الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر إذاعة الجميع إذاعة عين FM 98.3. نقول لكم أجواء مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الجزائري في مباراة الثانية لكلا المنتخبين في هذه الأمسية. الجزائر التي تحمل من الصفات الكبيرة جدا التي تحمل من المعاناة الكثيرة. منتخب الأردن هو سجل أمام أمس هدف الأردن له هدف والجزائر بلا نقاط أن الشام بلا نقاط والأرجنتين تتأهل رسميا على حساب النمسا بستة نقاط على دور 32. الخطأ الأول للمنتخب النشامة هل سيكون أسرع هدف في المونديال إن شاء الله بهذه اللحظة. هنا محمود مرضي يرضى عليه على الكرة الأولى تلعب كرة أمامية كرة جول نزار الرشدان قريبا للنشامة. حلوين في أول دقيقة حلوين قبل بداية الدقيقة الثانية. ممتاز جدا منتخب النشامة ممتاز جدا في هذا اللقاء في ملعب سانتا كلارا هنا في الذي يتسع ل 68,827 متفرجا في هذا الملعب هنا في ليفري. لكن المباراة التي يريد المنتخب الأردني أن يبدأها بقوة. إذن التعمري في رأس الحرب الليلة يزيد أبو ليلى حارس مرمى نصيب عرب أبو الذهب أبو طاهر رواب درجدان حداد ومرضي وعلوان والتعمري أيضا. هنا كرة تعود للمنتخب الجزائري من الجهة اليسرى تلعب عرضية لكن الدفاع ممتاز جدا. هذا خطير اللاعب النوري رقم 15 من المنتخب الجزائري زيدان في حارس المرمى بالغالي الرقم 17 رقم 2 ماندي رقم 21 بن سبعيني 15 هناك نوري بوداوي رقم 14 وازن العربي خرج كورة هناك زرويقي رقم 6 مازا رقم 22 كرة تعود منتخب الجزائر حذاري ولكن بلا عنوان. ممتاز يزيد يغلق الزاوية الصعبة جدا. ممتاز يزيد محرز 7 جويري 9 شيء رقم 10 اللي سدد جويري يزيد مسكر مليح يا يزيد لا تخشى على نفسك يا يزيد ولا تنظر لهتافات وبعثرات وعطعات الناس. هناك من ينتقد هناك من يؤيد وأنا مع المؤيدين مع ما يزيد أبو ليلى. ترجع الكرة للنشامة 1-1 ليست صعبة على النشامة. رمي التماس للمنتخب الجزائري وخطأ موجود عند رياض محرز. رمي التماس في أول 3 دقائق من بداية المشوار في أول 3 دقائق بداية الحكاية. ليست صعبة عليكم النشامة. العب نشمي العب كلنا خلفك انت عليك شجع وانت عليك تجيب الجول. يرجع منتخب الجزائري خطير منتخب الجزائري لكن النشامة لا خوف على الدفاع. كل الأمال للمنتخب النشامة في رأس حرب. هذا المساء لعب التعمري على اليمين مرضي الشمال على العلوين. لا نريد ولا نعرف ولا نريد أن نعلم ما هي تخطيطات السلامي في هذه المباراة. منتخب النشامة الذي تأسس في عام 1949 والتحق بالفيفا في عام 1958 انضم للاتحاد الدولي لكرة القدم. ايضا هناك في 1974 انضم ل 74 للاتحاد الاسيوي وخاض مباراة دولية رسمية عام 1953. افضل انجازاته كاس اسيا في الوصيف في مباراة كانت جدلية للحكم الصيني امام منتخب قطر هناك في ملعب لوسيل. التاول الأول لمنتخب الأردن التاول الرابع على منتخب الجزائري. أفضل انجازات الجزائر في 14 وصل دوري 16 من ربع النهائي من المونديال خرجتهم ألمانيا أنذاك في ملعب كان ذاك في 2014 في البرازيل وخرج هناك سان باولو خرجوا المنتخب الألماني. ننسى هدف مسعود أوزيل عازف الليل في ذكريات بلحي وذكريات اللاعب الكبير ماجد رابح مجر
1: وهناك مسلماني ذكريات المنتخب الجزائري له أسماء ثقيلة. منتخب النشامة يضغط رياض رقم 7 يضغط على أبو طه يكسب الكرة. أبو طه رياض أبو طه 23 عام فرق كبير في الأداء أمام منتخبات أوروبية مثل رياض محرز على التنفيذ الآن. هذه كراتك يا زيد نركن عليك في هذه المباراة نحط آمال النشام الأردنيين. الساعة 6:05 هو 5 دقائق صباحا في عمان. يسعد صباح عمان ويسعد صباح النشامة من الزرقاء إلى عمان ومن مياه الإيدان إلى الرمتة واربد والمفرق وجرش والسلط وعجلون من مادبة إلى العقبة والكرك والطفيلة ومعان وإحنا نبتكم من عين من عمان. رياض على التنفيذ بين محرز بين فدلال الكورة والأسماء التي تحضر الليل للمنتخب الجزائري. توجيه من حكم السلوفاكي الذي يقود هذا اللقاء سانتا كلارا. هناك الحكم في ملعب سانتا كلارا كرة تلعب ركنية. الدفاع خرج كرة ممتاز الاسلوفيني سلافكو فانفلميتش الحكم الاسلوفاكي. هناك سلافكو يقود هذا اللقاء في ملعب سانتا كلارا. فرانسيسكو فرانسيسكو على ملعب ليفري الذي يتسع 68827 متفرج. خطأ موجود على المنتخب الجزائري واحد وعشرين بن سبيعي. بن سبيعين يرجع كرة علوان يخسر كرة وركنية ورمي التماس. رمي التماس بن سبعيني يحتج على كرة على علوان. الكرة في التنفيذ ديارة رقم 3 نصيب يلعب كورة دخل بين اللاعبين يلعبون على المرتدات. المنتخب الجزائري يزن العرب يلعب كرة أمامية سلامات للاعب المنتخب الجزائري سلامات بن سبعيني. بن سبعيني خطير جدا احتكاك مع اللاعب محمود مرضي. بن سبعين يحتاج ترجع الكرة للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائري محاربو الصحراء. أتذكر في مباراة أمام مصر في تصفيات كأس العالم كانت المباراة الفاصلة في مدرمان في السودان كانت مباراة فاصلة بين الجزائر على ملعب مدرمان. هناك بين الهلال والمريخ وبين ذكريات فيصل عجب فيصل عجب. ترجع الكرة المنتخب الجزائري وسط الميدان يكسب كرة نصيب يخرج كرة يرجع ما زالت موجودة المنتخب الجزائري يرجع الدفاع يخرج كرة. هناك ارتباك بين الفريقين تحت الضغط. السلامي جمال جملها يا جمال اجعل من الأردن هذا الصباح يوم جميل. اجعل من يوم الثلاثاء والناس ذاهبة للدوام بعد ساعتين وصحية بدري على الدوام ارجع ونجعل منها فرحة للمنتخب الأردني. كرة منتخب الجزائري هذا الشامي غطي منيح ما زالت موجودة. حذاري من الكوترتاك حذاري من المرتدات حذاري من التسديدات. ضغطوا منيح على بن سبعيني سكروا منيح على الشايبي وعلى جويري وعلى محرز. أخطر لاعبين منتخب الجزائر رياض محرز. ترجع الكرة الآن منتخب الجزائري يلعب كرة 15 نوري، نوري يكسب كرة، علي علوان، علي علوان يكسب كرة، يخسر كرة علي علوان في اللقطة الماضية. السرعة المطلوبة يا علي، سرعة تمرير الكرة مطلوبة، عدم الأنانية في المباراة والشوط الأول بالتحديد. رمي التماس للمنتخب الجزائري، بوطها ما تقولوش والله، هيقول لك والله. ترجع الكرة الآن 21 منتخب الجزائري، بن سبعين، بن سبعيني، يزيد أبو ليلى، ممتاز يزيد، الله يقويك يا يزيد، يقوي النشامة في مباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين. الفريقين يحتاجان إلى هدايا إلى مباراة ثلاث نقاط، ثلاث نقاط قد تؤهل أحد الفريقين كأفضل ثالث إلى الدوري الإقصائي. دوري الإقصائي دوري صعب جدا، كيف سيكون مشوار منتخب النشامة في 79 دقيقة قادمة. حذاري، حذاري من المنتخب الجزائري، حذاري من المنتخب الجزائري، سكر مريح. 13 مرضي، مرضي يرجع يدافع، يكسب كرة منتخب الجزائري، ما زالت ممتازة، ممتازة البينيات، يلعب كرة لموسى، أول كراتك يا موسى، أول لعباتك يا موسى، أول تحدياتك يا موسى، أول تمريراتك يا موسى، يرجع الألوان، يلعب موسى، علي موسى، موسى، موسى يسدد، أولى العدالة، أولى التسديدات، أولى التسديدات للنشامة، الدقيقة 12 أمام منتخب الجزائري، التعمري يسدد كرة. ترجع الكرة منتخب الجزائر عند اللاعب زرواقي، يلعب كرة بالغالي، زرواقي بالغالي، ما زالت موجودة لمنتخب الجزائري. ترجع الكرة 15 نوري، يرجع كرة شايبي، حارس المرمى زيدان، هذا ابن زين الدين زيدان، تلقى ثلاث اهداف من ليو ميسي في المباراة الأولى. النمسا صعبت الأمور في بداية المشوار أمام الأرجنتين، لكن الحلول عند ميسي، الحلول عند ميسي، عندما تصعب أمور الحياة معاك اذهب لميسي واطرق باب الليو. معلش معلش معلش، هذا المدرب المنتخب الجزائري لدمير يا بيتكوفيتش، المدرب من مواليد البوسنة والهرسك. ترجع كرة للنشام، ممتاز، العب كرة لو مرت، على كرة لو مرت محلاها، على كرة لو عدت محلاها، مش صعب عليكم، مش صعب عليكم المباراة، ما زلنا ندخل في أجواء المباراة، ما زلنا نبحث عن دقائق قادمة لمنتخب النشامة، نبحث عن لحظات المنتخب الأردني. تدخل المنتخب الجزائري والدفاع يسكر مليح، الدفاع يسكر مليح، المنتخب الأردني يسكر، يسكر مليح. السلام يقرأ المباراة، كيف وأين سيحاسب بعد 90 دقيقة، سنعطي أراء وننتقد ونؤيد بعد 90 دقيقة. قبل 90 دقيقة لا نستطيع التكلم، لا نستطيع أن نعبر عن مشاعر والشعور، وإن كان حارسكم ليس زيدان حتى لو عدتوا بن بولح إن شاء الله سنسجل. ترجع الكرة الآن، الإسباعي ترجع لـ 15 نوري، نوري يلعب كرة، منتخب الجزائري ترجع اللعب رقم 6 زرواقي، زرواقي، الزرواقي يلعب كرة بالغالي، بالغالي يوصل كرة بداوي، بداوي وزرقاوي ماذا يلعبون كارتكاز في هذه المباراة، يلعبون 4-3-3، الأردن تلعب 3-4-2-1 براس حربة مرتدة واضح على الكورتر اتاك، كان يقولها في كاساسيا هم ملوك الكورتر اتاك. ترجع الكرة الآن نصيب يخرج مليح امام لاعب رقم 15 نوري. نوري ترجع الكره منتخب الجزائري 16 دقيقه لعب صفر من غير اهداف. التعادل السلبي ممتاز يخرج منيح. ممتاز دفاع الارض اليوم بالفورمة الحمد لله. ابو طه راكنين عليك ابو طه. اصوات النشامة في استاد في ملعب سانتا كلارا. هناك مندوبنا واستاذنا ابو محمد استاذ عمرو جوب يشاهد المباراة في ارض الملعب. ذهب ليساند النشامة. عين عين وهي عين الاردن. عين النشامة على علوان. هل ستكرر المرار على المنتخب الجزائري ان شاء الله؟ سلامات للاعب منتخب الجزائر. لا نتمنى الا كل خير للمنتخب الجزائري وللاعبين المنتخب الجزائري. نتمنى للمنتخب الجزائري الخير. ترجع الكرة الآن. سلامات لاعب منتخب الجزائر علي علوان. جاب كرته بامتياز. حصل كرة بامتياز علي علوان. بالغالي وماندي وبن سبيعي أصعب اللاعبين مع رياض محرز والجدي وهناك الجويري والشابي وبوداوي أسماء تحضر منتخب الجزائر. المجموعات والأفريقة والتحديات. أسماء المكسيك 6 نقاط، كوريا الجنوبية 3 نقاط. هذه المجموعة الأولى، جمهور التشيك وأفريقيا جنوب أفريقيا. نقطة لكل فريق. ترجع الكرة منتخب النشامة. يوصل كرة مريح، يدور كرة. ممتاز يدور كرة. 23 حسن حداد. يرجع كرة نصيب. أول الضامنين في الدوري 32 المكسيك. لا نريد أن نخسر كرات يا شباب في منطقتنا. حذاري منتخب الجزائري. منتخب يضغط. منتخب يضغط على الكرات. 18 دقيقة لعب. ترجع الكرة الدفاعات. ماندي. نوري. يوصل كرة. ماندي. ماندي ماندي. 21 بن سبعين. بن سبعيني. يلعب كرة 22. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ زرويجي. يلعب كرة زرويجي مع بالغالي. بالغالي الزرويجي. يلعب كرة أمامية للمنتخب الجزائري. الدفاع 2-1 وجابها مرضي. جابها مرضي والحارس يزيد. نعم يزيد. خروج موفق لأبو ليلى. هذا الشبل ينام. اصحى يا كوري. اصحى يا كوري النشامة أمامك. ترجع الكرة منتخب النشامة. ترجع لمنتخب الجزائر. الزرويجي. بداوي يلعب كورة للمنتخب الجزائر 22. ماذا؟ رقم 2 ماندي. ماندي ماذا؟ ماذا يرجع كورة 21 بن سبعيني. سبعيني نوري. نوري وسبعيني تشكيل المنتخب الجزائري الذي يريد أن يهجم بهذه اللحظات على المنتخب الأردني. خروج يزيد أبو ليلى وخروج موفق لأبو ليلى. سيكون بطل هذا اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله يا يزيد. ترجع الكرة الآن. للمنتخب الجزائري. خطيرة خطيرة خطيرة. يزيد يزيد يتألق رياض محرز كان منفرد لكن بوليلة والدفاع بامتياز.
0: ترجع الكرة الآن ترجع للمنتخب الجزائري، حذاري من المرتدات، قلنا لكم حذاري من الكرات الطويلة. ولاعب الأردن عرض سلامات سلامات سلامات يا مرضي، سلامات يا مرضي، سلامات. أشقاء العرب يلعبون في هذه اللحظات يؤكدون الجدارة، يتلعبون اللعب 22. هذا خطير. ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا هناك ماذا؟ الدفاع خرج كرة خطيرة. سلامات للاعب المنتخب الأردن، سلامات يا محمود مرضي على مستوى الكتف. ولو ضاعت الأصوات لا صوت يعلو صوت النشامة بهذا اللقاء. شوف الكرة، ما فيش أوفسايد، انفراد واضح لرياض محرز، ولكن الدفاع يرجع. أبو الذهب يرجع يغطي منيح على أبو على رياض محرز. الحكم السلوفاكي ماذا يريد هذا الحكم؟ آخ إصابة قوية كانت. سلامات يا محمود مرضي. المجموعة باء الثانية كندا 4 سويسرا 4 البوسنة والهرسك 1 قطر 1. نام الطفل نام، قلت لك يا ولدي لا تنام فستشهد اللحظات الجميلة في الأيام القادمة. ترجع الكرة لأبو ليلى، روح رياضية عالية من المنتخب الجزائري. يزيد أبو ليلى، أبو ليلى يزيد، العب يا أبو ليلى كرة طويلة. أتوقع هذه المباريات ستكون مباراة الهدف الواحد. يجيبها جباله علوان، علوان جباله، علوان جباله، يسدد علوان، سدد كرة، الكرة الثانية للمنتخب النشامة في الشوط الأول. تسديدة ولا أحلى، حاول يباغت فيها حارس المرمى زيدان، لوكا زيدان. ترجع الكرة المنتخب الجزائر، زرويجي زرويجي يلعب كرة، نوري نوري يا نوري، 2-1 ممتاز، يمر كرة يمر والدفاع يخرج كرة ممتاز. أبو الذهب الفورمة هذا المساء. ترجع الكرة، بل هو أبو طه، أنا بستمتع بلعب أبو طه. لماذا أشيد على العرب وعلى أبو طه؟ لاعبين كبار في الهجوم تراهم، في الدفاع تراهم. وحسان عداد يخسر كرة، حسان حداد يخسر كرة. ترجع أبو عرب، أبو عرب خرج كرة أيضا، ما زالت موجودة المنتخب الجزائري. ترجع عند 17 بالغالي، بالغالي يلعب كرة، بالغالي بوداوي بوداوي بالغالي بوداوي بالغالي، حذاري من هذه الكرات، جويري اخطير. ترجع بالغالي وغالي بالغالي يلعب كرة ممتاز. المنتخب الأردني بعملية اقفال والتسكير خلف هناك في اقفال المسافات أمام المنتخب الجزائري. 24 دقيقة انتصف الشوط الأول. هل هناك بريك ووتر؟ ووتر بريك. دقيقتين 3 دقائق لشرب الماء للمنتخباتنا والمنتخب الأردني والمنتخب الجزائري.

0: بسم الله الرحمن
1: حنا نشام الكرامة تبرق سامان البشارة خلي الأردن منارة أهل العز والجدارة.

نرجع عليكم بالشباب الفترة الثانية بعد الإيقاف ودرس بريك. هناك المنتخب النشامة يبحث عن لحظاته، يبحث عن تاريخه ومجده. هنا المنتخب الأردن، منتخب بلادي، عاشت الأردن، عاش بلادي، عاش الأردن ومن فيها، عاشت المملكة الهاشمية. ترجع كرة، رمي التماس النشامة. في تصفيات وفي بطولة كأس آسيا تغلب الأردن على العراق 3-2 في مباراة كانت دراماتيكية آنذاك أمام طاجكستان، هدف وحيد ويتيم ثم عاد. الله الله الله الله يا برازيل العرب، الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. حلوة اللعبة، حلوة اللعبة المنتخب الأردني بهذه اللحظات. نصف ساعة على الشوط الأول، نصف ساعة 30 دقيقة والمنتخب الجزائري مرتبك. يجب أن نستغل ارتباك المنتخب الجزائري. وفزنا أيضا على كوريا الجنوبية 2-1 ونحقق بذلك البطولة، حققنا فيها مركز الثاني أمام قطر. ترجع الكرة منتخب النشامة، الضغط يولد الانفجار يا الأردنيين. ممتاز حسن حداد، لم يتأهل الأردن سابقا لكأس العالم لأول مرة، وكانت أفضل مواسم قبل هذا التأهل 2014 كانت مباراة أمام منتخب الأرجوي في ملحق، لعبنا الملحق 2014 وكنا نقول ذابين للبرازيل آنذاك. وكان الأردن بطل بطولة غرب آسيا 2007-2010، وصيف عدد بطولات عربية وإقليمية. الأسطورة حراسة المرمى عامر شفيع أكثر لاعب شارك مع المنتخب بأفضل حراسة في المرمى في التاريخ، ثم يتلوه أفضل لاعبي على عبر التاريخ حسن عبد الفتاح. هداف وصانع الألعاب محترف. أوه أصفر يا حكم، يا حكم لماذا يا حكم؟ خطأ موجود المنتخب النشامة. ولا ننسى القائد، شوف هذه الكرة على مرضي وضربة على مستوى القدم، يعني نقول للحكم الله يهديك، قائد تاريخي من أكثر اللاعبين تمثيل الأردن بشار بن ياسين. ولا ننسى عبد اللطيف، هدف التاريخي في مرمى أستراليا وأحد أبرز مدافعين في التاريخ المنتخب الأردن أنس بن ياسين. الجيل الذهبي الحالي مستعمر في اللاعب الأردني الحالي، نجاحات كبيرة جدا في أوروبا، لعب في بلجيكا وفرنسا. وتعود الكرة النشامة، كرة طويلة أمامية، يزن العرب بعيد على يزن، بعيد على يزن. سلامات يزن، قائد كبير يلعب في كوريا. ويزن عماد هداف المنتخب الحالي، سجل أهدافا حاسمة في كأس آسيا. محمود مرضي من نجوم كأس آسيا، ونزار الرجدان من أهم عناصر الوسط حاليا، تألق بشكل كبير في كأس آسيا يزيد أبو ليلى في عدة مباريات في الجيل الحالي. من أفضل المحترفين على مر التاريخ في الأردن موسى التعمري، عامر شفيع، حسن عبد الفتاح، حمص بن ياسين، يزن عماد. أكبر فوز للأردن كان على نيبال 9-0، أكبر خسارة الأردن أمام اليابان 6-0 هذاك قبل كأس آسيا. أكثر مشارك اللاعبين عامر شفيع، نعم. ترجع كرة منتخب الجزائر، خطيرة، يزيد أبو ليلى، يتألق أبو ليلى هداف التاريخي حمزة الدردور، ولكن الحارس التاريخي في هذه اللحظات أبو ليلى. ترجع إلى مستواك، يرجع النفسية عالية جدا. إذا صديت اليوم سأرى ماذا كتبوا عنك، ماذا قالوا عنك، ماذا دونوا عنك، ماذا ماذا ماذا ماذا. أنت أبو ليلى، أنت كبير قدها أبو ليلى، إن شاء الله اليوم نشوفك الفور ما يا أبو ليلى. ترجع الكرة المنتخب الجزائري، 1-2، نوري يخسر كرة، مرضي، رمي التماس للمنتخب الجزائري. يا الله، ما احنا المشهد نلعب مباريات امام الجزائر

وفي الدقيقة 90 شلوردن حط هدف. حذاري كرة موجودة. خطأ موجود على المنتخب الجزائري. ما فيش حاجة والحكم يعطي الكرة لمنتخب النشامة. للمنتخب الأردني. ترجع الكرة الآن. ترجع لأحلام الأردنيين. أحلام أردنيين يبحثون عن المتعة. يبحثون عن الإثارة. يبحثون عن التسجيل. 34 دقيقة مرت. وليست كالمر. الجزائر ما تخوفش. ولكن النشامة إن شاء الله قدها. في هجمة مرتدة كونتر اتاك كيزن وعلوان يأكدها الرجدان. شوف شوف شوف شوف مرتبكين. مرتبك المنتخب الجزائري. خايف المنتخب الجزائري. هذا الخوف. هذا الخوف يدينا انه يسجل اهداف. يجعل منا نسجل اهداف. يرجع كورة حسن حداد. حسن حداد يستلم كورة. ذكريات الماضي. بوزمع ذكريات هايل. يا هايل. وعبد الرحمن بالامان. وذكريات المنتخب النشامة في رأس الباية نفتقده هذا اللاعب الكبير في النشامة بسبب الإصابة. سلامات للكابتن في رأس الباية. على لاعب تولد الشارع الأردني. الله الله الله يا حكم يا حكم معلش يا حكم يا حكم عود للفار وأكد أن هناك كان قصة وليست جدار. ماذا يقول الحكم عن هذا؟ هنا تعود الكرة منتخب النشامة. النشامة النشامة يرجع كرة ممتازة ما زاد موجودة اخطيرة. هي 2-1 ممتاز. الله الله الله الله الله الله الله الله الله جول. واحد النشامة واحد الأردنيين واحد الملوك واحد راس راس واحد لعب الأطراف. الأردن واحد الجزائر صفر. ألا ما قم ذلك؟ ألا ما أقول لكم وأخبركم عن التاريخ لأدون الأيام ليتلاعب السنين أن الأردن واحد واحد صفر النشامة واحد نزار رجدان. نستطيع نستطيع نستطيع نستطيع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. هدف أول النشامة جابوها. مر بالتاريخ عبر بالأيام عدى بالسنين عدت باللحظات. هل ما أقول لكم خوف الجزائر يجعل منا هدف قاتل النشامة. هذه كرة هذه كرة والأحلى. شوف الكرة شوف الكرة الأساطير الكرات المنتخب الأردني. نزار رجدان المواقف صعبة يا ابن الرجدان. واحد منتخب الأردن واحد منتخب النشامة. ممتازة جدا رائعة جدا. بل هي هدف أول للنشامة. الله ساعدوا علي. أعصابي أعصاب مشدودة وقلوب قاتلة وحيرة الملايين للنشامة. 1-0 1-0. يلا يا ابو ليلى يلا يا ابو ليلى. الدور جايك يا ابو ليلى. دورك لكي تدافع عن المرمى جايك جايينك. اعصاب والله اعصاب اعصاب. 1-0 1-0 دقيقه 37 واحد النشامه. يلا يا نشامه جيب الثاني. هاتولي الثاني. الحن بيجمل اغاني قبل بالثاني. مش ممكن مش ممكن. ولو ضاعت الاصوات ولو باح الصوت لا صوت طيعن على صوت النشامة بهذا اللقاء. الدفاع خرج خرج دفاع ممتاز ممتاز ابو الذهب. اليوم ممتاز ممتاز ابو الذهب. معلش ارجع. رجعت منك كورة خسرت كورة. ارجع جيبها ارجع جيبها ارجع جيب الكورة ارجع جيبها. ما استماني ما تقوليش سيتي ما تقوليش يونايتد. قولي النشامة. خطأ موجود خطأ موجود للمنتخب الجزائري. السلوفاكي هذا الحكم. يا رب يا رب تتجمل بالخير تتجمل الحب عبر إذاعة عين عين اف ام 98.3 عبر عين تطبيق عين. واسمعوا التعليق واسمعوا الأجواء. لما أقول لكم سيسجلون رهنت عليكم في البداية فكسبت الرهان. يلا يا كرة ما تحطهاش في الجول يا رياض ما تحطهاش في الجول يا رياض. هذه الكرة تعود رياض محرز. خطأ موجود. رياض محرز والشايبي الشايبي الشايبي ورياض.
ترجع كورة، الدفاع يخرج كورة ممتاز نصيب، عبد الله نصيب مش ممكن، مش ممكن يا موسى، موسى نادر كورتك، موسى دور كورتك، ممتاز موسى، اضغط يا موسى، اضغط يا موسى. داخلين بالدقيقة 40 عقبال ما ندخل بالتسعين وتكون نتيجة 1-0 أو 2-0. ترجع الكرة، 11 مليون يا نشامة يتابعينكم، 11 مليون ينتظرونكم يا نشامة، يا نشامة مش ممكن. الحكم يقول لها شيء، قرار سليم من حكم المباراة. ترجع الكرة الآن للمنتخب الجزائري، حذاري من كرات الجزائر مرتدات. سكر مليح، سكر مليح، على هذا أشير، على هذا أشير. كسب ضربة مرمى، خطأ موجود وضربة مرمى منتخب أبو الذهب. اليوم اختيار موفق من جمال السلامي أن يختار أبو الذهب بهذه الأمسية، أن يختار أبو الذهب بهذه اللحظات، ليس قصرا بالروسان ولكن أبو الذهب جاهز. شوف الدراماتيكا في كرة أولى، أبو ليلى خرج كرتين من قلب الحوت. لماذا تنتقدون أبو ليلى؟ لماذا تهاجمون أبو ليلى؟ لماذا تقولون هذا وهذا؟ شوف الرجدان رد بكل زمان على هدف وهداه لأبو ليلى، ممتاز الرجدان. ضربة مرمى، خطأ موجود للمنتخب النشامة. 41 دقيقة لعب، نشامة 1 الجزائر 0، إن شاء الله يبقون بالصفر بإذن الله. شوف المعلق دائما لما يكون منتخبه يلعب ضد أي منتخب في العالم، سواء كان أوروبي كان عربي كان الجزائر، سيشجع كل طاقته منتخب بلاده، سيشجع الرمز والرقم، نشجع الأرض والسماء، نشجع تراب الأردن، نحب جيشه وأمنه، نحب مليكنا ونعشق ولي عهدنا. هذه الأردن هي بيت للعرب، وهي مأوى للاجئين، وهي كرامة لكل يتيم. ترجع كرة منتخب النشام، يدور مليح، يدور مليح الكرة، ممتاز ممتاز ممتاز الكرة. ترجع حسن عداد، حسين يلعب كرة أمامية، أمامية، مش ممكن مش ممكن مش ممكن على كورة يا علوان، مش ممكن يا كورة يا علوان، لم يتوقع يا علوان، مش ممكن بكل الألوان على كورة. أراهن عليكم مرتبك المنتخب الجزائري، ارتباك في الدفاع الجزائري، ممكن نولد شوط ثاني يلعب السلامي بالضغط على الدفاع، دفاع خايف، دفاع مرتبك. قولك نلعب أمام وصيف آسيا، نلعب أمام قاهرة الكبار، ليس بالسهل منتخب الأردن. هذه تهديدات مدرب الجزائر الوطني ورد عليه موسى التعمري، تسلل كانت، كانت أوفسايد حتى لو جابها، تسلل، نعم كانت تسلل، كرة على الألوان، لكن انك تسجل الثاني حتى لو كان تسلل معنويا قوي. ابو الذهب ممتاز، سلم، الله عليك، الله عليك ابو الذهب، الله عليك علوان، الله عليك يا الكبير، الله عليك، الله الله الله. مقاتلين الصحراء، مقاتلين الصحراء، نحن لست انتم، لست انتم. ماذا يقول حكم، ماذا يقول حكم اوفسايد؟ ممتاز مرضي، ممتاز على علوان. أوفسايد، نعم، لو خلى الكرة لمرضي. 43 دقيقة لعب عبر إذاعة عين اف ام 98.3. نحييكم، نطلع عليكم خلف المايك، معكم معلق معاوية الطرمان وصفا على هذه المباراة. شكرا للأيام، شكرا لعين، شكرا لعمر جوب، شكرا للتراونة، شكرا لكل قائمين لمنحي فرصة نعلق عن النشامة لمثل هذه المباريات، مثل هذه المباريات. اوه يا حكم، يا حكم ماذا يقول؟ اصفر، اصفر يا حكم، نعم اعطيه اصفر، اعطيه اصفر، اعطيه، اديله اديله اديله ابو عابد ذكريات الماضي. انت رقم 15، من هذا؟ رقم 6 زرواقي، يا زرواقي ماذا تريد يا زرواقي؟ لماذا تأذي الرجدان؟ إلا الرجدان، إلا الرجدان يا زرواقي. 44 دقيقة لعب، شوط أول بهدف أردني وهدف ثاني
يقترب من اسمه ومن سيسميه. دفاع من كشف ومن حل، يجب أن نستفيد من هذه الانكشافات وانحلال الفريق الجزائري في الخلف. ترجع الكرة الآن، العرب كلنا عربي عرب ممتاز. شوف الدوران، شوف المل، شوف اللمة يا مرضي يا مرضي يا مرضي. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول. لمسة يد، لمسة يد على العلوان، ممتاز الكرة الماضية. يجب أن نستغل كل فرصة أمام المنتخب. حلوة أبو طه، حلوة يا أبو طه، حلوة يا أبو طه، حلوة يا أبو طه. وراهن عليك يا أبو طه، رهنت عليك في الماضي فاستبق الحدث، رهنت عليك في الحاضر فقالوا ماذا تقول، قلت أبو طه. أنا مين؟ أنا أبو طه. ترجع الكرة منتخب الجزائري، 45 دقيقة لعب، كم سيضيف الحكم؟ ممتاز الدوران، المنتخب الأردني بالكرة، ممتاز الكرة الأردنية. التعمري، يلا يا تعمري، عفوا التعمري، صوت راح على هدف أول. ولو ضاعت الأصوات، 5 دقائق لعب، 5 دقائق وقت بديل بالشوط أول، والمنتخب النشام يتقدم بيدف عن طريق نزار رجدان. تخلي المباراة وأنت تبحث عن فورجة، تخلي المباراة وأنت تبحث عن عرب يعمل أسيست والأحلى، يكسب رمي التماس منتخب النشامة. الوقت يمضي، شوف الوقت يمر على المنتخب الشوابكة وجميع الجالية العربية المتواجدة في المدرجات، يعطيكم العافية على مساندة المنتخب الأردني. ترجع كرة الآن المنتخب الأردني، سدد على الطائر، ولكن وين يا علوان؟ معلش، يلا يا علوان، يلا يا علوان، يلا يا علوان. الجالية الأردنية بضمن هناك الأستاذ عامر جوب الألترس، التلفزيون الأردني بقيادة الدكتور ليث بيضين، يعطيكم العافية، مع رفقاء البعثة الأردنية من التلفزيون الأردني إلى كأس العالم، يعطيكم ألف ألف عافية على الجهود الطيبة. لا ليلكم ليل ولا نهاركم نهار، لكن كل فدى النشامة يا دكتور. ترجع الكرة الآن، ممتاز جدا منتخب الأردن، سكر منيح. دقيقة ونصف مرت من 5 دقائق الوقت البديل، ترجع كرة الآن للمنتخب الجزائري. ترجع بوداوي، بوداوي حاول يمر، ترجع كرة الستة، زرويقي يلعب كرة، زرويقي لنوري، نوري يبحث نوري عن لاعب يساندو، لا يأتي المرور. قلت لكم خايفين، قلت لكم خايفين، خايفين خايفين خايفين، خرجت كرة خايفين، مرتبعين مرتكبين. هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، سلام سلام يا سلامي. يا شرارة، 1-0 للنشامة. هذا الهدف كويس انه مرت منك يا موسى، الحمد لله. هذه بوسة من قلب الأردنيين لك يا سلامي. الشوط أول اقترب عن النهاية، ترجع الكرة الآن، دقيقتين على نهاية الشوط، الحكم يعطي افضلية وتزادج، لكن هناك يعطي الكرة للمنتخب الجزائري، ما زالت الكرة مع بحوزة المنتخب الجزائري. دقيقتين وعشر ثواني على نهاية الشوط أول، على آخر دقيقتين، لو 1-0 تبقى هذه، كيف ستكون الأعصاب؟ كيف ستكون الأمور؟ إذن دقيقة وخمسين ثانية على نهاية شوط أول، أردن 1-0. إن شاء الله يا ربي عليك تبقى الصفر حتى النهاية. ليس كرة بالمنتخب الجزائري، هو منتخب عربي. نفتخر بكم يا الجزائريين أينما كنتم، افتخرنا وشجعناكم 2014، ولكن أمام منتخب بلدي اسمح لي، أمام منتخب بلدي اسمح لي، أعذرني اسمح لي، أمام منتخب بلدي اسمح لي، أعذرني. والعذر هنا مقبول، أظنه مقبول، والكرة تعود، وما زالت موجودة الكرة عند هناك، عند من؟ عند الدفاعات، لكن ما زالت موجودة. ممتاز يا نصيب، لا عيب يا يزن، لا عيب. وهناك من؟

إذا العرب، العرب وما أدراك ما العرب. الجماهير الأردنية، الجماهير الوافدة، الجماهير الوفية هناك في الأردن من شبابنا ولاعبتنا، واسماء تحضر واسماء تغيب. من غاب يحضر بالقلب، ومن يغيب يحضر بنفسه في الملعب. أنفاس الأردنيين. فلاديمير بيتكوفيتش يعاني، يعاني أمام السلامي. كرة تعود التعمري، تعمري مر، تعمري عدي، تعمري لعيب، تعمري لعيب، باص حلو جميل ولكن غلق أمامك. ما زاد موجودة، ما زاد موجود المنتخب الأردن، لكن خطأ موجود، خطأ تكتيكي من حسن حداد ممتاز. 4 دقائق ونصف مرت، نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول. ريحوا يا شباب بين الشوطين، ارجعوا لي الشوط الثاني أسود، ارجعوا لي نمور، ارجعوا لي أبطال، ارجعوا لي بطالة بطالة بطالة بطالة بطال. مش ممكن أحلى النشامة بهذا اللقاء، ما أحلاكم يا نشامة. لو تعادلنا مع النمسا فوزنا الليلة، ضمننا التأهل رسميا للدورة 32، لكن سنضمن إن شاء الله بهدف ثاني قاتل بقادم بإذن الله. شوط أول ينتهي في هذه اللحظات، سيطلق الصافرة حكم المسلسل السلوفاكي. صابرة تأتي انتهاء الشوط الأول عبر المايك معاوية الطرمان، عين اف ام 98.3. تابعوني، نلقاكم في الشوط الثاني إن شاء الله.

0: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وولي العهد في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم. وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض التدخل في شؤونها. وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. أمين عام جامعة الدول العربية يقول إن الحرب لن تجلب أمناً أو سلاماً، بل تزرع جسوراً للمواجهات الواحدة تلو الأخرى. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز. ترامب يقول إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزهة. زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

نرجع لكم مستمعينا عبر اذاعه عين اف ام 98.3. الشوط الثاني شوط الحكايات، شوط الابداع، صوت كتابة التاريخ يا نشامة. التبديل ياتي، يخرج بداوي، يدخل نذير كراس حربة صريح لمنتخب الجزائري في الشوط الثاني. المدرب هناك فلاديمير بيتكوفيتش يبحث عن تسجيل، يخرج 14 يدخل 6 نعم 6 يخرج ويدخل 12 و 19 الذي يدخل اللاعب بن طالب وسط الدفاع بن طالب، وستة هناك الذي خرج في هذه اللحظات اللاعب رقم 6 للمنتخب الجزائري الزرويجي. الكرة تعود أبو ليلى، أبو ليلى، أبو ليلى تعود يا أبو ليلى، ترجع لأبو ليلى في هذه اللحظات. أبو ليلى يبحث عن مباراة مهمة جدا لإرضاء الجماهير، ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك أبدا أبدا. ترجع الكرة الآن للمنتخب الجزائري. شوط أول لذكريات المنتخب النشامة، وشوط ثاني للنسيان للمنتخب الجزائري. ركنية للمنتخب الجزائري دقيقة 47. أكثر منتخبات متوجة بكأس العالم المنتخب البرازيلي، هذه موجودة لم تخرج. أبو طه يخرج كورة، ركنية للمنتخب الجزائري. ركنية رياض محرز ينفذ كورة وترجع ونصيب، نصيب لك من حظك نصيب يا نصيب. ترجع كرة الآن، هي مرتدة، التعمري، التعمري، التعمري، يا تعمري يا تعمري كنت أن تكون منفردا يا ابن التعمري. على كورة خرجها 15 نوري، ولكن كانت التعمري، كاد أن يسجل التعمري في اللقطة الماضية، انفراد كان صريح، ولكن إن شاء الله النشامة سيعود بهدف ثاني بشوط ثاني إن شاء الله. 5 ألقاب للبرازيل ب 62 70 94 58 و2002 آخر بطولات المنتخب الجزائري. مرضي، مرضي يلعب كورة، مرضي، ولكن يخرج زيدان، لوك زيدان ابن اللاعب زين الدين زيدان. ألقاب المنتخب الألماني 2، ألقاب 4 منتخبات المنتخب الألماني 4 ألقاب 4، إيطاليا 4، أرجنتين 3، ومنتخب الفرنسي لقبين. بيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، أعظم إنجاز فردي في تاريخ البطولة. ودييغو إيهارد دييغو مارادونا قاد أرجنتين لقب 86، سجل هدف قرض ضد إنجلترا في اليد، هذه ذكريات لا تنسى في عالم كرة القدم. ترجع كرة الآن، ممتاز، جيب كورتك، جيب كورتك، جيب كورتك، اضغط عليه، اضغط على حمل الكورة، الضغط يولد الانفجار، ممتاز الدفاع، يخرج كورة ما زالت موجودة، يجيب الكورة، شوف الضغط، شوف الضغط، شوف ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري، اضغط يا ولدي، اضغط يا ولدي، اضغط، اضغط يا ولدي، مش ممكن، مش معقول. شو الثاني نار النشامة عن الموعد بإذن الله. ترجع الكرة لمنتخب الجزائري من دري، يرجع كرة 17 المنتخب بالغالي بالغالي بالغالي بالغالي بالغالي، يخوف الغالي. خطأ موجود للمنتخب الجزائري،
على رياض محرز. مرضي يكسب رياض خطأ، لا نريد هذه الخطأ يا شباب. هذه الأماكن السلام يحتاج إن شاء الله تمر سلامات. 50 دقيقة لعب، 40 دقيقة على فرحة الأردنيين. صوت النشامة في أرض الميدان من الجهة اليمنى على الزاوية 18، كرة موجودة ورياض محرز على التنفيذ. 6 لاعبين داخل الصندوق للمنتخب الجزائري. هذه كراتك يا زيد، نعم يا زيد كراتك يا أبو ليلى، مش ممكن مش ممكن، خطأ موجود، الله الله، حتى والخطأ موجود، تمساح وحوت، أنت كبير يا زيد، هذا الذي انتقدوك، لماذا انتقدوك لا أعلم، لكن ممتاز يا زيد، حتى صفر حكم وسدد اللاعب وجاب يا زيد. حلوين يا شباب، بذكريات كلمة حلوين يا أولاد، حلوين يا شباب، الأستاذ الكبير هناك المعلق محمد المعادي، المعادي ممتاز ممتاز يا ابو طه، ممتاز انت يا ابو طه، ولد انت يا ابو طه. 2 التعمري، التعمري يجيبها، ولكن رمي التماس منتخبنا يضغط النشام، الضغط هو افضل وسيله في عالم كره قدم في الدفاع. السلوفاكي الحكم ممتاز جدا، منتخب النشام يلا يا حسين، معلش خليك بمنطقتهم العبوا. يزن العرب وصل كورة، ترجع الدفاع، يزيد أبو ليلى ممتاز، يزيد خرج كورة من أول لمسة، ترجع الكرة المنتخب الأردني إن شاء الله. هلا ما أقول لكم النشام أفضل، النشام روح، النشام طاقة، النشام إبداع، ترجع نصيب. 53 دقيقة لعب للمنتخب الأردني، 1-0 1-0 تحافظ عليها، مهم جدا. رمي التماس للمنتخب الجزائر، رونالدو نازاريو لزيما البرازيلي، بطل العالم مرتين، هداف المونديال في عام 2002، وكان هناك زين الدين زيدان قائد فرنسا وقادها الى لقب 98. ترجع كره الدفاع الاردني، خرج ممتاز، تعود للمنتخب الجزائري بالغالي، وصل كره للمنتخب الجزائري بن سبعيني يخسر كره، ده موجودة للمنتخب الجزائري. ممتاز الدفاع الأردن، أفضل يا شباب، الروح تبدأ بهذه اللحظات، لا للعودة لا للعودة. التسديدة ويا زيد، يا زيد خرج كورة بطن الحوت، ممتاز يا زيد، ليلة ليلتك يا عريس، ليلة ليلتك يا عريس، لماذا انتقدوك؟ لماذا لم يمدحوك؟ لماذا يريدون أن يحاربوا نفسيتك؟ لماذا المعتدين؟ هل هم المقهورين؟ منك أنت ملك الحراسة يا زيد أبو ليلى، أفضل هدافي كأس العالم عمر التاريخ. ميروسلاف كلوزا 16 هدف، لكن اليوم حتى من رقم ميسي، أصبح ميسي 18 هدف، ومبابي 16، رونالدو لزيم البرازيل 15 هدف، جريد مولر 14 هدف، فونتين 12، بيلي 12، جوس 13. ترجع الكرة الآن للمنتخب الجزائري، 55 لاعب منتخب النشام أفضل إن شاء الله، كما قال الزميل الشوالي ملوك الكوتر اتاك، ونعزي الزميل خليل بلوشي بوفاة والدي، عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ورحم الله ميتكم. ترجع كورة الآن إن شاء الله يا رب، دائما ينصر إخواننا في غزة دائما يا رب.
كن معهم يا الله. ترجع الكرة الآن للمنتخب الجزائري، يضغط منيح المنتخب الأردني على حمل الكرة، هذا أسلوب النمساوي تعودناه دائما. ترجع كرة لأبو طه، جاء التعمري يلعب كرة ممتازة، جباله بعيدة على أبو طه أو على التعمري. واحد صبر ودقيقة 56. ترجع الكرة الآن، رياض يحاول يبحث عن فغرة، يبحث عن فغرة لكن الدفاع خرج كرة ممتاز. أبو الداب هذه الليلة، أبو الداب ممتاز. أبو الداب ممتاز. الكرة محرز، محرز رياض. ترجع الكرة رياض، يكسب رمية تمرية ضربة مرمى. ممتاز يا ولدي، ممتاز يا ولدي، ملاعب يا ولدي، نزار الرجدان الليلة. يا لك من نزار، أراه في أوروبا في العام القادم، أراه في أوروبا في العام القادم. نزار يسدد كورة والهدف، هذا الهدف، هذا الهدف الأردني، هذا الهدف الأردني. 1-0 منتخب بلادي، دفاع المنكشف ومنحل. إذا يضغط المنتخب الأردني على دفاعات المنتخب الجزائري، دفاع منكشف ومنحل، دفاع مرتبك، دفاع يعني الأضرار. 57 دقيقة منتخب الأردن بهدف. سجل اللاعب هاكان شكور هدف ب 11 ثانية في المونديال، أسرع هدف في عام 2002. ممتاز. يرجع الآن الكرة الأردنية، أردنية يا موسى، يا موسى، يا موسى، هيا يا موسى. ممتاز جباله، جابها لك ثاني مرة. مش ممكن، مش ممكن يا موسى، مش ممكن يا موسى، مش ممكن يا موسى، مش ممكن يا موسى. موسى ولا علي، موسى ولا علي، ولا ضاع الصوت. إصابة على مستوى الصدر للاعب نزار رشدان. السلام عليك. ما أدري، موسى التعمري يجب أن السلامي، يجب على السلامي أن يعيد ترتيب نفسية وجاهزية موسى التعمري. موسى لعب فرنسا غير لعب المنتخب الأردني. سلامات الرجدان، يرجع للملعب ممتاز. 59 دقيقة لعب، نصف ساعة تقريبا على أفراح في الأردن، والمدرج الروماني يمتلئ، يمتلئ 20,000 متفرج. شكرا لوزارة الشباب، شكرا لكل القائمين على هذه الكرة موجودة. علي، علي، علي، علي، علي، علي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لا نضيع فرص، ما نضيعش. إذا بنضيع مشكلة، مشكلة في عالم كرة القدم، مشكلة في عالم كرة القدم. الحارس الوحيد الذي فاز بأفضل لاعب بكرة بكأس العالم وأفضل لاعب كرة ذهبية هو أوليفر كان عام 2002. لماذا تنفيذ الكرة رمي التماس بهذه الطريقة؟ المغرب أول منتخب عربي إفريقي يصل نصف نهائي في كأس العالم، والرابع عالميا 22. ترجع كرة مرضي، مرضي يلعب كرة ممتاز، مرضي يدور كرة، يدور كرة مريح. ترجع منتخب النشامة، الكرة أمامية. لو قرأها مريح، لو قرأها مريح التعمري. وصلت السعودية دور 16 ضد بلجيكا بهدف سعيد العويران في ذاك، في هذا، في ذاك الزمان، في ذاك الزمان بالأربعة وست 94. ترجع كرة منتخب الجزائر، خطيرة، خطيرة، خطيرة. سلم يا الله، سلم على الكرة الماضية. ماذا يا ماذا، ماذا تريد يا ماذا، ماذا تريد يا ماذا، ماذا تريد يا ماذا. هذه كرة ماذا،
كان خطير على ملعب وعلى مرمى يزيد ابو ليل. الظهور الاول للنشامه واوزبكستان والراس الاخضر وكوراساو. الراس الاخضر والله عجبني، عجبني حارس الراس الاخضر 40 عام يعمل كربجي، ابدع امام اسبانيا، لعب مباراته وتعادل امام الاراجواي الحاسمه امام الصقور. ان شاء الله اتمنى فوز المنتخب السعودي. كره الان المنتخب الاردني، يلا اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه، ترجع الوين يلعب كره على الوين، هي الكره لابو طه، ابو طه، ابو طه، يوصل الكره، ما زالت ما زالت التسديده، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، على تسديده من نور روابده، اه لو سجلت، اه لو سجلت رحت اعصابنا يا نور، مش ممكن نور، شوف قريبه وليست بالبعيده. 28 دقيقه على السفره السلوفاكي من اجل النهاية وفوز واحتفالات عارمة للمنتخب النشام الأردن الأردن الأردن الأردن. عاشت ميلادي، يلا يا شباب سكروا مليح، يا شباب سكروا مليح، منتخب الجزائر ليس منتخب هين، لا تستهين بالمنتخب الجزائري، سكر مليح سكر مليح، ممتاز الدفاع، الرواب ممتاز، يرجع كورة يجيبها، جيبها يا بطل جيبها يا بطل جيبها يا بطل، ما تأننش أعطي بس يا نور يا نور، الله يهديك يا نور، ترجع كرة محرز، محرز يعدي، محرز أمور خطيرة، المنتخب الجزائري والدفاع خرج كرة، دفاع جزائري وهجوم جزائري خايف، يجب استغلال الدقائق وتسجيل هدف ثاني يا شباب، ريحونا يا شباب، 11 مليون نسمة على الأعصاب. السابعة و 25 دقيقة بتوقيت عمان، يلا يا شباب جبالو الدفاع، بوطاها بوطاها خرج، ابو طه ممتاز، ابو طه ابو طه ممتاز، مرضي يرجع مرضي يرجع مرضي، لماذا كشف دفاعاتنا، لماذا، دير بالكم خلي بالكم يا زيد يا زيد ابو ليلى، سادس مره يا زيد يرد، يرد على كل من انتقد، يا زيد وحش، يا زيد وحش، ابو ليلى سكر مليح، مسك كورة منيح، هذه الدقائق الصعبة اللي ما حبهاش بعد السبعين. كرة تعود الآن بالغالي بالغالي، يلعب كورة ترجع من جديد، نوري بن سبعيني، ونوري وبن سبعيني حكاية، ترجع الآن للمنتخب الجزائري بالغالي، 17 بالغالي، يرجع كورة وخطأ موجود على منتخب النشام، أصفر أصفر عبد الداب، وداب هذه فرصة وهذه يعني خطأ ملوش داعي، خطأ على رياض محرز مالوش داعي الخطأ هذا. حسام مداب يحصل على كرت أصفر، هذه خطيرة بتخوف برشا، تخوفني كرات هذه خاصة مع رياض، إن شاء الله يا رب تمر سلاما على على مرمانا، إن شاء الله تمر بكل سلام على منتخبنا، هذه كرة بتخوف، هذه كرة بتخوف بتخوف بتخوف، 65 إن شاء الله تمر بسلام، دقيقة 65 يا نشامة يا نشامة، 25 دقيقة على الصفر السلوفاكي، يا رب سلم سلم يا الله، سلم سلم يا الله، دير بالك رد بالك من بنغالي واقف على الزاوية، بنغالي بنغالي واقف على الزاوية 18، خلي بالكم خلي بالك يا نور، يلا يا نور
دقيقة 65 66 دخلنا الآن. الكرة الآن يا رب تمر يا رب تمر يا رب تمر ومرت يا رب تمر ومرت يا رب تمر ومرت مرت. ركنية ركنية ممتازة الدفاع ممتاز الدفاع. أتوقع كانت الكرة الماضية ليست عن منتخبنا ولكن حاسبت الأمور ركنية. الشابي الشابي يلعب كورة الشابي يزيد يخرج كورة ممتاز يزيد يخرج كورة لعيب يزيد اليوم يزيد بالفورمة العالمية. اخرج دفاع سكر مليح ما نريدش نلعب ندافع في الدقائق الأخيرة. خلي بالكم الدفاع خلي بالكم في الدقائق القادمة خلي بالكم احنا ما ندافعش احنا بنهجم. يلا يا شباب رياض رياض واثنين سكروا عليه مليح يرجع كورة رياض يرجع كورة مازة مازة تريد يا مازة ترجع كورة رياض يسكر مليح عليه ممتاز أحسان يسكر مليح دفاعات سكر مليح. دقيقة 67 كل دقيقة تمر

رهنت عليك في الزمان وأراهن عليك في كل مكان. ممتاز أبو طه. مرضي مرضي مرضي يرضى عليك يرضى عليك يا مرضي. العب بمنطقتهم، العب بمرماهم، العب في ملعبهم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا رب يا رب على هدف تاريخي لمنتخب الأردن، هدف تاريخي ثاني في هذه المباراة. يلا محل التاول للنشامة، الدفاع يخرج كورة. يا زن العرب ممتاز، يا زن يا زن يقول لك امسك امسكوا ما تخلوش. يلا يا شباب، اثنين اربعة خمس ستة لاعبين. هدف التعادل للمنتخب الجزائري، هدف التعادل للمنتخب الجزائري. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. مشكلة كبيرة عندنا في العرضيات، مشكلة كبيرة بالرفعات. والله يا جمال السلامي إني والله يا جمال السلامي ماذا تفعل يا جمال؟ شوف هذه بعيد عليك يا زيد. يا نصيب يا نصيب. في مشكلة في دفاعنا بالركنيات والعرضيات، عندنا مشكلة عندنا مشكلة عندنا مشكلة في العرضيات. واحد واحد. عندنا مشكلة في الرفعات والعرضيات في النشان. مش ممكن. نصمد حتى دقيقة 70 متقدمين بهدف أمام الجزائر ثم نتعادل. نصمد بالتعادل أمام منتخب النمسا، وهذه خطيرة منتخب الجزائري، خطيرة منتخب الجزائري. والدفاع يخرج كورة. مش ممكن. أبو طه ممتاز هذه الليلة. مرضي يلعب كورة. التعمري يا مال كبيرة يا التعمري. العب كورة، دور كورة، امسك كورة يا نشامة. يجب النشامة أن يستحوذ على الكورة في الشوط الثاني في آخر 20 دقيقة. 20 دقيقة. يزيد يلعب كورة ممتازة. مش ممكن مش ممكن. اختلف اللاعب الأردني تماما مع دقيقة 65، لماذا؟ هذا سؤال لجمال السلامي شوط المدربين. يجب أن يدخل عزيزة، يجب أن يدخل للفخوري، يجب أن يعزز بالوسط للمنتخب الأردني. رجاء عايد، كرة مرضي، كرة مرضي. يا مرضي يا مرضي يا مرضي يا مرضي يا مرضي يا مرضي. يعني لماذا الأنانية يا مرضي؟ شأن المنتخب الجزائري تعب شوية، استغلوا هذه الفرص. يعني دقيقة 71 واحد واحد. إن شاء الله 2-1. يعني أرى هناك بعض الأمور التي يفكر فيها والله، سهر الليالي وتجهيز المباراة ومشاهدة المباريات الأخرى شيء مرهق جدا. لكن نقول إذا فاز المنتخب فداه. خطأ موجود لمنتخب الجزائر، أخطاء بالكثرة.

سلامات لاعب المنتخب الجزائري. دقيقة 73 يعني منتخب يستطيع أن يسجل في النمسا، يستطيع أن يسجل في الجزائر يتقدم، يعني والله مش صعب عليه التأهل إن شاء الله. يا رب يا رب هدف ثاني بآخر ربع ساعة. التسديدة ويزيد، ممتاز أبو ليلى، ممتاز أبو ليلى، خوفني برشا التسديدة الماضية. ترجع الكرة للمنتخب. هود بريك

إلى الشوط الثاني. نعود إلى حكاية الفصل الأخير، الربع الأخير من المباراة. خرج رياض ومن دخل هناك البخوري يدخل، وعودة حكاية إن شاء الله عليك يا عودة، يا رب عن طريقك يا عودة يفرح الملايين الأردنيين. ننتظر فرحة، ننتظر فرجة، ننتظر إبداع، يا رب يا رب فرح الأردنيين بهدف ثاني. يا الله يا الله يا مغير الأقدار، حل قدر الأردنيين عالي إن شاء الله. يلا يا شباب، خرج أخطر لاعب المنتخب الجزائري رياض، ما تخلوش الفريق اللي أضعف. لماذا ارتباك؟ شوف ارتباك لاعبين. تعود الكرة المنتخب الجزائري، حكم قرار سليم. أبو طه، أبو طه أفضل لاعب، أفضل لاعب بالمباراة، أفضل لاعب برأيي بالمباراة أبو طه. أبو طه من أفضل لاعبين في المباراة، أدى مباراة كبيرة أبو طه. يا فلاديمير ماذا تريد من النشامة يا فلاديمير؟ يا البوسني 78. ترجع كرة عند يزيد 79 دقيقة. آخ على ركنية قتلت قلوبنا، آخ على لعنة الركنيات. ترجع الكرة الآن للمنتخب الجزائري. لو رأيتم أبو طه كان في وجه اللاعبين يضغط على صاحب الكرة لكن لم يسمع أحد تلك النداء. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري. بوادي زرويقي ماذا؟ ترجع للدفاع بن سبيعي 17. بالغالي بالغالي يلعب كرة، تصل من جديد المنتخب الجزائري. نذير يلعب كرة، نذير تصل بالغاري، بالغاري خطيرة، خطيرة. الدفاع خرج ركنية، يخرج ركنية، دفاع خطير خطير خطير خطير خطير. النذير حاج موسى، حاج موسى رقم 11 على التنفيذ. حاج موسى في هذه اللحظات 80 دقيقة عن لعب الركنية. يلا يا زيد اطلع، زيد وحش، يا زيد وحش الليلة، يا زيد ممتاز ده يا زيد هذه الليلة، لا اخطاء على يزيد الحمد لله، وهو كالعادة يعود الى مستواه اللي تعودنا عليه عند موسى. لكن هناك ضربة مرمى، ضربة مرمى لا خطأ لا شيء، ممتاز يا حسن. يعني اتمنى منتخب الاردن يسجل هدف اخر، هدف دقيقه 88، السيناريو ما احلاه في دقيقه 88. ترجع الكره منتخب الجزائري، مرتده لا حذاري من كرات، هذه كرات تخوف، هذه كرة تخوف المنتخب الجزائري. حسين يلعب كرة، جيبوها يا ابطال، اوف على كرة، 2-1 ما فكتش الكرة. حذاري حاج موسى، حاج موسى، حاج موسى. نور رواب دع تركني لحاج موسى. حذاري من الدقائق القادمة القاتلة، حذاري. 2-4-6 لاعبين منتخب جزائري داخل الصندوق. حذاري يا شباب،
مش ممكن، مش ممكن هدف ثاني منتخب الجزائري، هدف ثاني للمنتخب الجزائري. جويري، جويري سجل هدف ثاني منتخب الجزائري، مش ممكن. مش ممكن يا سلام، ماذا تفعل يا سلام؟ لماذا لم يدخل الروسان؟ أين الدفاعات؟ هدفين بركنيتين، هذا يعني المنتخب غير مستعد أبدا للركنيات. وخسرنا أمام المنتخب النمساوي هدف من ركنية، مش ممكن. تسلل، تسلل، تسلل، فيها كلام، فيها شيك، فيها كلام، فيها كلام. يا رب يا رب نعود، يا رب يعود إلى الفار ويكد التسلل يا شباب. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هناك كلام، هناك كلام على المنتخب الجزائري. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يا رب يا رب يا رب أعصابي يا الله، يا رب أعصابي يا الله. يلا يا شباب، 7 دقائق لعب بهدف. نعاود الأمان للمنتخب الشمالي. عزايزة، عزايزة وأبو حشيش، ممتاز هذه التبديلات. تشيك جول، تشيك جول يا رب، يا رب على تشيك جول، يا رب على تسلل. تسلل يا سيد الحكم، تسلل يا سلوفيكي، تسلل. سأعشق سلوفيكيا، سأعشق سلوفيكيا لو سجلنا الآن. تسلل واضح، لماذا أقول؟ لماذا هدف هناك تسلل لسيد الحكم؟ مش ممكن، مش ممكن يا سلوفيكي، مش ممكن يا سلوفيكي، مش ممكن. صاحب الهدف متسلل، مش ممكن. قرار غريب عجيب من سلوفيكي وحكام الفار بهذا اللقاء. مستحيل. ماذا سنترك الرأي؟ أسمع استديو التحليلي بين الشوطين أو نهاية المباراة. متسلل، متسلل، لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. عصام متسلل، متسلل يا سيد الحكم، متسلل يا سيد الحكم، مش ممكن، مش معقول. مش ممكن يا رائع. 4 دقائق على نهاية المباراة، منتخبنا متقدم على دقيقة 68. عاد المنتخب الجزائري، سجل هدفين بركليتين. الركنيات يا شباب، الركنيات أشبه ببلنتيات على النشامة. مش ممكن، مش ممكن التحضير النفسي والبدني والمنتخب الأردني بالنسبة للركنيات ليس بالسهل. يلا يا عزايزة، أملنا فيك، حتى لو نقطة نلعب على المنتخب الأرجنتين، حتى لو نقطة نلعب على أفضل ثالث. مش ممكن، العب يا شباب، العب يا شباب. مش ممكن، مش ممكن، كورة لم تصل. دقيقة 87، كان هدف الأول، فرحة للنشامة،
فرحة للحظات وكتابة التاريخ. لكن نشامة لأول مرة في تاريخه يشارك ويسجل هدفين. وعلي علوان ظل لاعب في المباراة الأولى، وعلي علوان أسرع أفضل هدف كنسبة تصويب، دقة بالتصويب 7.3 أعلى من ميسي، وأكثر من جرى في الجولة الأولى نور الروابدة. حطمنا بعض أرقام في أول مشاركة للمنتخب الأردني، ولكن سيد السلوفاكي الحكم كان هناك تسلل، ولا ما أدري لماذا لم يعطي الصافر السلوفاكي هدف غير شرعي أتوقع المنتخب الجزائري. يضغط على الوان زيدان خرج كورة تلعب يزن العرب، يزن العرب ديار نصيب يوصل كورة ممتازة ترجع لها المنتخب الأردني. عزايز يلعب كورة، عزايز لعيب، عزايز يمر، لا لا لا مش ممكن، مش ممكن عزايز، مش ممكن عزايز بسببك راحت مرتدة. الحاج موسى اختار لاعبين ممكن. 88 دقيقة دخلنا على 89، دخلنا على 89. شوف شوف شوف شوف شوف شوف مش ممكن، مش ممكن يا جمال السلامي، مش ممكن يا جمال السلامي ستلعب مباراة ضد الأرجنتين تحصيل حاصل. انتهت الحكاية النشامة وانتهت حكايته في المونديال بعد مباراة الأرجنتين. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف مش ممكن، مش ممكن ركنية كانها بلانتي للمنتخب الجزائري، الركنيات كانها ركلات جزاء للمنتخب الجزائري. لماذا؟ لماذا هكذا يلعب المنتخب النشامة؟ ترجع الكرة الآن للمنتخب الأردني، نعاود جيبوا هدف، يلعبوا على مال ضد، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. حسين ضاع والكل ضاع والأمور ضاعت والقلوب ضاعت والحياة ضاعت. تعبنا والله تعبنا من أجل هدف يأتي للمنتخب. شوف الركنية هذه كانت خطيرة على المنتخب النشام لو يزيد رج كورة يزيد. دقيقة 90 وتتلاشى الأحلام ويتلاشى كل شيء، تتلاشى حكاية النشام، تتلاشى تتلاشى. مش ممكن يزن العرب يلعب كرة أخيرة للمنتخب النشامة أمامية، عساها خير إن شاء الله. مش ممكن دفاعات المنتخب الجزائري تسكر منيح، لو استغلينا الشوط الأول خرجنا بهدفين. حتى التمريرات غير دقيقة لمنتخبنا. خلاص 7 دقائق على النهاية، 7 دقائق على نهاية المباراة. الأردن متقدم حتى الساعة 66، ثم يسجل منتخب الشرارة يدخل في آخر 7 دقائق. هذا يعني السلامي غير منطقي للأمانة للأمانة.

0: بيد عم بيد يدخل يخرج على وين يدخل شرارة عبيد يدخل يخرج أبو الذهب هذه التبديلات في الدقيقة الواحدة الدقيقة 92 غير منطقي أبدا جمال السلام أنا أنتقد لمصلحة المنطقة لا مجاملات على حساب المنطقة مدرب للأمانة للأمانة يجب النظر في إعادة ترتيب الأوراق لمدرب منتخب النشان هذا الجيل الذهبي يجب يكون مدرب محنك يعرف يستثمر اللاعبين في مواقعهم مش ممكن دقيقتين مرت من سبعة خمسة دقائق على النهاية رمي التماس للمنتخب الجزائري كانت أمال للنشام في الشوط الأول فرحنا 40 دقيقة يبحثون عن هدف الثالث منتخب الجزائري بالغالي يرجع كورة ماندي بن سبعيني يلعب كرة بن سبعيني الكرة ماذا يخسر كرة تعود للنشامة الديارة كرة بلا عنوان ترجع الكرة الآن لمنتخب النشامة ترجع الكرة الآن شوف تمريرات منتخب النشامة أفضل ارفع كرة جرب كرة جرب كرة جرب كرة يا رجل جرب كرة يا رجل مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا رجلان العب كورة مرر كورة العب أرضية أمامك خمس لاعبين بالصندوق شوف هذه والله فيها كلام هذه يا سيد الحكم فيها كلام فيها كلام هذه يا سيد الحكم ترجع نور على كل حال يلعب كورة مش ممكن حتى الاسيست ضعيف المنتخب الاردني كان المنتخب شي يستسلم عبيد لمن يا عبيد لمن ضاعت احلام الاردني مش ممكن السلام يبدل في الدقيقه 92 هذه والله فيها كلام يعني نقطة نعيش فيها الأمال دقيقتين ونص على نهاية الوقت البديل شيء والله ضغطي مرتفع مليون هذا بلا دكتوري فايز طلع شوف اللاعب الجزائري كيف يمر ويعمل براحته مش ممكن انكشفت دفاعات انكشفت قبل الرحيل قبل مباراة تقرير المصير 2-1 يا ستار من الثالث ولكن ديارة يجيب كورة ركنية للمنتخب الجزائري ست دقائق مرت والحكاية انتهت شكرا للنشامة شكرا الأردن على التأهل المشرف لكأس العالم شكرا الأداء المشرف لم تخسروا بكثير ولكن سجلتم غيركم لم يسجل هدفا واحدا
1: يعني يا حسرة الجماهير الأردنية، كنا متقدمين ومبسوطين ومدرجة فرحانين.
0: آخر هجمة للمنتخب الأردني، آخر لحظات المنتخب الأردني.
1: تعبنا ليل ونهار وإحنا نحضر المباريات، تعبنا وشقينا في الليل وسهر الليالي والعيون السود من أجل أن نفوز في هذه المباراة. يعطيك العافية السلام، يعطيك العافية السلام. كنت أتمنى وأتمنى أن يكون التبديل أقرب من هذا الوقت. بدلت دقيقة 92، لو بدلت في 97 مو أفضل؟ شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف. ليس هذا المنتخب الأردني الذي عدنا عليه. خلاص أعطيه الطابة، أعطيه الطابة، انتهت الحكاية.
0: كنت معكم عبد الترمان معلقا على مباراة الأردن والجزائر. هاردك النشام 2-1 الجزائر، ستبقى مباراة تحصيل الحاصل، ولكن كنا نتمنى أن نكون متأهلين إلى كأس العالم، إلى دوري 32. صافرة تاتي عبر عين فم 98.3، هاردك منتخب النشامة، وشكرا لكم يا نشامة، ويعطيك العافية جمال السلامي. مني أنا معاوية طرمان، استودعكم الله إلى اللقاء. عين وتسمع.
2: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني نكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس من ارض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

يسعد صباحكم وهارد لك لكل الشعب الأردني وهارد لك لمنتخبنا الوطني. الخسارة غير متوقعة بعد الأداء الجيد اللي شفناه في الشوط الأول من منتخبنا الوطني، خسارة قد تكون قاسية بعض الشيء، وتوقيت تسجيل الأهداف فينا كان قاسي جداً. يعني مباراة إذا بدنا نحكي بتفاصيلها شوي مزعجة، يعني الحكي المفروض أكون هيك الواحد يكون رايق، لكن الحمد لله رب العالمين في النهاية في عمل ونتاج العمل أكيد راح تحصده. إذا بدنا نحكي على الأسماء اللي اختيرت، مرة أنا حكيت أنا ومحمد عامر رجوب حكينا بالأسماء إنه لازم يجيب ألف باء، هو جاب ألف دال جمال السلامي وظل مصر على هذا الكلام. فهذا الموضوع أذانا في كأس العالم، يعني للأمانة في ناس كانت لازم تستحق إنها تكون متواجدة في كأس العالم، هاي الأسماء ما كانت متواجدة للأسف. أنا طبعا هذا الحكي بحكيه لأنه إحنا خرجنا من كأس العالم، قبل هيك ما كنت أحكي هذا الحكي، لكن هسه لازم يكون في كلام مهم جدا للشارع الرياضي الأردني تحديدا، لأنه في لعيبة كنا لازم نشوفهم. إحنا في المباراة الأولى كنا متعادلين وتسجل فينا الهدف الثاني، لا غيرنا طريقة لعب ولا غيرنا أسلوب لعب ولا غيرنا أي شيء في كرة القدم، فبالتالي الموضوع التكتيكي عنا نفس الموضوع من بداية المباراة لنهاية المباراة، وهذا الشيء بصراحة مش منطقي في كرة القدم. يعني ممكن إذا مفكرنا إنه الشعب ما بفهم في كرة القدم، لا، بنعرف في كرة القدم كويس وتفاصيل كرة القدم، وأحكي لكم هيك بس الفروقات. حسام حسن أول ما تسجل فيه الهدف امبارح على طول كان يلعب 5-4-1، صار يلعب 4-4-2 ورجع لريمونتادا محترمة. إحنا بتسجل فينا الهدف بنصير ندافع أكثر، يعني في تبديلات اليوم صارت للأمانة عبارة عن أني بدي ألعب لعيبة لازم أشركهم في كأس العالم، يعني بدي أعمل لهم إشي تاريخي. أما كرة قدم لا، نهائيا لا، يعني مش منطقية ومش مفهومة التشكيلة اللي اليوم تغير عليها الأسماء، تغير حسام أبو الذهب ومحمود مرضي. كلنا بنعرف أنه حسام أبو الذهب سريع وقوي، مع هيك كان مصر على أسماء ثانية، والمشكلة المطلوب من منتخبنا الوطني التحامات وقوة بدنية، فبالتالي أنت لما احتجته اضطريت تلعبه، وفعلا كان من نجوم المباراة. محمود مرضي لاعب خبرة ولاعب مميز، وأنت في العادة بتحتاجه خاصة في البدايات لأنه بيعطي ثقة للفريق وبيعطي توازن للفريق بشكل كبير. اليوم بلشت فيه بعد اللي شفته المباراة الماضية، اليوم بلشت فيه وكان نجم الفريق في الأمام، ومع هيك أول واحد تبدل. يعني التبديل كان حاصل لمحمود مرضي، يعني لو كان ميسي اليوم متبدل محمود. الوحيد اللي كان يعمل الواجبات بطريقة غير عادية دفاعيا وهجوميا محمود. الإشي الأسوأ إنه إحنا عنا كان قوة في المباراة الماضية علي علوان. ليش كان علي علوان بقوته في المباراة الماضية ما كانش بقوته اليوم؟ لأنه علي علوان في المباراة الماضية لعب في مركز اللي هو طرف، فبالتالي بيقدر المساحة تكون قدامه واسعة، بتصير الواحد ضد واحد بتصير أموره أحسن وأوسع إله، ومش داخل في الأزمة بشكل كبير. اليوم علي علوان مهاجم، يعني تحت الضغط بشكل كبير، لما بدك تلعب لاعب بنوعية علي علوان بده يكون في لاعب تحته، لاعبين تحته اللي الأطراف بدهم يكونوا حواليه عشان يقدر يلعب. المساحات لما تكون كبيرة ويكون لحاله بتكون أموره صعبة، فبالتالي أنت أضعفت قوة علي علوان اللي كنا مستفيدين منها المرة الماضية. فهذا الموضوع بشكل سريع عن التبديلات اللي صارت اليوم. لكن بلش المباراة بشكل جيد المنتخب الوطني، اللي بلشوا اللي هي مفاجأة منتخب الجزائر بموضوع الضغط العالي، لو أنه مش كل الطبقات ما نجحنا فيها، لكن في النهاية نفسيا للاعبين، وأنا دائما بطالب في هذا الحكي أنه أنت في الموضوع النفسي لما تطلب ضغط عالي إذن الفريق راح يتحرر وراح يخرج من الحالة اللي هو فيها ويصير بحالة نفسية عالية.
كل ما ترجع تدافع اكثر، كل ما بتحسس لاعبينا انه انتم مش كويسين وانه احنا تحت الضغط واحنا راح نصير نتلقى اهداف، فبصير نفسيا للاعبين سيء. فعشان هيك المنتخب كان مميز جدا جدا الشوط الاول، وحصلنا فرصتين قبل ما نسجل هدف ترى، يعني اجانا فرص منيحه. فالشوط الاول كانت الاحصائيات مقبوله، لكن الشوط الثاني الرجعه المبالغ فيها، البلوك الخلفي الدفاعي المبالغ فيه، طبعا راح يوصلوك. منتخب زي الجزائر عنده لعيبه عاليين ومميزين ومهريين اكيد راح يوصلونا، فبده يصير علينا فرص، بده يصير علينا مشاكل. امبارح كنت احكي انا والكابتن ديان وحكينا في الكرات الثابته الدفاعيه كثير، مش معقول يعني كل العالم شايف انه فريقنا في الحاله الدفاعيه في الكرات الثابته مش كويس، ونتلقى هدفين يعني صرت احس الكورنر بلنتي. الهدف الاول يعني حكينا امبارح في موضوع الميكس في الوقفه بتاعت الكرات الثابته، اللي هي ناس بيكون ماخذين منطقه وناس مان تو مان، اربع لاعبين ضد لاعب سجل فينا هدف. ويزيد كمان يعني كان في مشكله في توقيت الخروج والرجعه، فهدف كارثي انا بعتقد يعني مزعج، وتوقيت تسجيل الهدف كان سيء. والهدف الثاني حالة مختلفة لكن نفس الإشي كرة ثابتة. الإشي المزعج أنت كمدرب لما إحنا انضغطنا الشوط الثاني، ومدرب الجزائر ترى استخدم التبديلات بين الشوطين، يعني هو بل من بدري بلش يعمل حلول. أنت في الشوط الثاني شايف اللاعبين في وسط الملعب مش قادرين يخرجوا الطابة، أنت خليتهم في الملعب. طب انت لو نزلت رجائي بصير يمسك الطابة، بنصير نلعب فوتبول اكثر، بنصير، لانه مزعج بصراحة كان الموضوع، يعني قاعدين بس بنشتت الطابة احنا، فصار منظرنا اي كلام، فتدخلك بطيء. اول تبديل كان قبل ما يتسجل فينا الهدف، عودة مكان مرضي بالضبط، يعني نفس الفكرة نفس التبديل صار محفوظ، فمزعج. التبديلات اللي صارت بعد، يعني أنا متفاجئ لاعب زي علي العزايز ما استفدنا منه نهائيا، يعني أنت ما بدلت موسى وعلي غير آخر المباراة، لو بدلتهم بدري كانوا مستنفذين بدنيا، لو بدلتهم بدري ونزلت عودة وعلي ومرضي ظل موجود، لأنه مرضي كان بقوته ومرضي كان 100%، هيك المنطق بيحكي، هيك كرة القدم، هيك اللي قدامك صاير. أنت عملت أشياء مختلفة لأنه لازم تبدل فلان وفلان وينزل فلان وفلان، يعني الأسماء محفوظة ومحفوظة وخلاص. ويعني أنا ما فهمتش تبديل سليم أبو عبيد، ما فهمتوش، ما بصراحة صعب جدا أفهم إنك تنزل مدافع وإحنا مغلوبين، ونفس طريقة اللعب ظلينا نلعب خمسة. أنت إذا بدك تنزل أبو حشيش، أنا كنت متوقع مهند يمشي لقدام، انت طلعت مهند اللي بيعرف يهاجم كويس ونزلت ابو حشيش عشان يدافع، مش منطقي. يعني انت راضي انه المغلوبين 2-1، يعني خلص هيك بدك تحافظ عليها، نزلت على جهة الشمال 2 لانه نزل الحاج اللي هو لاعب المنتخب الجزائري رقم 11 الشوط الثاني، يعني بدك تدافع على الحاج وخلص انتهينا. يعني انت رحت على حالة دفاعية ما رحتش تعدل النتيجة. تبديلات انا شفتها سيئة جدا، توقيتها سيء جدا، معظم المباراة بالقراءة تحديدا الشوط الثاني، يعني تسليم لمنتخب الجزائر، وزي إنك مقتنع إنه خسارتنا هيك ممتازة. إله تصريح بعد المباراة مزعج إنه نوعية اللاعبين والخبرة بس أنا بحترم اللاعبين وبشكرهم، ما هيك إحنا مش فاهمين، يعني أنت بدك تمدح ولا بدك تذم؟ على كل حال الحقيقة شوي مرة، لكن مع الكابتن جمال أنا عمري ما شفت فريقنا يعني مرعب، يعني لولا اللاعبين عندهم قلب إحنا بصراحة ما وصلنا لهاي المواصيل. لو لعيبتنا مش مميزين بكل الحالات، بكرة القدم، بالرجولة، بكل شيء، بالانتماء للبلد، بأنهم يفرحوا الشعب، ما شفنا هاي المواصيل.
احنا شاكرين للاعبين، وشو ما تكون الحالة وشو ما تكون المباراة القادمة، اللاعبين عملوا اللي عليهم وزيادة، ما قصروا، طلعوا عن مجهودهم، طالعين من موسم طويل. إن شاء الله هيك ربنا يكرمهم كمان وكمان، ونشوفهم بأفراح مستمرة، لأنهم هذول فرحونا وراح يفرحونا أنا متأكد. كانت فرصة إنه نكون بمستوى أفضل من هيك لو الأسماء كانت الحقيقية، يعني الأسماء اللي كانت لازم تكون في المنتخب. مع الاحترام، معظم اللي أخذهم ما شاركوا، تبديلات كانت واضحة، وما بعرف، خلص الأسماء جاهزة، وهذا الحكي يعني مؤذي. إن شاء الله يصير في إشي أحسن للمنتخب الوطني، يصير في أسماء أكبر، ونقدر نستفيد من لاعبتنا، وبيقدروا يرفعوا اسم البلد وعلم البلد بشكل أفضل من اللي شفناه. الحمد لله ما تبهدلنا، وحتى المباراة الجاية إن شاء الله ما راح نتبهدل، فريقنا محترم جدا، لكن لازم نآمن بقدراتنا وبإمكانياتنا. وأول مشاركة أنا بعتبرها إيجابية، إحنا سجلنا هدفين، يعني مش إشي سهل في كأس العالم، في أكبر محفل في العالم. فأنا بحكي نطلع فاصل ونرجع.

0: يسعد صباحكم من جديد، ومعنا طبعا محلل أخونا من الجزائر طبعا الأستاذ وليد مرجاوي. الله يسعد مساك ويسعد صباحك، وألف ألف مبروك.
1: مساء الخير زميلي، شكرا على الاستضافة. والله سعداء جدا بالفوز الأول المحقق من طرف المنتخب الوطني الجزائري في هذا المونديال.
0: ألف مبروك، أنتم بتستاهلوا. شوف فريقكم محترم جدا للأمانة. اليوم المدرب عمل عمل يعني عظيم بصراحة، يعني تحديدا الشوط الثاني قدر يتحكم في رتم المباراة، في سرعة المباراة. أنا بديش أحلل لك، أنا بدي أسمع منك أنت، بدي أسمع تحليلك أنت، شو كيف شفت المباراة بشكل عام ومنتخبنا بشكل خاص؟
1: والله بصراحة مباراة كانت قوية. المنتخب الأردني لعب بشكل منظم جيدا، خلق مشاكل كبيرة لهجمات المنتخب الوطني الجزائري خلال الشوط الأول. أما عن الشوط الثاني كما تفضلت أن الناخب الوطني الجزائري بيتكوفيتش أحدث الفرق. صراحة منذ تعيين بيتكوفيتش على رأس المنتخب الوطني الجزائري حوالي سنتين، ونحن نلاحظ في كل مرة أن هذا المدرب يجيد التعامل في الأشواط الثانية. بصراحة المنتخب الوطني الجزائري دخل بقوة في الشوط الأول، فعلى الآلة الهجومية كانت حادة للمنتخب الوطني الجزائري، لكن صلابة الدفاع الأردني حالت دون ذلك. مع تماشي الوقت أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، شاهدنا استفاقة للمنتخب الأردني. ما بين الشوطين حدث التكليك إن صح التعبير زميلي. المنتخب الوطني الجزائري بيتكوفيتش أعطى تعليمات صارمة للاعبيه، أحدث تغييرات على غير

0: يبدو أن هناك في خطأ في الاتصال، صار مشكلة في الاتصال. يبدو أنه صار مشكلة في الاتصال مع الأستاذ وليد، محلل جزائري طبعا، كان يحكي عن بيتكوفيتش. هو بيتكوفيتش أنا حكيت قبل أنه بيتكوفيتش من أمهر المدربين في الشوط الثاني، وهذا الحكي ما حصل بمباراة مبارتين. أنت بتحكي بثلاثين مباراة، هو خسران أربعة فقط لغير، ومتعادل ثلاث. أستاذ وليد، أستاذ وليد،
1: أعتذر على انقطاع المكالمة. كنا نتحدث عن الشوط الثاني في المباراة ودخول الشك بالنسبة للاعبي المنتخب الجزائري. قلت سابقا أن إقحام حاج موسى أعطى حلولا هجومية، وهو ما أثمر بتسجيل هدف التعادل. هدف التعادل أرجع الهيبة والثقة للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، ليضيفوا بعدها بدقائق قليلة الهدف القاتل، الهدف الثاني، ليكون أول فوز جزائري في هذا المونديال، ليصبح رصيد المنتخب الوطني الجزائري ثلاث نقاط ويحيي كل حظوظه في التأهل قبل المباراة الأخيرة أمام النمسا.
0: شوف، احنا أول شيء إن شاء الله بنتمنى المنتخب الجزائري يكون ممثل للعرب، وفي هاي المجموعة الممثل للأردن كمان في الدور 32. هذا يعني بيشرفنا. يعني بيتكوفيتش، انا لما انت انقطع الاتصال
1: الوطني الجزائري، نتمنى ايضا التوفيق للمنتخب الاردني الذي بصراحه يلعب كره جميله وجميله جدا، حتى شاهدنا في المباراه الاولى وانهزامه امام المنتخب النمساوي كان بصعوبه وقدم مباراه في المستوى. حظ موفق للمنتخب الاردني وكل المنتخبات العربيه في هذا المونديال
0: ان شاء الله. انا بدي احكي لك شوي من تحليلنا، يعني احنا شوي بدنا نحلل معك. بيتكوفيتش احنا قارئينه كويس في السابق، من 30 مباراة هو خسران اربع مباريات فقط لا غير، ومتعادل ثلاث وفايز ب 23 مباراة بالسنتين. معظم النتائج الجيدة اللي بحققها بيتكوفيتش الشوط الثاني، فبالتالي قراءته للمباراة دائما جيدة. دائما الشوط الأول ما بيكون ممتع للجزائر ولا للجزائريين، الشوط الثاني بصير الشوط الممتع والشوط اللي فيه أكثر حركية وأكثر عامل هجومي. فبيتكوفيتش عرف يقرأنا كويس. الشوط الأول إحنا ترى حققنا الهدف وفرص، فكنا كثير فعالين. الشوط الثاني إحنا رجعنا في بلوك دفاعي مبالغ فيه، ساعدنا بيتكوفيتش انه يعمل التبديلات في الحج موسى وفي اللاعبين اللي تبدلوا، وبصراحه صارت سهل الوصول على مرمانا. فهذا هاي المشكله ساعدوا فيها الكابتن جمال، بدل اللاعبين المميزين اللي عندنا ونزل لاعبين لحاله دفاعيه، وهذا مش منطقي انا بصراحه، لانه احنا بدنا فوز. فباعتقادي المنتخب الجزائري يستحق الفوز من كرات ثابته. احنا امبارح في البرنامج اللي انت فيه كنا نحكي أنا وكابتن أردني اسمه الكابتن ديان، إنه أكبر مشكلة راح نواجهها الكرات الدفاعية الثابتة، وفعلا هذا اللي حصل. يعني كل كورنر كان للمنتخب الجزائري كأنها يعني ركلة جزاء. فمن بارك لكم من جديد.
1: والله يا كابتن اني اشاطرك الراي 100%. كنت سابقا تحدثت عن قوه الناخب الوطني الجزائري بيتكوفيتش. يقال في كره القدم ان الشوط الثاني هو شوط المدربين، وهو ما يجيده بيتكوفيتش. عاده في المباريات القويه في الشوط الاول يقرا جيدا المنافس، بعد قراءه المنافس في بعض الاحيان نتيجة متأخرة أو متعادلة، بعدها نشوف شوط ثاني للمدرب أين يقوم بتعديلات اللعب.
0: نعم. بنشكر الأستاذ وليد طبعا من الجزائر، من المحللين المعروفين المحللين المحترمين في الجزائر، لكن يبدو أن الاتصال فيه مشكلة. احنا معنا محلل حاليا أردني عشان نشوف احنا الفرق بين الأردن والجزائر في التحليل. معنا أخونا عبد الله الدويري. الله يسعد مساك أخوي عبد الله،
2: يا صباح
0: أو صباحك. صباحك أنا بالنسبة لي مساك لأني مش نايم.
2: جميع المستمعين والمشاهدين يا هلا،
0: كيف حالك؟ أمورك إن شاء الله تمام؟
2: الله يسعدك يا كابتن، يطول بعمرك حبيبي كابتن عثمان، الله يسعدك يطول بعمرك.
0: طمنا شو الوضع، كيف شفت المباراة؟
2: بالتأكيد هي مباراة مهمة على صعيد النقاط، على صعيد التأهل، على صعيد مباراة مونديالية كبيرة جدا، ولكن السيء كان في المباراة تضحية من المنتخب الأردني بالمباراة. بكل صدق وصراحة خلي الواحد يكون صريح شوية، الكابتن جمال السلامي ضحى بالمباراة بكل شيء للأمانة.
0: كيف عشان أفهم؟
2: نعم بالتأكيد في البداية، بداية المباراة بتدخل تلعب دفاع خط أمام المنتخب الجزائري، حتى ضرب منتخبنا بأول ربع ساعة بثلاث كرات هو يلعب دفاع متقدم. هنا واضح تماما أنه كانت في مشكلة ببداية المباراة، لكن بعد ما سجلنا الهدف رجع للسائل الطبيعي، دافع منظم بشكل مميز، خلص الشوط الأول. الشوط الثاني المبالغة بالدفاع، المبالغة بالدفاع يعني واضح أنه هو ما
0: هي المبالغة بالدفاع ولا بمنطقة الدفاع؟
2: هسا اوكي، هسا هو عنده مشكله كابتن جمال السلامي، عنده مشكله بفكر المدافع الاحسن، او لما بدك تدافع بشكل مميز لازم تدافع باكبر عدد من اللاعبين. هو المهم طريقه الدفاع، مش المهم اكبر عدد من اللاعبين اللي بيدافعوا عندك، المهم كيف بدك تغلق زوايا الرؤيه، كيف بدك تغلق مسار التمرير. ما فكر بهذا الشيء، لكن هو كدف اللاعبين بالثلث الدفاعي. هذا جانب. جانب اخر، شاف عند المنتخب الجزائري مثلا الظهير الايسر ريان ايات نوري وقع ثلاث مرات وكان مش جاهز للمباراه، واكثر من مره طلب تبديل الا انه بيتكوفيتش ابقى على هذا اللاعب. جمال السلامي بدل ما يخلينا نلعب على هذه الورقه راح ودى موسى السعمري يلعب مهاجم ابعده من عند هذا اللاعب، حطه بين عيسى مندي وبين رامي بن سبعيني. طب مش طبيعي انه بيتكوفيتش قرأك بين الشوطين وانت ما عرفت تقرا نقطه واحده عند المنتخب الجزائري؟ طب كابتن عثمان سؤال مهم هذا ويطرح عليه تساؤلات. من تاريخ 10/10/2024 استقبلنا هدف من عرضية أمام المنتخب الكوري، عرضية ملعوب. من ذلك اليوم لهذا اليوم استقبلنا أكثر من 23 هدف من عرضيات ثبات وملعوب. شو استغلنا على العرضيات؟ إحنا من 10/10/2024 أمام كوريا بالأردن استقبلنا هدف من عرضية. من ذلك اليوم استقبلنا بكأس العرب من الكويت، استقبلنا من الإمارات، استقبلنا أيضا بالتصفيات من العراق. كل مباراة قاعدين نستقبل من عرضيات إحنا. طب شو استغلنا إحنا على العرضيات؟ إحنا معلش. هذا جانب. جانب آخر، هل منتخبنا فيه مدرب حراس؟ التردد اللي عند الحارس اللي من ثلاث سنوات نفس الشيء. لا إحنا ماخذين خطوة للأمام ولا إحنا ثابتين بين الثلاث خشبات. طب واضح في عمل بتقصير الطاقم الفني، واضح يشكر الطاقم الفني.
0: نعم أنا عبد الله أكون معك واضح، يعني يمكن أنا من الناس اللي كنت منتقد شوي، فكانوا يفكروا إنه أنا بحكي أي كلام. يعني أنت اللي بتحكيه أنا مبارح حكي.
2: نعم.
0: بس المشكلة إنه الناس بتفكر إنه أنت بتنتقد، أنا بحكي فني. يعني أنت حالياً ترى ما بتنتقد، أنت بتحكي عمل فني.
2: فني.
0: العمل الفني اللي كان لما أنت تتلقى 23-24 هدف من كرات عرضية وكرات ثابتة، إذن في مشكلة كبيرة في التدريب بكل بساطة. هاي المشكلة ما انحلت، واليوم ركنيتين هدفين. امبارح كنت أحكي أنا والكابتن ديان وكنا نحكي أنه أخطر إشي علينا حاليا الكرات الثابتة الدفاعية، منتخبنا مش مميز في الكرات الثابتة الدفاعية، وتسجل في مرمانا هدفين. معقول أربع لاعبين ضد لاعب سجل فينا هدف الأول زائد يزيد يطلع خطوة ويرجع الجول ونتلقى هدف بصراحة ببلاش؟ بس الأساس عشان أنا أحكي لك المشكلة من الأساس. أنت بتحكي لي الكرات العرضية المفروض أنت بدك توقفها من البداية، يعني صحيح. بدك توقف الخطر قبل ما يوصلك. هاي المشكلة الأولى. لما يوصلوا عنا الحالة الدفاعية بصير فيها عنا مشكلة، سواء من الظهير أو من الارتكاز أو من قلب الدفاع اللي بيواجه. إحنا ثلاث اللي بيواجهوا، هذول الثلاث على الأغلب في مشكلة في القرارات وفي مشكلة في الواجبات بالتفصيل الممل. ترتفع الكرة العرضية، يعني شوف أنت كم مرحلة. المرحلة الثالثة وهي الأخطر، بتشوف المدافعين بالمشاكل تاعت التواصل والتغطية والكلام مع بعض، وأنو شايف الطابة وأنو شايف اللاعب والتواصل مع الحارس، هاي كلها مشاكل. زائد الكت باك اللي بلتعب لبرا دائما عندنا مشكلة فيه. معقول أنت مش شايف كل هاي المشاكل؟ أنا شايف المصيبة الأكبر أخوي عبد الله التبديلات، ومين اللي تبدل وتوقيت التبديل وشو ليش هدف التبديل. بدي تحكي لي عن التبديلات، انا ما فهمتش.
2: احنا بنبدل عدد، احنا للامانه الكابتن جمال السلامي ببدل عدد. طيب واضح تماما، معلش، محمود مرضي بدنيا اول لاعب نزل بالمنتخب بدنيا، نزل من نهايه الشوط الاول، بتخليه للدقيقه 76 محمود مرضي وانت عندك لاعب قوه بدنيه اسمه عود الفاخوري؟ هذا هذا هذا هنا في خطا كبير. موسى التعمري مش قاعد بعطيه قراءه من المباراه الاولى ولا من الوديات اعطاه قراءه. موسى
0: اخوي عبد الله معلش اقاطعك شوي،
2: تفضل تفضل كابتن.
0: معنا قامة إعلامية كبيرة وأستاذ وكلنا بنفتخر فيه، معنا الأستاذ لطفي الزعبي، لازم نشركه معنا في الموضوع على أساس يكون الموضوع أكبر شوي وأوسع شوي. أستاذ لطفي الله يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك، تحياتي لك ولكل متابعينك ولكل الزملاء الموجودين
0: الله
3: معك.
0: هارد لك أستاذ لطفي، بس إحنا قاعدين نسمع أخونا الكابتن عبدالله الدويري قاعد بحلل فنيا، وإنت معنا موجود وتقدر تحكي براحتك.
3: والله بيحكي كلام جميل صراحة، يعطي العافية وكلامكم
0: الله يعافيك.
3: بس أنا
0: اتفضل عبد الله كمل كلامك، كمل سيدي.
3: تفضل تفضل.
2: يسعد صباحك أستاذ لطفي، الله يسلمك طول بعمرك.
3: يا هلا.
2: فبالتأكيد كابتن عثمان، يعني محمود مرضي من اللاعبين اللي نزلوا بدنيا تقريبا بنهاية الشوط الأول، وصلت مرحلة في نهاية الشوط الأول محمود مرضي الكرة أمامه مش قادر يمد قدمه يقطع الكرة، يقطع مسارها ياخذ كرة. طب واضح انه نزل بدنيا، بتخلي محمود للدقيقه 76 وعندك عود الفاخوري كلاعب قوه بدنيه انت كنت بحاجته بالمساحات بما انه انت تبحث عن مساحات، هذا من جانب. موسى التعمري مش قاعد بعطي قراءه لا بالوديات ولا بالرسميات بالفتره الاخيره، خلنا نحط اسباب ونحط شماعه من عندنا، ضغط الدوري الفرنسي اللي صار عليه بالفتره الاخيره، بيلعب يمين وبيلعب شمال، بغض النظر شو هو الظرف الا انه موسى مش قاعد بعطي قراءه. الابقاء موسى باللعب الاولى للدقيقه 88 وباللعب الثاني كذلك الامر لاخر الدقائق. طب احنا ليش قاعدين بناخذ 6 مهاجمين و6 لاعبين وسط؟ نزار الرجدان ونور الروابط المباراه الاولى عملوا 100 دقيقه بدنيات امام النمسا، واليوم كذلك الامر. طب احنا ليش قاعدين بناخذ 6 لاعبين وسط؟ هو الفكره مش ترى بالكشف مسموح تاخذ 23 لاعب بكاس العالم، مش ضروري 26 لاعب اذا انا ما بدي اشركهم وما بدي اياهم يكونوا معي. الدقيقه 92 بتدخل سليم عبيد وشراره ابو زريق، ايش التعليمات اللي اجت لشراره بالدقيقه 92 يعملوا بالمباراه وانت خسران ومروح من المونديال؟ وايش اللي طلبته من سليم عبيد مدافع وانت خسران ومروح من المونديال والدقيقه 92؟ شو اللي بده يعمله سليم عبيد بهذه الفتره؟ هذا كله عشان بعد المونديال نطلع نحكي جمله واحده، والله انا اشركت بالمونديال 19 20 لاعب، لانه هاي صارت ببطوله كاس العرب انه انا والله اشركت 23 لاعب من المنتخب من ضمن ال 24 اللي كانوا معي. الفكره مش بالعدد، الفكره بامكانك تروح على بطوله ب 18 لاعب تعمل احسن من لما يكون معك 26 لاعب، بس كيف بدك تستغل هذول ال 18 وكيف بدك تقسم دقائق المباراه وتوزع جهده؟ احنا اليوم انزلنا فرغنا اللي عندنا، الطاقه اللي عندنا بالشوط الاول، بعد ذلك اعطينا المباراه، بالغنا بالدفاع بشكل كبير، سلمنا الملعب، بيتكوفيتش صار يقرا علينا كل خطوه بعد خطوه، كل تبديل لبيتكوفيتش هو قارئنا، قارئنا شو وين بده يودي التبديل وكيف بده يودي التبديل، لحين انه ما قبلش يدخل من العمق صار يدخل علينا من الاطراف، لانه بيعرف الركنيه علينا اخطر من ركله جزاء، هو قرانا وجمال السلامي له سنوات معنا مش عارف يقرا نقطتنا، هاي مصيبه كبيره للاسف.
0: جميل جدا اخوي عبد الله. استاذ لطفي شو رايك في اللي صار اليوم؟
3: والله انا عجبني كلامه، بس صراحه انا احكي لك رايي ناقد من برا بالاخر. انا بالنسبه لي وقناعاتي انه انت لما بتحط الطريقه اللي بدك تلعب فيها والخطه حسب امكاناتك وامكانات الخصم، احنا بنحكي يعني بدنا نقول الجزائر كم مره واصله كاس العالم، كل لعيبتها محترفين في اوروبا، احنا الوحيد المحترف موسى، فبالتالي في فوارق يا جماعه بدنيه ومهاريه، وفي فوارق بالاحتكاك وفي فوارق بكل شيء. عشان انا يعني اطلب من لاعبه الاردن يحطوا راسهم براس الجزائر، بدي تكون انا مقدم لهم الشيء اللي يوصلهم لهذه المرحله. انت ما عندك مين يعني، الفكر اللي عند الجزائر سابقنا كرويا صراحه، غير انسى المنشآت والملاعب والامكانات، هم امكاناتهم افضل. احنا اصلا لما نقول بدنا نفوز على الجزائر يعني من جوا عارفين انه احنا يعني صعب الموضوع مش سهل، فلذلك يعني أنا أو أنت لو كنا محل السلامي شو اللي ممكن تعمله بهيك فريق؟ هو الفريق مش سيء على فكرة، هو مجرد وجودنا أنا بعتبره إنجاز، شاركنا بكأس العالم، النمسا أوكي كانت كبوة كبيرة بس كان ممكن أحسن. أنا الإعلام العالمي شو بيحكي عنا والعربي بيحكي، ما سمعت نقد كله مديح مديح مديح، إحنا بنجلد ذاتنا أوكي منعتاد نزعل منقول يمكن هون ما في مدرب ما بيخطي، ما في لاعب ما بيخطي، وفي لاعب بتوفق بقدم لك 100% وبعد مباراة واحدة بقدم لك 70%. رونالدو هيو في أول مباراة يعني كل العالم يقول لك يا أخي شو جابه هذا، ليش ما كان قاعد في بيته؟ فبالتالي جميل. أنا رأيي الشخصي، أنا ما أنا أنا بحب أكون في موقع، يعني لما بدي أحكي عن منتخب، منتخبنا هذا يعني هو بيمثلنا بالآخر، ما بدنا نجلده كثير، بدنا نحط ملاحظات. شوف. نحط ملاحظات بس نوصل هاي الملاحظة بحب، يعني ما نقول روح المدرب طلعوا موسى التعمري، يعني عارف يعني موسى، يعني موسى لما سجل الجول أحسن من فان باستن كان يعتبر بالسماء. طب هلا اليوم ما زبط يا أخي، يعني لا بالمود ولا عند الأجواء اللي ما بقى، يعني أنتوا لعيبة ومدربين وأكيد حتعرفوا أكثر مني، تحسوا باللعب أكثر. أنا كنت لاعب زمان أيام، بس أنا بعتقد إنه يا شباب إحنا يعني نكون قدر الإمكان منطقيين بالطرح، لأنه إحنا
0: 100% أنا معك. شوف أستاذ لطفي،
3: أول مرة كابتن نصل كأس عالم، يعني الحمد لله.
0: أنا معك 100%، أنا معك 100% الوصول وبتعرف يعني إحنا بأكبر محفل عالمي إحنا كلنا مبسوطين على هذا الكلام. يمكن أنا من فترة ما انتقدت لأنه في النهاية لازم نوقف مع المنتخب، لكن أنا بدي أحكي لك الحقيقة لأنه يمكن أنت شوي بعيد عن كرة القدم. إحنا الأساس في التشكيلة في الناس اللي اختارهم موجود في الأردن، ناس أحسن منهم، يعني في ناس ما كانوا موجودين في المنتخب أحسن من في المنتخب وأرقام، وهو حكى أنه أنا بتعامل بإحصائيات، وإذا أنت بتتعامل بإحصائيات إذا بدك تأخذ اللي عندهم أرقام مميزة. أنت ما أخذت هذول الناس، انت عملت بدل ما تعمل لنا الف باء في المنتخب انت عملت لنا الف دال. يعني بصراحه لما تطلع وراك على الدكه مش راح تختار مقارنه في الموجودين، فعشان هيك راح يصير عندنا خلص انه خلص هذول الاساسيين وانتهينا. انت بتحكي صحيح، الجزائر صعبين، النمسا صعبين، بس احنا ما انه اجتنا فرصه انه نغلبهم، ليش ما نغلبهم؟ لما انت يكون عندك مشكله واضحه بكل المباريات وانت مش قادر تحلها، اذا في مشكله عندك في التدريب. لما اشوف يزيد نفسيا مش ماشي كويس، عندك مشكله في التدريب. لما اشوف تبديلاتك في كل المباريات سيئه، مش مفهومه، سيئه. يعني انا اللي حكى فيه عبد الله على سليم عبيد، مش منطقي انا مغلوب وبدي اطلع من كاس العالم وبنزل مدافعين، يعني انا المفروض بدي اعمل قوه هجوميه. مش منطق علي علوان يكون نجم المباراة الماضية وأحسن لاعب في المباراة علي علوان وهو نعم. طرف آجي في المباراة بعدها لعبه مهاجم. يعني أنا اللي بحكيه موضوع تدريب، موضوع خيارات، موضوع شغل. احكي أستاذ لطفي أنا معك.
3: أنا بدي أقول لك أنا يمكن بعيد عن الكرة الأردنية شوي،
0: بعرف عشان هيك بشرح لك، عشان هيك بشرح لك.
3: أنا أقول لك شغلة، طب ما هو يعني ديشام لما ما لعب بنزيما بفترة عزه يعني شو كان كلينس تفسرها؟
0: بس عنده خيارات، عنده لما
3: بدي أسألك بدي أقول لك شغلة. أنا متابع كابتن، أنا متابع وشايف الكرة العربية شو اللي عم بيصير. مليارات تصرف على المنتخبات الآخر بتجيب صفر ولا إشي، حتى بكأس العرب وكأس آسيا مليارات. إحنا شو صار
0: فيه؟ أنا معك 100%.
3: ما أنت حسب إمكاناتك بتشتغل. أنا مع إني أدافع عن الكرة الأردنية، ولكن أحكي بالملاحظات، ما أكون قاسي، ما أقول موسى فاشل، ما أقول فلان ما
0: قدم شيء. لا لا لا، ما بنحكي يعني إحنا ما بنحكي يعني هذا الكلام.
3: بس الكابتن عبد الله عم بحكي منطق حلو كثير كلامه. بس مثلا موسى، طب موسى ما توفق، يعني شو نعمل نذبحه يعني؟ يعني زلمة ما توفق فعلا، يعني فاهم؟ طب علوان جاب جول، اليوم نزار جاب جول، طب ممتاز. كانت المباراة بين ايدينا بالشوط الاول، كان ممكن لو سجلنا هدف ثاني خلاص ارتحنا اكثر. بس هلا قراءات المباراة، طب ما احنا المشكلة يا كابتن اللي تحت العصي مش زي البعد فيها، يعني انت جوا الملعب.
0: بس هو احنا عندنا امكانيات بشرية، انت بتعرف تعود المليارات اللي بدفعوا المليارات، ليش بدفعوا المليارات؟ لانه ما عنده امكانيات بشرية، عنده امكانيات فلكية، لكن احنا عندنا امكانيات بشرية وعندنا شيء صراحة صعب ينشره وصعب يدفع عليه مصاري اللي هو القلب والروح.
3: كابتن عثمان، السعودية عندها امكانات بشرية ومادية، كيف يعني؟ مثل كمثال انا بحكي لك، يعني مش كل الدول ما عندها، يعني مستوى اللعيبة، يعني انت عشان بس يعني عشان احنا نحكي عن ليفل لاعب محترف، احنا شو عدينا وشو دربنا؟ بدك ترجع من المراكز التدريب والناشئين، لما احنا ظروفنا وامكاناتنا، انا ما بديش احطها مبرر ابدا، وما بدي أدافع عن المنتخب، أنا زعلان وبدي أنجلط من القصة، ما تفكر إنه مبسوط
0: طبعًا.
3: يعني
0: طبعًا طبعًا لازم طبعًا أكيد هاي بدون نقاش صرنطفي إحنا بنعرفها يعني.
3: فإحنا بس بدنا نفكر بالعقل يعني، هدول اللعيبة يعني يعني يزيد ليش ما كان، ليش كان سيء أول مباراة أو ما كانش موفق؟
0: لأنه في حمد إعلامي مش مجهز.
3: إحنا عارفين، لا عارفين كابتن ليش، عارفين الحملة اللي صارت على يزيد، بعرفش من مين هم الجمهور، الجمهور الأردني بشكل عام، إنه ما هو بشر، بشر، أنت الآن طبعا. أنت لاعب ومدرب سابق والآن مقدم برامج ومحاور، لو كل يوم تسمع نقد محاور فاشل محاور فاشل أداؤه سيء حتحبط يعني،
0: تتأثر
3: تفكر برأي الناس شو بدهم يقولوا عني وأنت لسه مش طالع على الهواء. المشكلة صحيح. هذا جانب مهم يعني، في إحنا مش متكاملين كأردن، إحنا منعملش 100% يعني، ما منعد 100% عشان نحاسب حالنا أو حدا يحاسبنا، إحنا منعد 50% وكات كوست توفر وما فيش داعي للمصاريف وما فيش داعي لسطول إعلامي يرافق، بتلاقي 2000 إعلامي مع اليابان وإحنا معناش 10. كل الأخطاء عنا، أخطاء عنا، أخطاء من الإدارة للتنظيم لكله للتدريب لكل إشي عنا أخطاء فيه، وما منعمل الإشي 100%. بعدين بدنا نحاسب اللعيبة 100%، ما بزبط.
0: لا لا انا اللاعب
3: يعني، انا اقسم بالله الان لو انك لو صار عندك فرصه واستضفت اي لاعب وقول له بس شو المشاكل بتواجهها،
0: لا لا بعرفها والله والله استاذ لطفي انا بعرفها منيح يعني، انا بعرف وبعرف تفاصيل الملعب وتفاصيل التدريب وهذا الحكي الحمد لله كله بنعرفه، بس انا عشان انا ما كنت قبل انتقد على اساس يكون محافظين على اللاعبين وعلى المنتخب الوطني وانه رايحين على محفل عالمي وبده يرتفع العلم وبده يرتفع طبعًا. السلام الملكي، فاحنا كلنا مبسوطين على هذا الكلام، بس بدي تسمع من عبد الله، يمكن عبد الله من افضل الناس اللي عنده احصائيات، احصائيات كانديه كلاعبين كافراد كخطوط، بيعرف في هذا الحكي كويس، على اساس نعرف احنا ليش المرحله هاي وصلنا لها يعني، في الأرقام الأخطاء النقاط الضعف نقاط القوة. أستاذ عبد الله تفضل.
2: بالتأكيد أستاذ لطفي الله يسعد قلبك يا رب يطول بعمرك أستاذنا، بنتعلم منك، بس عشان حكيت جملة أنت تفضلت فيها إنه في هجمة مثلا على يزيد، جماهير على يزيد، ويزيد المباراة الأولى ما كان بيومه، أنا عامل إحصائية لبطولة الدوري مثلا، حارس منتخبنا الله يوفقه الكابتن يزيد أبو ليلى، نعم خامس أكثر حارس تصديات للكرات بالدوري الأردني بالموسم الحالي، خامس أكثر حارس تصديات للكرات، في قبله أربع حراس اللي هم اللي قبله مالك شلبية أحمد الجعيدي محمد الحايك قبل يزيد أبو ليلى، عندهم التصديات كرات وعبد الله الفاخوري، الحارس الرقم خمسة مالك يزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى الله يحفظه منذ 6 سنوات أساسي منتخب، إحنا مش محضرين حارس ثاني، إحنا مش قادرين نحضر، هذا على مركز واحد. من جانب آخر أنا لما يكون عندي 11-12 لاعب بلعب فيهم أمام الشرق آسيوي والغرب آسيوي والإفريقي والأوروبي بنفس طريقة اللعب بنفس الأسلوب بنفس السيستم، المفروض هذول يكونوا كلهم بيلعبوا ببرشلونة ومدريد، لأنه مش منطق أنا كلهم قاعد بلعب معهم بنفس الطريقة الغرب آسيوي والشرق آسيوي،
0: يعني إحنا مخروقين عبد الله لأي فريق،
2: كثير كثير إحنا صفينا مكشوفين، اللي بيت جوفيتش بين الشوطين عرف يقرأنا بربع ساعة، قدر يقرأنا مثلا صار تبديل أمام مباراة النمسا يعني بكل صدق يعتبر من كوارث كرة القدم، بالدقيقة 82 أمام النمسا بيسحب إحسان حداد بينزل محمود مرضي بيلعب جناح يمين، بالدقيقة 88 شعر الكابتن جمال السلامي إنه أخطأ بشكل كبير، رجع شو عمل، سحب موسى التعمري وفوت محمد راتب الداود حطه محل محمود مرضي ودخل علي العزايزة محل عودي، علي صار جناح يمين ومحمود مرضي جناح

0: خسران وانت بتعادل.
1: نفس التبديلات،
0: نفس الشيء هذه التبديلات، لكن بالفتح هي التبديلات كانت اسماء واضحه من قبل اخر مبارتين وديات، كانت اول تبديل عنده محمد ابو حشيش، ثاني تبديل ابراهيم سعاده، ثابتات كانوا لدى الكابتن جمال السلامي. حاليا تغيروا التبديلات بعد وجود علي العزايزي بالمنتخب، بعد بطوله اسيا للشباب اختلفوا التبديلات، صار علي اضافه عنده، عود الفاخوري اضافه عنده، لكن نفس الدقائق ونفس المواعيد. هنا بتصفي في مشكلة كبيرة، إنه أنا فايز متعادل خسران ببدل نفس التبديلات، يعني عندي أنا مدافع راح يدخل بغض النظر شو هي النتيجة. طب أنا اليوم خسران المباراة وبعدني بلعب بثلاث قلوب دفاع ليش؟ ورحت بدلت آخر شيء بالدقيقة 92 جبت قلب دفاع، طب ليش ما أضحي والعب بقلبين وافتح ملعب وهاجم؟ لأنه أنا ما بيعنيني الأهداف اللي بدي استقبلها، بيعنيني أرجع للعب فقط لا غير. ففي عندنا مشكلة بالتبديلات.
1: هذا الحكي أستاذ لطفي مالوش بإمكانيات البلد ومالوش بإمكانيات اللي في الأندية. هذا الحكي اللي بديك تسمعه أنا عشان أنت تعرف أنه في النهاية إحنا كنا عنا إمكانيات نغير من طريقة اللعب من أسلوب اللعب، وعنا لاعبين بيقدروا يعملوا هذا الكلام، بس الكابتن جمال مصر على نفس الأسلوب ونفس الطريقة.
2: طيب أنا
1: بحكي بكرة قدم،
2: أنا شو رأيك ورأي الكابتن عبد الله بالفرق العربية اللي خسرت 6 و5 و4 وعندها كل إشي كويس، كل شيء، كل الإمكانات وملايين وملاع، شو رأيك فيهم؟ هدول خسروا باين النتائج. لو كان الأردن خسر زيهم شو منقول؟ نذبحهم على شو اسمه مراجعين، صح ولا لا؟ يعني بدنا نكون منطقيين شوي، بس احنا ما هو يعني احنا من برا احنا شايفين الصورة واحنا قاعدين ومن أرجل ومن سولف اللي بدنا إياه، لا ما هو اللي جوا اللي في الملعب قراءته غير قراءتك، هو شايف بس يمكن انت شايف وانت مرتاح، هو شايف وهو تحت الضغط. انا ما بدافع عن اي واحد بالمنتخب، ولكن انا بدافع عن سمعة الاردن، هذا فريق بيمثلنا.
1: هو احنا لو ما بيهمنا سمعة الاردن
2: يا كابتن
1: ما بنتقده.
2: عم نجلد. طب سؤال، انا بدي اسالك سؤال اخر قبل ما تجاوب. واحد كاتب على الفيسبوك منتخبنا الله لا يصبحكم بالخير ولعنكم الله من جميع الاتجاهات، اكمل الكلام الاكثر؟
1: لا لا لا
2: ها؟
1: لا طبعا لا طبعا لا
2: وننسى وقلنا منتخب مش قوي، الجزائر منتخب عربي يشمطكم غلب، لا والكذا كذا كذا مش عارف يعني كلام ايش يعني، سوري انت مين يعني؟ عشان انت قاعد في بيتك وبتلعب بنوزك مشان تيجي تسيء للعيبه بذلوا جهد وتدربوا ونصرف عليهم الامكانات اللي بنقدر عليها، نتيجي تحكي بهذه القسوة؟ هل هذا يعقل؟ أنا بسألك، اللاعبي بين إيديهم موبايلاتهم والسوشال ميديا بين إيديهم، هذا كيف بينزل يلعب بكرة؟
1: أنا بعود بكرر لك أنه أنا موضوعي مش اللاعبين، إحنا اللاعبين مستحيل نغلط في لاعب، أنا بحكي لك عن مشكلة مدرب ما عرف يتعامل في كل المباريات.
2: طب ماشي، بس المدرب يا كابتن، هذا المدرب وصلك لكأس العالم ووصلك لنهائي العرب،
1: ما أنا بدي أعطيك دليل قاطع. أنا بدي أعطيك دليل قاطع، أنا كعثمان أنا بدي أعطيك دليل قاطع. أول شيء أنا بعرف اللعيبة وبعرف التمرين وبعرف كل شيء. إحنا مع جمال السلامي ما قدرنا نغلب الكويت، إحنا بالمبارتين اللي هم المبارتين اللي ممكن ينافسونا في المجموعة في تصفيات كأس العالم، العراق وكوريا، إحنا ماخذين منهم نقطتين من 12.
2: طب ماشي، بس انت مع لحظه شوي، المباراه
1: يعني
2: الاولى صارت ركله جزاء من يزن عرب قبل النهائي، خليك معي بس اقول لك مع الكويت المباراه الاولى يزن عرب ارتكب ركله جزاء اخر 5 دقائق اجى جول، والمباراه الثانيه بالكويت الحارس الكره مرت من بين ايديه وجا التعادل. طب كيف يعني؟ انا بدي اقول كيف؟ لا ما انا ما بحاسب مدرب، انا ما بقدر احاسبه، كيف بدي احاسبه؟
1: طب انا بدي احكي لك علشان اذا اذا اذا الحساب هيك، في المباراه الاولى هو حاسب صيصه لانه لعب 10 دقائق وما كان كويس وما حسب يزن العرب. في المباراه الثانيه لما صار تبديل يزيد ابو ليلى، او مش تبديل يزيد ابو ليلى، بعد ما سجلنا الهدف بعد ربع ساعه المنتخب الكويتي سيطر على المباراه من طقطق لسلام عليكم، يعني 75 دقيقه والكويت كان في أي لحظة ممكن يسجل الثاني والثالث والرابع. فبالتالي أنا ما شفتش الإشي المرعب اللي عمل لنا إياه للأمانة. الفريق مع عمودة كان فرق كبير في الالتزام وفي الشخصية وفي الانضباط.
2: بدك نتيجة ولا أداء أنت؟ أنا بسألك سؤال، لما يزن عماد انصاب بالرباط الصليبي وتقدمنا 1-0 ولعب دفاع ورغم أنه العراق يعني دمرونا بس طلعنا متأهلين، مين كان أحسن؟ أدي أداء كويس

0: ولا نفوز؟ انا بالنسبه لي انا بدي افوز وتاهل.
1: شوف, شوف, شوف انا معك, انا بحكي عن النتائج, نتائجنا نعم. تمام, انا ما بحكي عن هذا الموضوع. النتائج في ناس ساعدونا انه نمشي فيها كويس, والمدرب ما قصر الله يعطيه العافية, لكن الأخطاء هاي لو عندنا لجنة فنية بتقدر تحكي مع هذا الرجل وتفهمه انه احنا فاهمين كرة قدم, وانه احنا ما بننتقدك, احنا بدنا اياك تحسن منتخبنا لانه عندنا نوعية لعيبة بتقدر تساعدك, كان مشينا بصورة افضل من هيك بدون فلوس وبدون ملايين وبدون مليارات, كان احنا بنقدر نمشي. فاحنا ليش ما نمشي بشكل احسن؟ يعني انا بعرفش قديش جمهورنا عاطفي, احنا صرنا بدنا نغلب النمسا ونغلب الارجنتين ونغلب الجزائر, فهذا هذا موضوع صح. مهم انه طموحنا علي
0: صح.
1: فانا الفكره كانت عندي انه هذا الزلمه لو الاخطاء اللي حكى فيها عبد الله, احنا امبارح انا والكابتن ديان بدي اعيد لك الكلام, حكينا عن نقطه الحاله الدفاعيه في الكرات الثابته الدفاعيه قديش عندنا سوء فيها. فمعقول نيجي نتسجل فينا هدفين من كورنرين؟ يعني صرت كل أحس كل كورنر بلنتي, فبالتالي موضوع التدريب هو اللي أذانا مش موضوع اللاعبين. اللاعب متلقي وبده يطبق شو بنحكاله تعليمات, يعني مش دب سليم أبو عبيد ونزل في دقيقة 94.
0: يعني بالآخر المدرب أعطاك تعليمات أنت نفذت أو ما نفذت كلاعب, إذا ما نفذت شو كيف؟ ليش أنا ليش دائما بخلي المدرب هو الشماعة اللي أقول أخطائي أحمل أخطائي عليها؟ يعني اللاعب بالملعب يتوفق يا كابتن. لو اليوم الدفاع كان منيح وحمل مرمى كان فزنا, لو فزنا كان بنحكي كلام آخر.
1: أنا رح أحكي نفس الكلام أنا, لأنه قناعاتي واضحة وأنا بلا مؤاخذة شايف التدريب, يعني شايف الأفكار كيف بتتغير. يعني إحنا قاعد بفقدنا قوتنا في كل مباراة ونقاط ضعفنا ما بحلها في كل مباراة. يعني إحنا اليوم لو علي لعب طرف زي المباراة الماضية,
0: برأيك مين المدرب المناسب للمنتخب الأردني؟
1: يعني في شغلات بتصير في الملعب سهلة, أنت لما تنضغط من منتخب زي الجزائر في نص الملعب وعندك رجائي عايد بيقدر يحل لك كل هاي المشكلة, بيقدر يلعب الفريق ويطلع الفريق من الضغط والأزمة وأنت بدكش تلعبه. أنت مصر على أسماء محددة وعلى طريقة لعب محددة وعلى أسلوب محدد, فهو هون المشكلة. طبعا بس ترضط في بس نستأذن من عبد الله الدويري. عبد الله سعيدين جدا بتواجدنا معك وتواجدك معنا, ومشكور جدا جدا على كل التحليلات اللي أعطيتنا يا أخوي عبد الله, شكرا جزيلا.
2: الله يسعدك أنوار النبي, الله يسعدك أخوي عمان.
1: أستاذ لطفي نكمل.
0: تفضل يا سيدي.
1: ألو.
0: معك كابتن, معك. أنا معك.
1: ما طبعا تفضل أستاذ لطفي احكي.
0: أنا أقول لك شغلة, إنه أنا أعطيني مين المدرب المناسب للأردن, أعطيني مين مدرب أردني الآن ممكن يقود منتخبنا أحسن من سلامي. مين؟
1: أنا ما بحكي عن مدرب أردني.
0: لا أنا بدي مدرب أردني. لا أنا بدي أحسن مدرب أردني نقول له تعال, شكرا سلامي تعال. أنا وياك انسى ما لناش علاقة بالاتحاد, وبس أنا وإنت والجمهور. هل في مدرب
1: أردني؟ الجمهور أنا بحط أحمد عبد القادر.
0: أحمد عبد القادر.
1: نعم.
0: ولو صار عنده نفس الأخطاء شو بتحكي له؟
1: راح أحكي نفس الحكي عن أحمد عبد القادر بس فيما بعد, بس هو شغال. لا
0: طب شو استفدنا؟ ما هو السلامي بيحكوا بنحكي عنه وهو شغال, احنا منهاجمه وهو شغال السلامي. يعني ما من راعي مشاعره ولا
1: شغال. كل الأردن حكوا عني حكي مش كويس.
0: كابتن لما منتخبنا في مباراتنا مع كوريا مش كل الجمهور عمل ثورة وزعل على الأداء وعلى اللعيبة, وكان الهجوم على اللعيبة أكثر شيء. طلع سلامي قال يا جماعة أنا اللي بتحمل مسؤولية المنتخب, ملوش علاقة, أنا اللي غلطت مش اللعيبة, وامتص غضب الشارع وامتص اللعيبة. طب هذا ما هو الزلق, يعني هذا الموقف ليه أنا يعني ليه ما أحسبه كريدت للسلامي؟ صح ولا لا؟
1: أنا بحسب له كريدت بس اليوم
0: أقول لك علاقته مع اللعيبة. أنت شفت قديش العلاقة لطيفة وطيبة مع اللعيبة, شفت شرارة كيف بيقلدوا على المنصة في كأس العرب بالدوحة, وكانوا بيضحكوا ولا كأنه في إشي. يعني في جوانب إيجابية, خلينا نشوفها. أنا ممكن أنا إذا زعلت إن الكابتن عثمان بديش إياه, ما بنفع, ما بعرف أحلل الماء. لا يعني إحنا بدنا نكون منطقيين, نأخذ الإيجابيات ونأخذ السلبيات حتى نكون منطقيين.
1: أنا معك وبأيدك في كلامك مليون في المية. ترى هو محبوب جدا جدا جدا, طيب. بس الفكرة يعني الأساسية انه بدي اياك تكون محبوب وعادل, هاي اهم من محبوب. إذا كنت عادل الكل راح يحبك إجباري في كرة القدم في التدريب، الكل راح يحبك إذا كنت عادل. اليوم في تصريحاته اليوم حكى إنه اللاعبين ما عندهم خبرة، واللاعبين مش كويسين، واللاعبين الجزائر فرق عنا، واللاعبين مع احترامي للاعبين الأردن. طب ما أنت عجبت عليهم يعني، يعني بعدين بتمدحهم. عرفت؟ فمش منطقي يعني. أنا بالنسبة لي أنت لما تحكي عن اللعيبة وبعدين تمدحهم، لا هذا يعني
0: لا. بس هو حكى أنه كان إنه أخطاء بالأول، يعني هو أنا سمعت التصريح إنه كان عندنا أخطاء بس تداركناها، إحنا بنقصنا الخبرة، وإحنا طبعاً بنقصنا الخبرة، مظبوط ولا
1: لا؟ ما داركها، ما دارك الأخطاء.
0: هو حكى قال ينقصنا خبرة اللاعبين يعني عرفت، وبارك للجزائر وإحنا جايين
1: نشارك في هذه. أنا مبارح بحلل قناة الجزيرة مبارح حكيت للجزائري أنا مش متمني نتعادل، متمني يا نفوز يا تفوزوا عشان حدا يتأهل.
0: نعم،
1: لأنه أنت في النهاية بدك فريق عربي من المجموعة يتأهل، ما نروح اثنين عشان نتعادل.
0: طب عندي سؤال كابتن، لو إحنا أدائنا زي البرازيل زمان، من كنا نقول لعبة البرازيل وفازت ألمانيا، يعني استعراض وأداء غير شكل، بس بالآخر نخسر وما تأهلنا لكأس العالم، هذا بيكون أحسن؟ أنا بصراحة كرة القدم بالآخر أنت بتقول فزت أو خسرت، شو النتيجة؟ تأهلت ولا ما تأهلت؟ يعني صح ولا لا؟ يعني انت بالاخر احنا مش كان ممكن نكون ابطال اسيا، ومش كان ممكن نكون ابطال العرب
1: طبعاً.
0: كان ولا
1: طبعاً.
0: مش كان ومية طبعاً. ولو ساعدت شو ساعدت يعني لا حدا فينا يجرؤ ينتقد لاعب او الكابتن المدرب، صح؟
1: احنا لعيبه، انا بقول لك انا مستحيل انتقد لاعب، انا مستحيل، انا بحكي عن عمل فني وعمل لجان فنيه في الاتحاد. يعني انا هاي الفكره انه ما في حدا بيقدر يحكي مع هذا الزلمه، يعني ما حدا قاعد
0: بحاسبه. هو مين اللجنه الفنيه بالاتحاد؟
1: ما في، كان واحد بتذكر اسمه اليكس، بعرفش مين هسه والله، كانه تونسي، بس التونسي مالوش في الفريق الاول.
0: ليه؟
1: لانه هذا موجود للفئات العمريه، كانه موجود لمنتخبات السيدات، بس ما في ولا مدير فني مستشار فني في الاتحاد الاردني يتعامل مع السلامي.
0: ليه طيب؟
1: هاي عاد شغلة الاتحاد، مش شغلتي.
0: قرار مين؟
1: شوف لما كان هذا أليكس موجود، عشان أوريك الكوارث. أليكس كان ما معاه شهادة سي، إجى على الأردن وأخذ السي والبي والأي والبرو، وصار حاضر في الأردن في البرو. كيف المعلومات هاي؟ طبعا أنا بدي أعطيك معلومات، بعطيك معلومات كارثية عن هذا الزلمة.
0: حلوة
1: فأنت حلوة بتتخيل هاي الماسكين الرياضة في الأردن. أنا عشان هيك في ناس لنا زي الكابتن عيسى الترك، الكابتن نهاد سقار،
0: في فساد. أنت إذا مش حابب أو خايف تحكي أنا بقول لك في فساد بكل منظوماتنا.
1: شو بحكي لك أكثر من هيك؟ شو بدك؟
0: في فساد بكل المنظومات الرياضية الأردنية، كويس؟ بس في أساسيات، أنتوا كناس مسؤولين بالميديا أو بالرياضة أكيد لكم دور إنكم تصلحوا. مين يعني أنتوا؟ ما يعني الرسالة كيف توصل مهم كابتن عثمان، كيف طبعاً. توصل الرسالة؟ أنا بقدر
1: معنا كابتن أستاذ لطفي، معنا واحد من تعون الميديا من قطر جبت لك إياه.
0: يلا
1: جبت لك الأستاذ الكابتن خالد الرفاعي، الله يسعد صباحك أستاذ خالد.
0: خالد رفاعي أنا زعلان عليه ومش طايق أسمع صوته.
1: خالد رفاعي أستاذ لطفي زعلان منك ومش طايق يسمع صوتك ومش حاب يحكي معك ولا كلمة.
3: لا هو الأستاذ عمان زعلان عشان لسه في الشرط الفيصلي عند أخوه في دبي لسه ما وصله، بس اليوم راح يتحاسب أخوي على الموضوع هذا.
1: ما مش يتحاسب هيك، احنا بدنا نشوف إشي واصله يحكي معنا يقولنا الأمور تمام.
0: طبعا يا رجل
3: اليوم هاي أخوي راح يسمع، هاي كل الأردنيين سمعوا يا أخوي يا مصطفى، والموضوع صار على العلن. طيب عثمان والأستاذ لطفي الله يسعد صباحكم وفضلك للأردنيين، صراحة كنا نتمنى أفضل مما كان. صراحة شوف أستاذ لطفي، إحنا مشكلتنا مش مع الكابتن جمال السلامي. الكابتن جمال السلامي الله يعطيه العافية إنسان راقي جدا، إنسان محبوب، وإحنا ما ننتقد الكابتن جمال السلامي اللي وصلنا لنهائي كأس العرب الله يعطيه مليون عافية، واللي وصلنا لكأس العالم. ولكن إحنا يا أستاذ لطفي ننتقد بعض الجزئيات اللي قاعدة بتصير، في جزئيات بتصير المفروض نحكي عنها، المفروض ننتقدها. اذا هو حب يكمل معانا والاتحاد حب يكمله، المفروض يسمع هاي الجزئيات ويصلحها. اذا مش حب يكمل معانا بنقول له الله يعطيك العافيه، ما قصرت سنتين حلوات لطيفات كانوا معاك وحققنا فيهم انجاز في وصيف العرب والتاهل للمونديال. الان الكابتن جمال السلامي في اول مؤتمر صحفي، وانا كنت حاضر في هذا المؤتمر الصحفي في الاتحاد الاردني، وانا سألت شخصيا عن موضوع البدلاء وقلت له الكابتن حسين عموتة لعب ب 13 لاعب خلال سنه كامله، انت ايش محضر للمنتخب، ايش مجهز للمنتخب، وانت يا كابتن جمال تابعت تحكي انك تخط خلال فتره عموتة يعني سنه كامله انت كنت متابع. فهو قال انه انا راح اشتغل على اللاعب على الدكه وراح اشتغل على البدلاء وراح اسوي. وللامانه هو اشتغل، يعني معسكر تركيا اول معسكر له خارجي كان معسكر تركيا، اخذ اللاعبين اللي مش محترفين الموجودين معانا اللي موجودين في الدوري الاردني وراح على معسكر تركيا وطلع بلاعبين من هذا المعسكر يشكر عليهم، يعني طلع بمجموعه من اللاعبين استفدنا منهم اليوم موجودين. ولكن على ارض الواقع، على ارض الواقع احنا ما بنشوف هذه اللاعبين هذول مش موجودين. يعني انس بدوي كان موجود معه في معسكر تركيا وهو معجب فيه، كان تعرض لاصابه وكان موجود معه في معسكر روسيا، اقصد معسكر روسيا، ولكن تعرض لاصابه. انس قدم اداء عالي في مرحله الاياب في المرحله الثانيه والثالثه في الدوري، وقيل دور كبير في انه الفيصل يوصل للمرحله الاخيره وهو ينافس على لقب الدوري. لكن انس اليوم موجود معه، انس ما لعب ولا مباراه. المشكله في الكابتن جمال السلامي، احنا انا شخصيا انا مش مدرب وما بدي
1: منيح. ما انت مدرب يا خالد، كمل كمل.
3: يعني انا بشوف انا بقدم لك
0: نعم
1: كمل. وين رحت خالد؟
0: وين راح خالد؟ راح اجيب التيشيرت. انت
1: راح يبعث لك التيشيرت. مليح انه خالد هو مدرب.
0: اجيب التيشيرت فصل الخط
1: يا سيدي. منيح اذا جاب التيشيرت خير وبركه، ما اخذنا منه شيء اقل
0: من يعني انا اهداني تيشيرت الفيصلي واسمي ورقمه من شهرين بعدين ما وصل يعني بعدين قلت له فقلنا فرصه
1: نفتح. شو بدك انا حاضر، شو بدك بتؤمر امر
0: الله والله العظيم. الله يسعدك ما بتقصر ومبروك المنصب مع الفيصلي وخيار موفق بصراحه.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يعني هو شوي متعب ومزعج بس ان شاء الله هيك ربنا يقدرنا.
0: يا رب يا رب يا رب. بس احنا دائما يعني شبابنا عشان يصيروا كويسين لازم ياخذوا الفرص ويندعكوا صح وياخذوا خبرات خارجيه. كابتن احنا لما كلنا بنكون ناخذ من نفس النبع جوا الاردن بنصل لليفل بنوقف، بس احنا لازم نطلع برا. يعني كل الناس الاردنيين اللي راحوا اشتغلوا برا بانديه مع منتخبات بالميديا بكل الاماكن، لما اشتغلت برا انت بتشوف 100 وجهه نظر، انت ما بتاخذ رؤيه واحده. يعني احنا بالميديا انا عندي كل الجنسيات العربيه فانا بتعلم. انا رايح عشان اتعلم، اذا رايح واعتبر حالي خبير لا، حتى شو ما كانت خبرتي انا بظل لغايه اليوم بتعلم من الناس اللي حوالي عشان هيك تقدر شوي تقدر تطور نفسك وتستفيد. بس انت لما نظل كلنا موجودين في هذه البقعه الجغرافيه ليش الناس تنتقد كثير المحللين الاردنيين؟ ليه؟ رغم انه يعني هلا عبد الله بيحكي كلام كثير حلو بصراحه، كلامه جميل جدا، لما بسمعك كلامك جميل جدا، بس في شغله صغيره انا بهمني اوصل الرساله تبعي من غير ما يكون في حده واعمل عداوه مع الطرف الاخر. لا انا بقدم نصيحه، انا مش انا بقدر اقول جمال سلمي فاشل مش فنه شو ما بزبط ما بنفعش، بدنا نقول الملاحظات والله عنده ايجابيات وفي عنده سلبيات، شو الاخطاء اللي صارت
1: 100%
0: بس شو الايجابيات. اما انا اضل اقول سلبي سلبي سلبي، موسى التعمري طب ممتاز، هاي ثاني مباراه مش متوفق مع المنتخب، طب شو اللي صار؟ هل المشكله في موسى ولا المشكله في إيه؟ في المركز اللي بيلعبه ولا هو ليه؟ يعني هو بيقدر مثلا اذا موسى انحط في مركز نحط ظهير ايمن
1: احكي لك انا احكي لك شو المشكله باختصار هيك بس يعني هاي لانه في الاردن انا بحكيها.
0: نعم
1: المشكلة انه لغاية هاي اللحظة طول الوقت والسلامي بيحكي يزن عماد، ويزن عماد ما في حدا بيعوضه غير واحد يزن عماد، فبالتالي انت قاعد بتعمل حلول والحلول هاي مستحيلة، فخلي كل واحد في مكانه بتضل امورنا جيدة يعني بتصير مقبولة يعني. هاي المشكلة.
0: نعم
1: بس هاي الوجه رجع لنا خالد استاذ لطفي بدك اياه يحكي ولا ما خليهوش يحكي
0: لا اعطيه فرصه
1: تفضل استاذ خالد تفضل.
3: مش عارف مش من عندي يعني، ولكن نكمل بس الفكره اللي كنت بدي اوصلها، انه طبعا احنا بننتقد جزئيات ولا بننتقد ولا ننتقد الكابتن جمال السلام اللي بنقول له مليون شكرا. فالجزئيات هاي انه الكابتن جمال السلام احنا قلنا في بدايه ما اجى قال انا عندي مشكله في البدلاء، اشتغل المفروض انت صار لك سنتين مع المنتخب المفروض حليت مشكله البدلاء. امثله كثيره طبعا مش بس يعني انس بدوي او غيره، لكن امثله كثيره. انت اليوم عندك موجود في الدكه لاعبين على مستوى عالي، شراره بيلعب بالرجاء يدخل بالدقيقه 90، علي عزيز بيلعب في الشباب السعودي في دوري روشن بيدخل بالدقيقه 84. طيب الان انت كابتن جمال السلامي، واحده من الجزئيات اللي احنا بننتقد الكابتن جمال السلامي عليها انك قلت انه لاعبي الاردن عندهم مشكله في اللياقه البدنيه. طيب حلو، وكنا بنعترف في هذا الشيء. انت كابتن جمال صار لك شهر مع اللاعبين في تجمع المنتخب، ما انحلت المشكله، ما في مشكله. طيب انت اليوم عندك بدلاء، انا بشوف في كابتن، وانا كنت بقول يعني قبل ما يوصل الخط
1: بس كابتن خالد انت بتقول احنا بنعترف بهاي المشكله، ليش انت معترف فيها يعني؟ علشان افهم يعني، انت عملت احصائيه للاعبتنا في الموضوع البدني؟
3: لا لا مش قصدي، قصدي انه كابتن في اخر مباراتين انت قاعد تعمل تبديلات في الدقيقه بعد الدقيقه 80. طيب انا بحضر كره قدم وبشوف كل مدربين العالم كابتن بيعملوا التبديل على الدقيقه 60 65 ماكسيمم، بكون عامل 3 4 لاعبين بدلين. اليوم شفنا رياض محرز، وكابتن انا من سنتين بتابع رياض محرز مع الاهلي السعودي اللي هي الفتره اللي رياض محرز بدا يكبر فيها. كابتن رياض محرز ما في مباراه كمل 90 دقيقه، وهو لاعب كبير ونجم كبير وحقق دوري ابطال اسيا مرتين مع الاهلي السعودي. رياض محرز مع الجزائر بالدقيقه 60 بتبدل في كل المباريات. رياض محرز تخيل هذا النجم الاسطوري الجزائري بتبدل. طب ليش انا بوصل للاعبيني للدقيقه 80 و85 عشان اعمل اول تبديل؟ طب انا ما عندي دكه، معناها انت بالسنتين انت ما عملت شيء. اذا انت ما عندك دكه، اذا اليوم بدك تطلع يا كابتن جمال تقول انا ما عندي دكه بدلاء، معناها انت بالسنتين.
1: كابتن خالد انا حكيت للاستاذ لطفي، انا حكيت للاستاذ لطفي ما اختارش الف باء، اختار الف دال، عشان هيك تبديل بصير متأخر.
3: يعني كمان هاي مشكلة كابتن، انت مثلا عندك في مركز الظهير عندك احسان راجع من اصابة ما بيقدر يكمل 60 دقيقة. طب انا
1: بس احسان كان مميز
3: لا لا ماشي مميز وما حكينا اشي على اداءه، ولكن بعد الدقيقة 60 70 كل لعيبتك بتنزل اداء في اللياقة، بعمل تبديلي. طب انا عندي انس بدوي، ليش بدخل مثلا محمد الداوود ظهير؟ طب انت ليش جايب انس بدوي؟ ولا تقول لي انس مستواه مش كثير، لانه انس احنا شفناه شو عمل مع الفيصلي. وإذا أنت بدك تقول لي الدوري دورينا ضعيف، ترى دورينا في النهاية أنت ماخذ لاعبين من دورينا ولاعبين قدموا مستويات عالية، وفي دوري أبطال آسيا بيقدموا مستويات عالية. فإذا أنت عندك مشكلة في مثلا يزن عماد اللي أنت من وقت الإصابة وأنت بتقول يزن ويزن، طيب في عندك يوسف صالح. يوسف صالح للعلم في آخر فترة ترى ما عنده مشكلة إنه يجي للأردن، ولكن الكابتن جمال السلامي ارتعى انه هذا اللاعب في فتره من الفترات اللي كنا احنا محتاجينه طلبناه ورفض، فانا ما راح اجيبه. اوكي شكرا لك، ما عندنا مشكله، ولكن
0: ليه ما جابه؟ ليه ما جابه خالد؟
3: هو ما جابه لانه بفتره من الفترات طلبه للمنتخب ويوسف صالح رفض الانضمام للمنتخب. لكن بالفتره
1: لا شيء ثاني انا شوف كابتن خالد، يعني انا مع احترامي لك يعني هسه في شغلات بتخص يعني هيك شكل أكبر، يعني لما أنت تيجي كيوسف وتحط على الأردن شروط أنا بصراحة بشوفها طبعاً مش منطقية، لأنه في النهاية اللاعبين الثانيين بده يجي يقول لك ليش أعطيته وأنا ما أعطيتني.
3: أنا معك،
1: فأنا موضوع يوسف صالح أنا أخليه على جانب شوي.
3: أنا ما عندي مشكلة بيوسف، وبالعكس أنا معك، وأنا لما الكابتن جمال السلامي قال عنده يوسف عنده شروط أنا أول واحد قلت ما بدنا إياه، ما بدنا لاعب بيجي يتشرف على الأردن. ولكن أنا
1: طب شو رأيكم أدخلكم أبو لاعب وإحنا بنحكي؟
3: يلا بس انا كمان بس اوصل صوره كابتن، انا كان عندي مشكله انه اذا انت بست شهور مش ملاقي مشكله حل مشكله يزن، طب ما هون في مشكله، هاي احنا مش لاقيين حل مشكله يزن.
1: مشكله يزن كابتن خالد مش راح تنحل، اهم شيء كابتن خالد بتجيب الكلر الاستاذ لطفي وكل شيء بنحل بينه، بس اهم شيء تودي الكلر.
3: موجود هي دبي.
1: خلص سيدي، مشكور جدا كابتن خالد، وسعيدين جدا بسماع الاراء الجميله اللي اعطيتنا اياها.
3: الله يسعدك، شكرا يا كابتن.
1: الله يحفظك، هلا كابتن خالد، هلا كابتن خالد. استاذ لطفي
0: حبيبي،
1: احنا بدنا نطلع عشان ندخل ابو نزار رشدان، يعني مش
0: ناس خلص بكفي. يلا يلا بطل انت بطل.
1: الله يسعد صباحك ابو نزار.
4: الله يسعد صباحك يا هلا كابتن حي الله.
1: هارد لك ابو نزار ويعني بدي احكي لك مبروك ولا احكي لك هارد لك ولا احكي لك يعطيه العافيه نزار يعني مش عارف. طبعا معنا استاذ لطفي الزعبي ابو نزار.
4: اهلا اهلا تحياتي كابتن.
0: كيفك استاذ لطفي؟ يا ميت اهلا يا ميت اهلا وسهلا.
4: اهلين حبيبنا والله كيف حالك؟
0: الله يطول عمرك. ابدع ابدع نزار وكالعادي والله
4: كالعادي. الحمد لله يعني زي ما بقولوها مشاعر مش عارف الواحد يفرح ولا يحزن
1: مختلطة.
4: يعني بس الحمد لله رب العالمين الشباب قدموا وأدوا الله أكرمه بجاب جول تعب مشترك من الجميع وجهد من الجميع.
0: نعم.
4: يعني على المستوى الشخصي سجل اسمه بتاريخ انه هو جاب جول بكأس العالم. على المستوى الجماعي
1: وبيستاهل نزار.
4: المنتخب بالمباراتين أدى الحمد لله رب العالمين وكان ما كان يعني خلينا نقولوها لقمة فائغة أمام منتخبات متمركة بكأس العالم. يعني كنا كويسين والحمد لله لكن ما كان في نصيب إنه إحنا نحقق نتيجة إيجابية على المستوى الجماعي.
1: لا لا الحمد لله المنتخب بالمجمل كان ممتاز. يعني شوف أنا هذا الحكي الانتقادات اللي بنحكيها فنية شغل مختلف لكن بالمجمل في مباراتين احنا الحمد لله كنا ممتازين ابو نزار وانا ببارك لك بصراحه اللي قاعد بيعمله نزار وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن رب العالمين. صدق في شو بتنصح تعون السوشيال ميديا قبل ما نخلص برنامجنا على الصباح؟
4: يعني والله الواحد يعني السوشيال ميديا خلينا نقول الله يعني في منهم والله ما شاء الله عليهم يعني داعمين وبنقول الصوره مشرفة ومشرفة حتى للأردن. أنا شفتهم في ناس منهم بأمريكا في ناس بيحبوا يدوروا على لايكات كثير بيحبوا يجلد الذات وبيحبوش يقولوا على الواحد الله يعطيك العافية. يعني أحيانا
1: الله يعطيهم العافية جميعا. لا لا بالعكس صدق يعني شو رأيك في هذا الموضوع آخر فترة؟
0: أنا شخصيا
1: انت المعلم في القصص هاي انت بتعرف كل شيء.
4: ابليت الاستاذ يعني بهذا الموضوع
0: حبيبي الله يطول عمرك. انا رايي دائما السوشيال ميديا هي اللي بتكون والاعلام طبعا هي اللي بتكون الراي العام. يعني الناس عشان تبدا تردد لازم انت تقودهم كسوشيال ميديا او كميديا بشكل عام. لكن مرات في ناس بحس حاله بفكر حاله بيحكي مع نفسه بروح نازل تاريخ لك بوست مدمر نفسية لاعب ولا فارقة مع الدنيا ونفس صحيح. اللاعب لو ودع في المباراة الثانية بخليه للسماء. فالأراء متناقضة. يعني لما الواحد يكتب يقرأ المشهد كاملا. أنا لما بكتب هذا بأثر على المدرب بأثر على اللاعب بأثر على الفريق بأثر ودايما ناخذ أنا مع دايما أنه نحكي عن الإشي الإيجابي اللي عندنا والنقد ما يكونش حاد. يعني النقد يكون موضوعي ومنطقي بحيث أنه أنا صحيح. لو أحد نقدني بنفس الطريقة أنا حقبلها ما نقدني بنفس الطريقة ما حقبلها. إحنا أنا أقول لك شغلة إحنا عنا بالأردن ما فيش خطط طويلة المدى كله لخمس سنين. يعني اليابان من لما بلشوا بالتسعينات وقبلها بدهم يفوزوا بكأس العالم 2050 حاطين خطة 2050 يفوزوا بكأس العالم وهيهم ما بيغيبوا بيشاركوا كل دورة صح ولا؟ إحنا عن إيش الخطة تبعنا؟ إحنا شو خطتنا؟ إمتى نفوز بكأس العالم؟
4: هم عندهم إمكانيات مشان هيك بيقدروا يحطوا خطط طويلة الأمد.
0: مزبوط بس برضو على إمكاناتنا نحط الخطة اللي بتناسبنا
4: يعني
0: كمان.
4: يعني إحنا على إمكانياتنا الخطة الخمسية وصلتنا لكأس عالم بأقل
1: كل حال. أنا والله سعيد جدا جدا جدا بتواجدكم. يعني أنا الاثنين كأشخاص بحبكم وكقامات أنا يعني بعتز وبفتخر فيكم واعذرونا لأنه الوقت
4: الله يعطيك الصحة.
1: شكرا شكرا جزيلا
4: كابتن. الله يسعدك.
0: شكرا يا كابتن. شكرا
4: إن شاء الله بنشوفكم بعد
1: ما نروح. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كنا سعيدين بالتواصل معكم والقامات اللي كانت موجودة كلهم مشكورين وهارد لك لكل الشعب الأردني وإن شاء الله التوفيق قادم بإذن رب العالمين والنجاحات قادمة والنشامة ما بيقصروا وبدنا نظل واقفين معهم بإذن رب العالمين وندعمهم. شكرا سلامات.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل. الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. العاشرة صباحا بتوقيت عين أفهم، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع.
9: عين المونديال
7: برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر،
10: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
11: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض التدخل في شؤونها. وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول إن الحرب لن تجلب أمناً أو سلاماً، بل تزرع جسوراً للمواجهات الواحدة تلو الأخرى. اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. العقود الأجلة لخام برنت تنخفض أكثر من 1% إلى 77 دولاراً و4 سنتات للبرميل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين على 98.3. صباح الخير لين.
1: يسعد صباحك يا رندا، يسعد صباحكم جميعا. يعني اليوم من الصباحات المختلفة أكيد. نبلش اليوم على طول، بداية بنصبح على الإذاعة، بنصبح على المستمعين، على المتابعين، يسعد صباحكم جميعا. يعني ممكن اليوم النفسيات مدروسة أكثر، التفاعل مختلف، ولكن نبلش معك رندا.
0: والله يعني الوضع النفسية هلا شوفي، ما في أردني ما زعل اليوم، وما في أردني ما هيك تضايق ونحرق أعصابه وتعبت أعصابنا فعليا، ما بطل عنا أعصاب من الصبح، يعني من امبارح حتى احنا مش نايمين لحدنا نستنى المباراة. بس يعني شو بدنا نعمل، هارد لك إن شاء الله الجايات أحسن، وإن شاء الله منتخبنا والله ما قصروا فعليا، حتى تعلمنا من أغلاطنا من المرة الماضية كتير. الحراسة كانت ممتازة، أعطوا كل مجهودهم، أعطوا كل طاقاتهم، بدي أحكي لهم الله يعطيكم العافية. وإن شاء الله يعني عارفين إنه أنتوا زعلانين أكتر منا، وزعلانين على زعل الجمهور كمان.
1: صحيح.
0: وفعليا طلعوا واعتذروا من الجمهور، اعتذروا إنه إحنا آسفين وكذا، بس يعني شو بدنا نعمل، هذا بيحكوا الأردنيين ما لهم حظ يا جماعة، مش محظوظين.
1: عن جد عن جد، حتى يعني رندا زي ما حكيتي، حتى يزيد أبو ليلى طلع بفيديو، وخلال الفيديو صار يحكي إنه أنا بدي أعتذر أنا للجمهور الأردني، إحنا مش محظوظين، إحنا للأسف يعني ما حلفنا الحظ، وأنتوا شفتوا كيف الأهداف كانت، إحنا كنا مسكين الملعب وإحنا عم بنحاول وإحنا عم بنسوي، ولكن هذا اللي صار. بس هذا لا يعني إنه جهودهم ما كانت واضحة، يعطيهم ألف عافية.
0: فعلا.
1: أكيد نستقبل جميع اتصالاتكم على 0784 463 3 وحدات اليوم عشان نسمع كل آرائكم.

0: كانت فرصتنا اليوم مفروض تكون فرصة كتير قوية إنه نربح، وخصوصا بالشوط الأول صراحة أنا تفائلت تفاؤل مو طبيعي بالشوط الأول. أول ما دخلنا أول جول قلنا خلص فايزين صراحة.
1: صح.
0: بعدين تحطمت أمانة الأمانة، بس نرجع نحكي لهم يعطيكم ألف عافية، ونرجع نحكي لكم والله ما قصرتوا، بكفي وصولكم لكأس العالم هذا بحد ذاته إنجاز. وأنا كمان بحس إلين إنه يعني اللاعبين نفسيتهم أكيد تعبان، اللاعبين أكيد زعلانين، يعني زعلانين أكتر من الجمهور الأردني، فأنا بحس إنه لازم إحنا كمان نخفف عليهم. هلا إحنا فاهمين إنه أنتوا كمان متضايقين، وفاهمين إنه حرق أعصابكم، متضايقين إنه بتحس إنه إحنا كان آمالنا كبيرة بهاي المباراة وفرصتنا كبيرة بهاي المباراة. بس بنفس الوقت أنا هلا من هون بدي أحكي، أي حدا بدي يطلع بفيديو يسيء للعب، يسيء للحراسة، يسيء لهاي التفاصيل، أنا بحكي له لا تطلع، لأنه فعليا اللي فيهم كفيهم.
1: مليون بالمية. خلينا كمان يعني رندا زي ما حكيتي كمان ناخذ اراء المستمعين. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك شو الاخبار؟
2: الله يسعدك. يا صباح يا رب، لين كيفك؟
1: الحمد لله بخير الله يسعدك. يعني
2: رز معك.
1: ما رح رز ابو رز رز, رز.
0: والله ما ما حكيت معنا
1: اليوم. حضرت المباراه مع رز ولا بدون رز؟
2: والله اليوم شوفي يعني بدي احكي شغله.
1: ايوه
2: انا مش زعلان على الخساره.
1: نعم
2: يعني لأنهم الشباب والله لعبوا
1: صحيح.
0: صح.
2: الله يعطيهم الصحة والعافية، وبكفي وصولهم لكأس العالم، بكفي رفعوا علم الأردن، وكل أنظار الغرب كان على المنتخب.
1: صح صح كلام سليم.
2: أثبتنا لمدرب الجزائر اللي كان يحكي مبارح أنه مباراة الأردن مجرد تحصيل حاصل، أثبتنا له أنه لا، إحنا مش مجرد تحصيل حاصل، إحنا نشامة ما منتجاكر.
1: مليون بالمية ما منتذكر وما باللعب معنا بالمرة. يعني أنا
2: ما باللعب معنا بس الحظ ما حالفنا. يعني بعدين القوة البدنية بين المنتخبين
1: مخيفة.
2: صحيح. فرق كبير واضح. صح. يعني صح. المنتخب الجزائري يعني عنده قوة بدنية عالية ما شاء الله.
1: يعني أنا شفتهم يعني أديتها قضوها ينطوا يتزحلقوا، يعني هم يكسروا بعض أصلا بالمباراة. أنت يعني الواحد مش ملحق عليهم التنين، بس يعني بنقدر نحكي يعطيهم ألف عافية ولا لا أستاذ؟
2: والله ما قصروا، رفعوا بكفي يعني أول رئيس مملكي أو أول رئيس بلد بيحضر مباراة المنتخب اللي هو صحيح. سيدنا الله يطول في عمره.
1: صحيح. صح. مليون بالمية. يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا. يعني شوفي احنا اليوم اول اشي قبل ما نبلش رح نسمع هلا اغنيه هيك نحاول نرجع الطاقه الايجابيه.
3: صباح الخير يا صبايا، صباح الخير للجميع، وصباح الخير للي بيطلعوا بيحكوا لكم انا بحلم اثنين للاردن، وهذاك بقول لك ثلاثه، وهذاك بقول لك يا اما هذا بعد 10 سنين احلم، اما هسه تحلمش. هسه اللعيبه الله يعطيهم العافيه لعبوا، بس يا عمي لسه اللعيبه مش قد الدول الثانيه، لسه ما عندهم تقنيه وما عندهم احترافيه زيهم هذولك. وعشان تكون بالصوره، ميسي غير يجيب يا 3 جوال يا 5 جوال، يعني ميسي غير هيك يمسمسهم يتمسمس.
1: يعني انا مش معك بالمره، لا ميسي حيمسمسنا ولا ميسي حيفرق معنا بالاخر. احنا انا خلال هاي الفتره القصيره انا اكتشفت انه الاردن خلال اسبوعين وثلاثه وشهر وشهرين عم بثبت جهود جدا مخيفه. احنا مش بحاجه لعشر سنين ولا بحاجه لإشي، احنا بحاجه لحظ زياده، لانه انا بشوف انه احنا اللي افتقدناه اليوم الحظ. ممكن كان في مثلا شويه انانيه من اللعاب، في شويه نرجسية من اللاعبين عفوا، ولكن اللي أنا شفت اليوم أنه يزيد أبو ليلى أبدع، النشامة أبدعوا وحاولوا يعملوا جهود. يمكن الشوط الأول كان في من يعني
0: في جهود أكثر،
1: جهود كانت أقوى، بس يعني بالشوط الثاني حسيت كل كان الهجوم عند المرمى تبعنا للأسف الشديد.
0: والله ما أثر، تعبوا فعليا، تعبوا هم بدافع فعليا. أعطيهم ألف عافية. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير، كيفك إبراهيم؟
4: الحمد لله تمام. كيف كنت أستاذ لين؟
0: تمام الحمد لله. رندا معك.
4: عفوا
0: رندا معك.
4: رندا يسعد صباحك.
0: يا صباح الورد، كيف النفسية؟
4: والله يعني هي مش أحسن إشي، بس الحمد لله ممتازة. يعني يزيد أبو ليلى كان رائع جدا اليوم.
0: شو رأيك بالمباراة؟
4: بصراحة والله كانت كثير حلوة. الجمهور المرة الماضية ظلموه شوي لأبو ليلى، بس يعني كان مبدع اليوم صراحة، كثير رائع.
0: طيب شو متفائل بالمباراة الجاي؟
4: طبعا.
0: أدي توقع
4: يعني بتوقع نفوز عليهم 2-1.
1: شو رايك ان شاء الله
0: يا ابراهيم؟ ان شاء الله الله يسمع منك،
1: الله يسمع منك. يعني
0: يسعد صباحك يا ابراهيم.

0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك. سامعنا
2: زينب؟
0: كيفك يا زينب؟
2: الحمد لله تمام.
0: كيف النفسية؟
2: والله يعني كنا نحضر قاعدين مبسوطين حاطين على القناة عيدكم ونشجع مع هذا اللي كان يشجع الصبح. أول شي جابوا لنا جول وانبسطنا. يلا إن شاء الله المرة الجاية بالخير. يعني جابوا واحد على صفر رد يعني تغير الجول الثاني، بس إن شاء الله المرة الجاية بجيب اثنين على صفر يا رب.
0: إن شاء الله بدنا دعواتك يا زينب.
2: والله هو يقول يا رب وأنا أقول يا رب. والله قديش أفرح يعني. شوف
0: كتري كتري الدعوات يا زينب.
2: قاعد كمان
1: ان شاء الله يا رب.
0: كترين الدعوات. ان شاء الله المباراه الجايه بتكون احسن
2: ان شاء الله يا رب.
0: الله يسعد صباحك.
2: بس نصيب نصيب كل شيء
0: الحمد لله. الله يسعد صباحك.
2: هاي المره الجايه بتشدهم للمره اللي بعديها وبيطلع اقوى
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الله يسعد صباحك يا زينب. يعني بعدنا قليل احنا متفائلين
1: إلى الآن.
0: حماسنا
1: إلى
0: موجود. يعني رح نضلنا معهم لآخر دقيقة ولآخر رمق. نضلنا نتشجعهم ونضل عندنا حماس.
1: يعني أحكي لك شغلة. أنا شفت أنه إحنا في البداية كنا كان مثلا عفوا الانتقاد. ضياء ما سمعتك.
0: ما سمعنا.
1: يس يس أوف كورس أوف كورس. حواري أنت مركز معي. حواري بس هيك سؤال سريع.
0: مركز معي
1: حواري. أوكي. بنقدر نحكي انه المره الماضيه كان الانتقاد كان موجه ليزيد ابو ليلى، ولكن انا اليوم عم بشوف انه الانتقاد صار موجه لموسى التعمري. في ناس عم تحكي موسى التعمري شو هذا الشغل، خلي صار يحطوا مثلا الحق بدل ما يحطوا مثلا حتى على اللاعبين. يعني اذا يزيد ابو ليلى خلص من حكي الناس المره الماضيه، هلا موسى التعمري عم بيسمع كلام المدرب، عم بيسمع كلام، مع انه المدرب المره الماضيه حكى لا تحطوا الحق على اي لاعب من اللاعبين لانه اي غلط ممكن يكون عليه. يعني هو اخذ عنهم الغلط، ولكن الى الان عم نسمع انتقادات. متى بدنا نبطل احنا محللين رياضيين؟ انا متاكده انه انا شايفه من خلال 11 مليون في يعني بنقدر نحكي 5 مليون 6 مليون قاعدين عم ينتقدوا اشياء هم مش جوا الملعب ومو شايفين هاي الاشياء. يا جماعه الواحد ما يتفرج على الكاسة من الجانب الفاضي، يتفرج على الكاسة من الجانب المليان. يعطيه ألف عافية. اليوم يزيد أبو ليلى أثبت مكانته، أثبت جدارته، مش أول مرة بيثبت هذا الموضوع. أحيانا ممكن واحد يصير معه رهبة ارتباك، ولكن اليوم ورجعنا كلياتنا بدل ما ياخذ الموضوع من ناحية نفسية إنه أنا سمعت انتقاد من هون أو من هناك، بالعكس أخذ الموضوع بروح إيجابية. لعب عقد ما بيقدر، حاول إنه يكون مع اللاعبين، كله كان مركز مع بعضه. ولكن اللي صار إنه ممكن بين الشوط يعني الشوط الأول وبين الشوط الثاني يعني صار في لخبطة، وأكيد اللاعبين تعبوا من الشوط الأول. بس نقدر نحكي هارد لك، يعطيكم ألف عافية، ويكفينا وجودنا بكأس العالم. وضيع إذا برجع بسمع صوتك بدخل على الاستوديو، يعني ما عندي مشكلة أنا أطلع لك.
0: طيب خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: رجعنا لكم مكملين معكم اليوم. مشوارنا رح يكون خفيف وهيك رح نعطي شوي طاقة لأنه يعني أغلبنا نفسيتنا شوي تعبانة فرح نعطي طاقة.
1: ماكو طاقة.
0: عشان هيك أنا بدي أحكي لكم خبر هلا هو مو مؤكد بس كتير صرحوا فيه آخر فترة هو اللي هو رح يفرحنا صراحة ولازم ندعي وعشان يزبط هذا الخبر. بقول لك إنه والد ميسي تعبان وبحالة صحية مش كتير منيحة وهذا الإشي طلع اللي هو مكتبه وصرح بهذا الموضوع. مو مؤكد أنا حكيت إنه مو مؤكد يا ضياء. هلا بيحكوا لك إنه هو والده تعبان ومكتبه طلع صرح بهذا الموضوع وإنه بمر بحالة صحية شوي مو كتير منيحة واحتمالية في احتمالية إن هو ما يلعب الأسبوع القادم معنا مع الأردن. فبدي أحكي أنا من عقل أردني تحليلي يعني أنا بدعي إنه إن شاء الله يا رب يعني إنه منتخبهم أو الدولة تبعهم بدهم يريحوا لاعبينهم. فعشان هيك ممكن جزء منها لأنه والده تعبان وجزء منها إنهم يريحوهم إنهم خلص هم ضمن إنهم تأهلوا لكأس العالم ولا الدوري النهائي. شو ضياء غششني دوري أتين هم تأهلوا فعليا هم تأهلوا فهو هذا الإشي ممكن إن يخلي ميسي ما يلعب معنا. فالعقل الأردني التحليلي بدعي يا رب يا رب إنه ما يلعب معنا ميسي لأنه فرصتنا بتكون أعلى بالفوز لأنه صراحة هو اللي هو مش الأرجنتين هو ميسي
1: يعني يعني رندا إحنا عدينا الأصعب وضل المستحيل ف...
0: يعني يا رب ما يلعب مش لأن إحنا بنقلل بمنتخبنا لا بس يعني صراحة ميسي هداف.
1: يعني شوفي كل واحد الإنسان لازم يدرك قيمته ويدرك قيمة غيره في الآخر. إحنا يعني آخر مباراة راح تكون مباراة جدا مخيفة بس
0: وجود ميسي بيخوف أكثر.
1: إحنا حتى لو فزنا ما راح يكون في فارق أنا يعني يعني إحنا أكيد راح نكون سعداء إحنا
0: طبعا
1: بس الفكرة إنه أنت فاهمة كيف إنه يعني هاي كانت المباراة هي أملنا
0: نحس شعور الثالثة نابتة
1: هاي الثالثة نابتة في موضوع تاني بس مباريات في الشيء هاي كانت
0: الثالثة ثابتة يا جماعة الثالثة ثابتة يعني ثابتة. يعني أنا عندي إحساس إن شاء الله إنه يكون منتخبنا بالمباراة الجاي يكون أقوى
1: بإذن الله. بعدين كمان اليوم أبو طه إذا لاحظتي كان لعبه كتير حلو يعني اليوم كان وجوده وحضوره واضح. أنا لاحظت اليوم خصوصا كان مركز ورايح وجاي يعني مش زي المباراة الماضية ما كان مثلا بنفس بهاي القوة. اليوم كان فعليا مبدع
0: هم كلهم كانوا مركزين اليوم فعليا
1: وما كانت أمور سهلة. وبالنسبة للناس اللي قاعدة عم تطلع هلا على السوشيال ميديا عم تحكي شو المنتخب بالفاصل ما بين 45 دقيقة 45 دقيقة عم بطلع ياكل منسف لأنه الشوط الأول غير عن الشوط الثاني. بتمنى إنه توقفونا من أجواء الأسلوب الغير محترم في لمع المشاهدات لأنه هذا إشي غير منطقي. وبالآخر يلي قادر يكون مكان هدول الناس يجي يحكي. أنت مو قادر وقاعد في البيت ومرتاح وحاط إجر على إجر ما تحكي. الحمد لله على وصولنا يعطيكم عافية ولسه بدنا ناخذ جميع اتصالاتكم على 0784631 وبناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
2: يعطيك العافيه الله يسلمك.
1: الله يعافيك. يعني مبين من صوتك هيك في صوت حزن.
0: طاقه حزن.
1: طاقه حزن فعلا.
2: كل الشعب الاردني زعلان
1: مليون بالمية. بس انا اليوم بدي اخذ رايك يعني انت شو شفت اليوم؟ كان في نقاط ضعف بمباراه اليوم.
2: شوفي اول شيء الله يعطيهم العافيه ما قصروا قدموا عليهم
1: صحيح.
2: واحنا بنجاري المنتخب الجزائري منتخب يعني 90% من لاعبينه في أوروبا
1: صحيح.
2: تمام
1: صحيح.
2: وعندهم خبرات في كأس العالم. الشوط الأول للمنتخب الأردني الشوط الثاني للمنتخب الجزائري وبالنهاية كرة قدم وحظ. بس عندي رسالة بدي أوصلها يعني للنهفات جماعة السوشيال ميديا اللي كثير نهفات اللي بعلقوا على المنتخب. أول شيء إحنا ما بننسى إن منتخبنا وصلنا لكأس آسيا نهائي لولا التحكيم كنا أبطاله
1: صحيح.
2: ثاني شيء ما بدنا نحي وبدناش ننسى كمان اللي وصلونا لكأس العرب نهائي كأس العرب لولا التحكيم كنا أبطاله. بالجولة الأولى علي علوان رقم واحد في التسديد. عبد الله نصيب رقم واحد في الاعتراضات العالية
1: صحيح.
2: هذا الحكي كله ما بدنا ننساه. الضغط اللي صار يزيد رد في الملعب. بالنهاية هذول بشر زينا زيهم يعني اليوم بغلط اليوم متوتر غير هيك. ما بننسى الإيجابي عشان السلبي الله يعطيهم العافية. إحنا أول مرة بنوصل كأس العالم من وراهم مش من وراء حد ثاني. لو في واحد أفضل منهم من اللي قاعدين في الدار أو من السوشيال ميديا كان شفناه اليوم في الملعب.
1: يعني حق. يعني نفس الحكي اللي أنا حكيته، يعني أنا معك قلبا وقالبا بكل كلمة حكيتها، فعلا كانت جهودهم اليوم واضحة، ويعطيهم ألف عافية، واللي قادر يكون مكانهم يحكي عنهم مليون بالمية. 100%.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني
0: الحمد لله.
1: احكي لي يعني وين حسيت، وين حسيت وين؟ المشكلة يعني أنت حكيت لنا المشكلة، وين حسيت المشكلة كانت مباراة اليوم؟
0: ما بدي تعرف شو أنا حاسس المشكلة، حاسس المشكلة إنه إحنا مضروبين عين. أقسم بالله هيك حاسس.
2: مش محظوظين، مش محظوظين.
0: أول منتخب عربي وما بدري إيش، حاسس إن في عجقة صايرة علينا.
1: صح صح صح, صح.
2: والله معك.
1: ما لناش حظ والله، ما لناش حظ يا بندر.
0: ما لناش حظ، أيوة ما لناش حظ.
1: الله يعوضنا
2: صباحك يا بندر.
0: صباحك
2: يعني فعليا والله ما لنا حظ، يعني مش محظوظين إحنا. يعني قديب هيك بالشوط الأول أخذنا هيك طاقة حلوة، بعدين
1: هم زي ما حكوا الشوط الأول كان للأردن والشوط الثاني كان للجزائر.
2: يلا
1: خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا أهلا، عرفني باسمك.
3: محمود.
1: يا أهلا وسهلا يا محمود. محمود ليه معصب؟
2: زعلان زعلان.
3: مش معصب، أنا مصري وعاشق للأردن وزوجتي أردنية
1: مليون بالمية. طب يعني يا محمود، بما أنه أنت يعني قلت لي أنت عاشق للأردن، بالنسبة للانتقادات اللي هلا إلى الآن عم تطلع على يعني مجهود اللاعبين، أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: السوشيال ميديا ولا واحد فيهم بيحكي كرة قدم، ولا واحد فيهم بيحكي فنيات، كلهم بس عاوزين يركبوا الترند وعاوزين ياخدوا نسب مشاهدات ولايكات ومش عارف، وبيحطوا عناوين ساخرة ومش عناوين ساخرة. هدول كلهم ما بيفهموا كرة ولا بيفهموا. يكفي للأردن فخر أن أول دولة عربية صعدت لكأس العالم.
1: مليون بالمية مليون بالمية
3: من البداية، يعني من التصفيات أول دولة عربية صعدت لكأس العالم. وبعدين إحنا بنحكي الفنيات إمكانيات، والله ما غصروا فعلا. يعني أنا تابعت المباريات كلها، يعني ما غصروا.
1: يعني
3: بعدين إحنا ليش ننسى الإنجازات الأولانية؟
1: بالضبط.
3: يعني سبحان الله، لو اليوم فزنا كنا قلنا اللعبة كلهم لعبوا ما شاء الله عليهم، مش عارف ليه. في حالة مثلا الخسارة، وخسارة عادي، يعني تحس إن كرة قدم.
1: يعني إحنا مش سلمانين، لو فزنا أو خسرنا كنا حنسمع حكي بالحالتين. بس كمان في شغلة بدي أحكي لك. أكيد بدنا نبارك للمنتخب المصري، لأنه مصر كمان يعني ما شاء الله ما قصر ولعبوا لعب جدا جميل. فيعني ألف ألف مبروك، ويعني فرحتنا من فرحتكم وفرحتكم من فرحتنا، ومصر أم الدنيا.
3: نرجع نحكي شعب واحد والله.
1: شعب واحد. يعني يسعد صباحك، وأعملي تحية كبيرة لجميع أهل مصر من عندك. يسعد صباحك. شفتي كيف؟ يعني أنا اللي بحبه فعلا بالعرب يا رندا، إنه هم كلهم بيحبوا الخير لبعض.
2: طبعاً
1: والله
2: طبعاً.
1: هاي الروح كثير حلوة. يعني
2: مشاركة العرب بكأس العالم بحد ذاته هذا إنجاز
1: فعلاً.
2: يعني
1: فعلاً.
2: بس تشوفي حتى إحنا بنتابع مباريات الدول العربية، مصر، السعودية، الدول كلها العربية اللي شاركت، اسمعي منشجع كأنه منشجع منتخبنا.
1: صح.
2: فهذا الإشي موجود لي فعلياً.
1: وشوفي كل واحد بيشوف المباراة من منظوره، فاهم كيف؟
2: طبعاً.
1: يعني أهل الجزائر ممكن شافوا إنه الجزائر اليوم تعبوا، وأعطيهم ألف عافية، وإحنا
2: طبعاً
1: كمان نفس
2: أكيد.
1: الإشي. فيعني الله يعوضنا خير.
2: خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: كيف حالك؟
3: الله يسلمك، شلونكم؟
2: تمام الحمد لله. عرفني باسمك.
3: معك مؤيد.
2: اهلا يا مؤيد، كيف النفسيه يا مؤيد؟
3: والله كده تعبانه.
2: طب كيف المباراه كانت؟
3: والله مباراه قويه ومنيحه والحمد لله، وصلنا لمرحله يعني نحسد عليها. صحيح.
2: طب شو اكثر شيء زعلك بالمباراه؟
3: زعلني بالمباراة
2: غير خسارتنا.
3: لا زعلني انه احنا شعب كشر وراح نضل كشر.
1: شعب نكد. هيك قصدك يعني يا معيط؟
3: صعب صعب صعب نصير شعب مبسوط وفرحان. يعني
1: مش محظوظين،
2: مش
1: محظوظين
2: فعليا اليوم لحد ما حالفنا.
3: الحظ هو الحظ اللي ما حالفنا. نعم
2: ان شاء الله الجايات بتكون احسن يا مؤيد. طب شو توقعاتك للمباراه الجاي؟
3: والله توقعاتي ان شاء الله انا بتفائل، يعني بس احنا دائما متفائلين. بس ان شاء الله نقدم شيء، يعني لو تعادل.
1: اسمع غير يعني خلف الكاميرا واعتبر ما حد سمعنا، بدي منك راي صريح، قديش بتتوقع النتيجه؟
3: النتيجه انا بتفائل انها تعادل، بس لا
1: ان شاء الله.
2: المرة قلبي لا. الله يسعد صباحك يا مؤيد. وفعليا لين يعني معاه حق، يعني هو داخليا ومشاعريا احنا يعني لسه عندنا قدره على التشجيع، وعندنا قدره على الحماس بالمباراه الجاي.
1: صح.
2: بس عقلانيا يعني امورنا مش
1: ضابطه. رايك نعمل تمثيليه هلا انا وياكي؟
2: اوكي
1: نغير الادوار.
2: يلا.
1: اوكي انا رندا وانت لين اليوم.
2: يلا.
1: بدنا نعمل مع بعض هيك مثلا كيف احنا اليوم بدنا نحكي عن المنتخب. اوكي نبلش معاكي.
2: والله منتخبنا اليوم ما قصروا يا جماعة.
1: كتير بحب هاي الأغنية يا رندا، هاي الأغنية يا لين.

0: الأغنية أحلى أغنية صراحة للمطرب
1: منتخبنا صراحة. أعطيني ثلاث لأسماء
0: ضياء.
1: لعيبة.
0: ضياء سامعني؟
1: أنا مش سامعة. هذا الإشي بيمثل لعب ما راح يكون مع الأرجنتين.
0: صحيح صحيح مليون بالمية.
1: بوجود ميسي. ميسي.
0: بوجود يعني أنا يعني.
1: والله يا ريت يا ضياء تجيب لنا ميسي على الاستوديو. هو فاز على الجزائر 3-0 يعني هو دخل الجوال كلهم يعني مش أي حدا تاني مش بمساعدة تاني.
0: يعني هو هداف ولا ثلاثة يا
1: ثلاثة حبيبتي وهو هداف يعني تاريخ بكأس العالم يعني فتخيل يعني شو بدي يعني ما بعرف والله ما عندي تعليق.
0: الله يجيبك في الخير. الله يجيبك في
1: بس أنا عندي شغلة حلوة بهذا الكأس العالم غير إن إحنا وصلنا وغير إحنا قد اسم الأردن هيك صار موجود بكأس العالم قد الأطفال عم بحبوا موضوع المنتخب لين وبطلوا يلبسوا رونالدو وميسي وكلارات ال فعلا صار يلبسوا يزن مين أعطيني أسماء تانية
0: يزن أبو طه
1: أبو طه موسى التعمري
0: يزيد أبو ليلى
1: يزيد أبو صار يلبسوا هذا الإشي فعليا صار بدهم جيبونا لبس المنتخب فهذا الإشي حلو كمان عند الأطفال وقدي زمان كانوا يحكوا مثلا لعبة كرة القدم أهلنا يحكونا فوتوا جوا تلعبوش كرة قدم ما لها مستقبل روح دراستك أحسن حتى بالنوادي الصيفية بتروح لك لا كرة القدم بتتعب والولد بتتعب وكذا بوسخ حاله وهاي التفاصيل بس هلا بعد كأس العالم وبعد ما شفنا المنتخب وين وصل صاروا الأهالي يدققوا أولادهم لأروح يلعب كرة قدم بدي أسجله بنادي كرة قدم
0: صحيح صحيح
1: فهاي المنظور كمان اختلف عند الأهالي
0: مليون بالمية يعني كلام كرندا وهذا إشي حلو بالآخر الواحد يعني شاف هلأ والله كرة قدم بتجيب ولا ما بتجيب
1: طبعا.
0: طب خلينا كمان إحنا ما نذكركم كمان إنه بالثلاث ساعة القادمة رح يكون معنا الكوتش يوسف سموعي مدرب كرة قدم لحتى نحكي أكتر عن مباراة اليوم ونسأله طبعا عن يعني بالآخر نسأل أهل الخبرة عن
1: سألي لي يا قدي ارتفع نسبة التسجيل
0: أيوة
1: عندهم بعد كأس العالم
0: عندهم ده نسأله عندهم شو الوضع
1: يعني هم أكيد هو أكيد مدرب بأكاديمية بأجواء كأس العالم كيف ارتفع عندهم نسبة التسجيل
0: خلص إن شاء الله ولا يهمك هنطلع مع بعض فاصل بستنونا ما بعد الفاصل

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ملأان بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: ايفون شاشة واشترك بي ان مع سنيبس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يعني اكيد لسه مكملين معكم، رح ناخذ جميع مشاركاتكم على الواتساب لانه زي ما عودناكم بيكون عنا دائما ضيوف، ولكن اليوم عنا ضيف جدا مميز. اليوم رح يكون معنا الكوتش يوسف السموعي، طبعا هو لاعب كره قدم اردني سابق قبل ما يتجه لاحقا الى مجال التدريب، ويعني كابتن ما شاء الله يعني جهودك واضحه واسمك معروف، فاهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك لين، والله تشرفت فيكم وفي البرنامج اللطيف هذا.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: احنا خلصنا المقابله قبل ما نبلش، هذا اول شيء. يعني احنا مش حندخل من ناحية التحليل، ولكن اليوم انا بدي اسالك عن رايك الخاص في مباراة اليوم، يعني ايش كيف شفت جهود النشام اليوم؟
1: اليوم صراحة أدوا مباراة عظيمة، يعني ما بدنا نحكي تحليل برضه مرة ثانية، لكن احنا نطلع الانجاز بصراحة، وصلونا لمرحلة احنا فخورين.
0: صحيح.
1: احنا كشعب اردني اول شيء الموضوع مدعوم من العالي الحاكم من الملك ومن الامير وسمو الامير علي، يعني موجود على راس الاتحاد ودائما تواصل معهم في الفيديو كول، كان امبارح بتواصل معهم. كل هاي الشغلات وصلتنا لشعور انه احنا وصلنا مكان كثير عظيم. احنا كنا مرحله احنا دوليين باعتبار المنتخب الاردني على مستوى عربي واسيوي، لكن احنا الان عالميا الحمد لله. يعني
0: مليون بالمية، يعني احنا وصلنا مرحله احنا نشعر بالفخر بمجرد وجودنا فيها، هذا اهم شيء.
1: نعم.
0: طب كابتن، احنا انا عم بشوف هلا يعني بالفترات الاخيره خصوصا انه عم بيصير في كتير اكاديميات كرويه، يعني اكثر شيء عم بينفتح هلا او عم بيكون موجود الاكاديميات، ولكن الاهل اغلبهم بيشكوا انه بعض الاكاديميات بيكون الهدف فقط مادي، ما في تنميه لمهارات الطفل، فكيف ممكن يفرقوا؟
1: هو بدور الموضوع بصير انه انت بتتوجه لمدرب، يعني يكون من اول نظره، يعني كولي انت كولي امر اهل بتشوف كيف متابعه الكوتش مع ابنك. أوكي. في مرات بيكون هدف ربحي واضح انه بيكون بهمهم الولد بس يلعب، او شغلات انه بس يكون موجود في اليوم يعوض هاي الساعه، بيعطوه حصص ممكن شغلات مفيده لكن ما بتخصصه. هاي شغلات ممكن انا ميزها كاهل انه بصراحه اني اجرب، هاي بتعتمد على التجربه باعتبار اكثر، وما بدي احكي عن نصيب، لكن الاكاديميات بشكل عام الاعداد المهوله من الاولاد اللي صارت تدخل على الاكاديميات، صار مثلا الموضوع حتى في اكاديميات مش مرخصه شغاله امورها كويسه. هذا الاشي بيطور كثير، انه احنا عم نطلع من محيط مثلا مليون لاعب، منطلع لاعبين مش زي زمان كنا نطلع بس فقط من 100,000 او مثلا من عدد اقل. مليون انا راح اطلع، يعني مش منتخبات اردنيه
0: مليون بالمية. طب كيف ممكن انت، يعني بما انه هلا الاعداد عم بتزيد ويعني في اقبال شديد من يعني اهالي الاطفال والاطفال، كيف ممكن تميز انه هذا الطفل فعلا عنده موهبه او مختلف عن غيره او ممكن يصير لاعب يعني مستقبلي؟
1: هلا احنا بصراحه اللاعب اللي بنشوفه مميز اللي بنسميه عنده شخصيه. اذا عنده شخصيه في الملعب هذا لاعب مميز، بيقدر يسيطر على اداء المباراه، بيقدر يسيطر على انتقالاته الهجوميه الدفاعيه لحاله، هذا ما بيحتاج كوتش نوعا ما، ممكن اذكره ببعض التفاصيل او اطلب منه اوردرات.
0: اوكي.
1: فهذا اللاعب صراحه مشروع كبير بيكون. هاي النظره بالنسبه للشخصيه، او لما يعني بالنسبه للمهاره، المهاره ممكن لاعب يكون عنده مهاره لكن بحبش يخسر او بخاف يخسر، هاي شغلات بتاثر، لكن اللاعب عنده شخصيه بيعرف انه هو بده يؤدي اللي عليه. وباقي هاي يعني اولاد صغار بوصلوا مرحله بيخلصوا البطوله، بيكون عاملين بطوله مصغره، بخلص البطوله راضي انه هو كان عامل اداء مميز.
0: صح. انه هو في فرق يعني. ومن اي عمر اصلا ببلشوا؟ يعني بلش
1: يعني
0: ممكن
1: كاكاديميات نعتبر ممكن بلش من 5
0: من 5 سنين،
1: وفي منهم يعني بياخذوا قبل 4 زي هيك، يعني بشكل فردي نعتبر. بس بيكون الولد اوريدي مميز يعمل هاي الشغله.
0: اوكي.
1: والبحث عاده مش على المتميز، عاده يعني احنا بنشارك لحد ما نطور.
0: اوكي. طب دعم الاهل بيفرق بمثلا نفسيه اللاعب او بتاهيل اللاعب، او نقدر نحكي بجهوده مثلا؟
1: هو اساس بصراحه موضوع الاهل، بس احنا مشكله الاهل في عنا اكثر من نوع. في اهل عنا مثلا بيكون ستريس كثير واجريسيف على ابنه لمرحله بده يخليه يوصل وضغط، يعني بيكون بيلعب التمرين بعد التمرين بيشحنه، الولد بيوصل مرحله متوتر.
0: صح.
1: وفي لاعب بيدعم ابنه شو ما صار، وهذا الاب بالنسبه للمميز، يعني شو ما صار مع ابني انا دوري ادعمه. اللي عملته اليوم برافو، نشوف يوم الثاني، اليوم ما توفقت بكره بتوفق، بكره كان كويس بعززه. هاي الاشياء بصراحه عند ولي الامر او الاب يعني ضروريه تعتبر، لكن في اباء بصراحه يعني في لاعبين مميزين جدا بيعانوا من ابائهم، وانا ما بتوقع لهم مستقبل بسبب ابائهم، يعني وعندهم مهاره وعندهم شخصيه وعندهم كل شيء، لكن مجرد ما ابوه يجي على التمرين بتغير اللاعب خلاص،
0: بصير عنده رهبة طبعا
1: أكثر من الجيم.
0: طبيعي أوه. بحس هذا إشي موجود عند كل طفل كمان، ويعني أنت هلأ كمان ذكرنا هذا الموضوع وخطر على بالي بخلال نقاشنا، أنه ما بعرف كوتش إذا بتلاحظ أنه أغلب يعني لسه الناس عندهم هاي النظرة أنه البنت ما بتعرف تلعب كرة قدم، البنت مثلا في هاي العنصرية ما بين البنت والشاب، وأنت ذكرت لي أنه في تدريب عندكم للبنات، فهل بتشوف أنه ممكن مثلا البنت تكون بنفس مثلا قوة الشاب، بنفس اللياقة البدنية الموجودة ولا لا؟
1: هاي هلا انه انا بصراحه في الاكاديميات هي شغله مميزه عنا نفس قبل كنا مثلا البنات نعملهم ماكس مع الاولاد خصوصا الاعمار الصغيره. هذا الاشي بيخلي اكيد القدره افضل عند البنت وبتاخذ خبره افضل لانه يعني عم تعمل منافسه مع شاب عضلات ومختلفه عنها اكيد وجيني يعني فيزيكال بالنسبه لجسمها بتطور. يعني في عندنا بنت عمرها 18 سنه بتلعب ما شاء الله في التمرين بتعتبرها افضل من الاولاد، مش تعتبرها هي افضل من الاولاد في كثير امور بخصوص خاص يعني مواضيع تفاصيل صغيره. يعني مثلا البوزيشن تبعها بعد الاستلام والتسليم الموقع تبعها دائما موقع مناسب أوكي. وهذا دائما بنحكيه بشكل عام بنوقف امرات الاولاد بنحكي لهم شوفوا هذا الموقع شوف كيف سلامات رجعت فتحت الملعب كيف هلا عملت ضغط بتعرف يعني بتقدر تدير المباراه وخصوصا هي بتلعب في مراكز متاخره يعني بتلعب من ورا فكاشف كل شيء بتقدر تسيطر
0: اوكي. طب تحس الشباب بتحسسوا لما يصير هيك موقف ولا لا؟
1: احنا الاولاد عندنا بصراحه تعاملنا معهم احنا بالاكاديميه بصراحه حبي واخوي اكثر وهم صلاهم معنا فتره يعني مش انهم مثلا بيجونا شهر بروحوا فكلهم عارفين كيف طريقه الكوتشات والهدف من كل تمرين بنعمله فالتحسس يعني ما اتوقع ممكن جانبي لكن علني ما في يعني ممكن يكون كشخصيته هو بينه وبين نفسه
0: اوكي بينه وبين حاله. طب هلا احنا بما انه المنتخب الاردني وصل لكاس العالم عم بلاحظ كمان بالنسبه لردات الفعل بالنسبه للاهالي انه هلا الاهالي صاروا يفكروا بموضوع كره قدم كمستقبل مادي فعليا مثلا إشي منيح إشي مربح إشي يعني زي ما كانوا الناس يعتبروها ممكن هواية أكتر بس هلأ كانوا صار يعتبروها ممكن كوظيفة أو كشغلة ممكن إنها يعني ترفع من مستوى الشخص. أنت شو رأيك عم بتشوف إنه هاد الإشي عم بيصير؟
1: طبعا كثير واضح كمان يعني بصراحة حتى توجه الأهالي وفعليا أصلا نيجي نعتبر إنه أصلا بده يأمن مستقبل ابنه وهذا هدفه
0: يأمن مستقبله
1: بالضبط يعني بجوز حتى مستقبل نفسه أكيد. فالموضوع إنه أنا يكون ابني في أكاديمية صار بالنسبة له أوفر من إنه أنا بشتغل لابني يصير دكتور يعني أو مش أوكي. أوفر كمادة كفكرة كبروجكت إنه ابني حيكون في شخصية وفي اللي بده إياه.
0: صح.
1: زمان أنا على أيامنا نعتبر كان لازم تدرس وإذا مشت الرياضة أمشي أوكي. لكن الآن مش عائق صار الدراسة وخصوصا كمان يعني منهج التوجيه والنمط صار طبعا على النمط الدولي هذا بيسهل على اللاعب أن يكون لاعب وطالب يعني ما بعرف إذا سمعت عن قصة عن مبابي أنه كان في باريس وفي أوج نجوميته أوكي. وعم بيكمل جامعة
0: مع بعض
1: يعني هذا الاشي أوكي. ما بيأثر لكن صح. الموضوع أنه أنت بتكترف تعمل بالانس عليهم كلاعب وأهل يعني الاهل دور الاكبر عليهم انك انت توزع الموضوع للابن يعني.
0: وبالعاده بتقعد مع الاهل مثلا اذا كانوا مثلا كثير صارمين او جديين بتحكي لهم مثلا غيروا الاسلوب ولا هاي الامور
1: والله يعني شوف في بعض الاهالي يعني اغلبهم احنا بنعتبرهم اهلنا يعني هم حتى بيجوا بيعتبرهم جايين على بيتهم
0: أوكي.
1: فاحنا بنصير موقف زي هيك امرات عادي بنقول له تعال لو سمحت شرب قهوه يطلع فوق ما لك شغل
0: اطلع روق
1: روح لا الولد انت لما اجي تغير وناخذ نقعد معهم قعدات بس يعني شوف في اباء مرات يعني بيكون الهدف مش يضر ابنه هو ما بيعرف لا ارادي هاي سلوك يعني فردي طبعا ما بحكي بشكل جماعي يعني عاد الاغلب بصراحه بيميل بالعكس تعزيز لابنه ابنه بكون تعبان مش كويس واتيفر بعزز أوكي. لكن بيجي واحد زي هذا بنحاول نحكي معه لكن تغييره مش سهل بس احنا اضعف الايمان بنحاول بعده نقول له شوي
0: حاول تبعده عن الستريس
1: بالضبط.
0: طيب في كمان يعني احنا اليوم كتير سالتك اسئله مش ملاحقين تاخذ بريك مي ما عندناش مشكله صار موجود هلا موريا. طيب في كمان شغله احنا يعني احنا بدنا نقيم جانب الاهل شوي على جنب. بتحس انت هلا بالاكاديميه في عندك هيك طفل معين عم بتشوف فيه مستقبل مخيف وليش؟
1: في انه بصراحه مش واحد يعني في مجموعه كويسه
0: أوكي.
1: موضوع كمان يعني عم نبحث حاليا كمان نوديهم على الأندية قدمة بصراحة عم نشوف أشياء رهيبة منهم بصراحة. في أولاد مثلا عندي الإشي بالنسبة لي أنا الميزة الكبيرة بدورها على اللاعب وبشوف أنه هذا اللاعب حيكون له مستقبل. أنا بالنسبة لي الشخصية إذا كان الولد عارف كيف ينتقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية عارف كيف يدير الفريق عارف أنه متى يكون هون كيف يحافظ على البوزيشن تبعه هاي الشغلات للأمانة ما بتيجي بس من التدريب يعني لازم اللاعب يوصل لمرحلة أنه كل كلمة بيحكيها الكوتش بتتعلم في دماغه خلاص هاي ما بتروح فبوصل لمرحلة الشخصية. طبعا في أولاد بيجوا للأمانة شخصيتهم موجودة بس بدنا نسقل المهارة والتمرين
0: أوكي.
1: فهدول اللاعبين يعني في مجموعة لاعبين بصراحة يعني أنا بتوقع في أسماء حتى بجوز ما نشوفهاش بالأردن بتوقع أنه تبلش مستقبلها في الخارج بناء طبعا على رغبة الأهل الأهل بحكي لي أنا بأسس في ابني هون أنا مش حابب يعني حاب أطوره وهي صراحة طريق حلو يعني بدنا نيجي نبدأ من موسى التعامل كيف فتحينا هذا المجال باعتبار الاحتراف للدول الأوروبية
0: صحيح.
1: هذا اللي يجي شجع الأهالي يعني صحيح. خلى الرغبة موجودة والمحاولة أكبر زمان كنا نخاف ابني هون يبعد عني
0: صح.
1: راح وبالعكس صار صرف لكم تحفيز يعني عكسه مش راح وأنا مسلم لا أنا اللي راح أدعمك لهذا الموضوع
0: أوكي يعني كمان أنا بشوف هذا الدعم واضح كمان وكوتش كمان بدي أسألك بنظر يعني من وجهة نظرك كمان كلاعب سابق إيش ممكن يخلي اللاعب يقرر مثلا أنه أنا هذا مش مكاني أو أنا ما بدي أكمل أو أنا مثلا بشعر بضغط، أو هل ممكن الجانب النفسي يأثر على اللاعب؟
1: هلا الجانب النفسي أساسي أصلا اللاعب، ومنتخبنا عم بيأدي أداء حلو لأنه الجانب النفسي عالي جدا.
0: صحيح،
1: يعني التواصل مر علي معهم مبارح، كلام جمال السلامي معهم، الطريقة اللي عم بيعزز فيها. احنا بنيجي مش مرات على التمرين، يعني عادة نعتبر في أولاد تيجي على التمرين أصلا أوريدي ماسك إيد أبوه وهيك بتهزهز لسا، مجرد ما يدخل على التمرين طريقة الدافع إنه يتمرن هي اللي بتخليه يجي عباله، بكون مرات مو جي عباله بيجي عباله. كذلك الأمر مثلا في المنتخبات وصل مرحلة إنه النفسية إذا كانت موجودة أمرات ما بنحكي معها في داعي للياقة، لكن هي جانب أساسي من اللياقة أصلا، عشان ظهور إذا ظهور التعب والاسترس موجود أنا قللت من قدرة اللاعب على الأداء يعني.
0: صحيح،
1: ومعدلات الجري والشرايات هاي اللي ممكن أنا أخلي اللاعب يوصل أقل ما فيها لإحصائه لإحصائياته خاصة عالية.
0: صحيح صحيح. طيب أنا يعني أنا بدي أنا اليوم كنت بدي أسألك صراحة عن كيف شفت اليوم أداء يزيد أبو ليلى وأداء موسى التعمري، ولكن أنا أسمعت كل أجوبتك من خلال أول سؤال لما قلت أن يعطيهم ألف عافية وما قصروا واليوم كانت جهودهم واضحة، بس أنا بدي يعني منك هيك أسمع نصيحة لكل حدا عم بسمعنا، ممكن تكون نصيحتك موجهة لأهالي الطلاب بالنسبة للأكاديميات، أو ممكن تكون نصيحة موجهة للناس اللي عم يعني إلى الآن عم تنتقد، ما بعرف انت اختار اللي بيريحك.
1: هسه انا بالنسبه لي انا والله هي شوي رساله بدي اعتبرها مطوله سامحيني، لكن انا بدي اوصل فكره كبيره. الفكره انه احنا بلشنا مثلا من كاس اسيا طلعنا وصيف، طلعتنا بالوصيف هون خلت للمنتخب شخصيه، فلما صرنا نلعب في بطوله العرب احنا كنا نفوز بالاداء بالاضافه للشخصيه، كان في شخصيه البطل موجوده وهذا اللي خلانا نوصل للنهائي برضه مره ثانيه ومع المغرب. ظهورنا لكأس العالم وهي الشغلات كل هذا تسلسل زمني وعلى أثره وصل بدنا نحكي بشكل عام الشعب الأردني هسميه كله كامل سواء ذكور وإناث، الدعم للمنتخب صار يعني كبير. يعني زمان خلينا أحكي بس هيك موضوع بعيد، مثلا زمان كان في ميسي وكان في رونالدو، لو نيجي مثلا فرضا ميسي انصاب نص الشعب اللي بيحب ميسي يزعل، ولو حكينا رونالدو انصاب نص الشعب الثاني اللي بيحب رونالدو يزعل. يزن نعمات لما غاب المنتخب التأثر بدون مبالغة لكل واحد أردني، هذا الإشي مش كان تعاطفي كان ثقافة. يعني احنا وصلنا مرحلة الكلتشر موجودة عند يعني هاي صارت يعني ممكن نلاقي واحد في المخبز في المطعم في الشارع يعني، وانا جاي اصلا لقيتنا اثنين بتناقشوا في المباراة بحدة، يعني كانوا بيحكوا لا ليش عملك جمال وليش هيك، انت كمشاهد نظرتك مش
0: مختلفة
1: يعني كلاعب او كعفر ككوتش. فالموضوع تبع الاهالي انا بالنسبه لدعم احنا عم نطلع لليفل يعني كويس، فانت بدك تمشي مع الموجه، هاي الموجه اذا انت حاب تكون من ضمنها بدك تخوض فيها، ما بيصير مثلا فرضا انا بس اعلق عليها او ان اتابعها فقط.
0: صحيح.
1: انا دوري كمان كاهل ابني بصراحه عم بشوف قدامي مثلا نتاجات مثلا تعب المنتخب زي موسى التعمري الوان وين واصلين في انديتهم وسواء ادائهم في المنتخب، انا هذا دافع لي. احنا زمان كنا نحكي مثلا واحد الولد هو بيلعب يحكي والله هذا الولد ما شاء الله ميسي، هلا صار ولده بيروح يجيب جول يحكي انا التعمري انا يزن عماد، هاي الاشياء.
0: صح صح صح صح.
1: في عنا حارس للامانه هو عم بنقول بتطور، بس لما صوت كره بصير يحكي يا زلمه انا ابو ليلى، هيك بحكيها يعني بقول له ترى بتحكيك، بقول لي خلص انا ابو ليلى بالنسبه لي هذا انا بحبه. أوكي. وماخذ صورتين ثلاث معه، يعني بالنسبه له هذا يعني الايدول تبعه ما في مجال.
0: اوكي، بطلنا نقارن حالنا مثلا قصدك بميسي ولا برونالدو، هلا صرنا احنا بالمنتخب الاردني
1: في عنا زي ما نحكي بضاعتنا احنا بنشتغل عليها، احنا بنسوق لحالنا، في شيء اسمه كمان يعني القيمه السوقيه للاعب، عم نوصل لمرحله بنحكي عن موسى بس في فتره معينه من انتقاله من قبرص، يعني نحكي من هون بلش شباب الاردن جزيره قبرص لحد ما وصل فرضا لرين الفرنسي. المرحله هي كانت طويله، لكن في خلالها كان في شيء اسمه القيمه السوقيه للاعب، هاي ارتفعت بالكفاءه تبعته. اللي انا كولي امر بدي احكي حال انا اب، انا بشوف ابني، انا الامانه انا كنت ابني اذا بدي يلعب الكره كنت من باب حسن شخصي، لان بعرف كره القدم سواء على سلوك الصغير نعتبره البيت او المدرسه شخصيه الولد بتكون اكبر.
0: صحيح.
1: فكان هذا هدفي، لكن عم بشوف مهاره ابني بتتحسن بقول لا انا بدي اشتغل على ابني، عم بيجي على البيت معي دردشاته معي بيحضر معي جيم، عم بيشوف بعين رياضيه مش عم بيشوف بعين انه يلا يا رب نفوز وهي الشغلات انه بس ميال.
0: صح.
1: هذا الشيء كبير كثير صراحه، يعني بتمنى انه يضل دعم الاتحاد لهذا الشيء الرياضه يعني بهذا الشكل بهذا الحجم الكبير، لانه صراحه احنا ما وقفنا، احنا وصلنا لكاس العالم بس ما وقفنا.
0: ما وقفنا
1: احنا فعليا، ومبين رغبه حتى يعني جمال السلام يعمل لقاء بعد المباراه مبين الرغبه انه متطلع لسه، طب انت خلصت من كاس العالم بس لسه متطلع. فهذا الشيء ثقافه لازم احنا نوصل لمرحله، والحمد لله موجودين بنسبه كثير كبير فيها، انه احنا معدين كوتشات، احنا ككوتشات بصراحه يعني صار نوع التمرين اللي بعطيه للولد مختلف.
0: مختلف.
1: فأنا ساعي لأني أطور الرياضة الأردنية.
0: يعني شكرا كثير لك كوتش يوسف، شكرا لكلامك الحلو، وإن شاء الله هاي الجهود تبعتك واضحة. ويعني أنا من الآن بحكي لك بعد الحكي اللي سمعته كل الطلاب والأطفال عندي بعد هذا الحكي. وأنا عن جد نصيحة لكل حد عم بسمعنا والأهالي، بدل ما الإبن يلتهي بتليفونه وبقصصه بهاي القصص مش مهم، خليه فعليا يستغلوا جهود أطفالهم بالطريقة اللي صح. صح ولا لا؟
1: 100% طبعا.
0: شكرا شكرا كثير لك. يسعد صباحك. أكيد لسه مكملين معكم ولكن بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض التدخل في شؤونها. إيران تقول إنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع. الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول إن الحرب لن تجلب أمناً أو سلاماً، بل تزرع جسوراً للمواجهات الواحدة تلو الأخرى. اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. العقود الأجلة لخام برنت تنخفض أكثر من 1% إلى 77 دولاراً و4 سنتات للبرميل.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر،
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: ويا مرحبا.
1: يا أهلين.
0: يا أهلاً وسهلاً.
1: يا سهلين، يسعد صباحكم مرة تانية. وقدي المقابلة كانت حلوة يلين عن جد، يعني حبيت هيك.
0: شو أكتر إشي حبيتيه بالمقابلة؟ يعني بحب أسمع
1: أنت
0: حبيبة قلبي. تاني شغلة،
1: راح البلد، خسر المنتخب الأبيض لا بقلك.
0: الهروب التكتيكي للشاب المكسيكي. لا فعلاً شفتك أنت، يعني كانت تعليقات رندة على الموضوع، إنه حتى رندة تحمست إنه هي أي إشي في العالم هلأ، إنه أنا فعلاً واحد يستقر يستغل جهود، مش يستغل، هي الموضوع مش استغلال يا جماعة، الموضوع إنه
1: استغل مهارات أولاده.
0: رندة صغلنا في رندة. أكيد لسه مكملين معكم، بس أنا هيك أطالب ضياء بأغنية كتير بحبها اسمها منتخبنا يا معلم معلم عليهم معلم،
1: أو حريقة حريقة
0: مثلا
1: حريقة حريقة

0: يعني ريم عم نسمع من خارج الاستوديو انتقادات انه ميسي يعني ولعب مع المباراه مع ميسي, بس انا بحكي لا ميسي ولا عشرة زي ميسي, بخوفنا.
1: انت بتعرفي ايش المصيبه اللي بشجع الارجنتين وبشجع ميسي وبشجع المنتخب الاردني,
0: بشجع المنتخب
1: هذا رح يعيش انفصام بشخصيه مخيف يعني.
0: شو ما كان ما انه موجود العلم الاردني بدك تمشي وراه
1: يعني شو ما كان يعني هيك, بس في ناس عندها هلا ازمه هويه انه هم بشجعوا المنتخب الاردني يعني, مثلا في ناس بشجعوا المنتخب الاردني وفي ناس بشجعوا الارجنتين مع بعض, فبتوقع بهاي يعني المباراه النهائيه رح
0: يتجوز تنتين مش عارفه صعب يروح.
1: فبحس انه الناس اللي عندهم هاي هاي الشغله يا جماعه اقسم بالله انا هاي الاذاعه وتعبت من الرياضه يا جماعه. خلينا نحكي عن الموضوع اللافت كمان, انه جلالة الملك عبد الله الثاني وسموه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تابعوا مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم أمام المنتخب الجزائري في ثاني مباريات النشامة ضمن بطولة كأس العالم لعام 2026 في ملعب سان فرانسيسكو. كانت يعني هاي اللفتة كتير حلوة صراحة يا رندا, قديش حلوة وقديش فخر وقديش الموضوع يعني انت شوفي الموضوع قديش مخيف للاعبين,
0: توتر
1: يعني تخيلي هذا لحاله
0: بارك. احنا شفنا على السوشيال ميديا وشفنا من الملك عم بيحضر توترنا
1: فما بالك اللاعبين,
0: توتر مع فرح طبعا
2: يعني صوتي طالع
0: طالع
2: الحمد لله.
0: والله يعني عن جد دين هي هيك انبسطنا كنا كل الشعب الاردني بس شاف الملك عم بيحضر, وما بدنا ننسى كمان يعني ان هم توترهم بس شافوا الملك ولي العهد عم بيحضرهم, وما هيك هم يعني ما قصروا فعليا والله لعبوا اليوم لعب كتير حلو يعني. احنا مش كتير بنفهم كره القدم بس حسنا انه اللعب كتير ممتاز يعني, حتى اللي حولنا الشباب اللي عم بيحكونا انه اللعب ممتاز
1: مليون بالمية. وكمان في شغله ما التفتنا لها لليوم, بيحكوا لك كمان بالمدرج الروماني بسبب التدافع الشديد اللي كان موجود كان في بعض حالات الاغماء وحالات التعب لانه كان في اكتضاض وكان في تدافع شديد, ف
0: الله يجيب الخير يا رب.
1: فيعطيهم الف عافيه. كمان احيانا هاي الشغله بتاثر على النفسيه رندا, واكيد يعني حتى الجمهور يعني عاش بتوتر. واكيد بدنا نشكر زميلنا اسامه جيتاوي يعطيه الف عافيه, كان مقدم الحفل وجهوده واضحه, وين هو يعني من الاشخاص اللي تشجيعه بتحسي دائما له صوت يعني
0: مختلف.
1: اسامه من الاشخاص ممكن يكتب لك شغله كتابه بس انت بتسمعيها بصوته
0: فعليا.
1: انت
0: فاهم كيف؟
1: فيعطيه الف عافيه ويعطيكم الف عافيه كلكم شباب.
0: ان شاء الله هالبلايز الحلوين الاصابات تكون قويه بالمدرج يا رب, والله يجيب فيه الخير ويعطينا العافيه جميعا يعني الكل اللي حضرها بالبيت اللي حضرها برا يعني. حتى ليم بدي احكي شغله عن موضوع الكافيات يعني لو سافروا على امريكا الموضوع بيكون بالنسبه لهم اسهل, لانه موضوع الكافيات خير بدك قبل حجز قبل اسبوع يعني عم برنن امبارح واللي قبله فل كل الكافيات فل بغض النظر, بس يعني الحمد لله انه حتى الكافيات اشتغلت يعني في حضور كان هائل من الشعب الاردني
1: صح
0: يعني فعلا دوام كان عندهم 24 ساعه فهذا الاشي منيح لهم والله يرزقهم يا رب.
1: وكمان في شغله يا رندا انت عم تحكي الموضوع انا عم بعطيك الاخبار الجديده
0: يلا.
1: اوكي في احد المؤثرين كمان كان نزل تهديد واضح وصريح انه اذا خسر المنتخب الاردني بكره انا راح احلق شعري, وفعلا بعد خساره المنتخب نزل فيديو هو عم يحلق شعره. يعني في كان انتقادات على الموضوع, ولكن انتم يا جماعه ما بتعرفوا نفسيه الشخص, لانه هو كان عنده كل ثقه ومتاكد مليون بالميه انه احنا مستحيل نخسر, فدائما خذوا الموضوع كمان من الجانب الايجابي.
0: وفي كمان خبر لين
1: يا ساتر
0: انه في مواطن اردني هدد مرته بالطلاق اذا الشعب الاردني اليوم بخسر بالمباراه المنتخب. فأنا بدي أحكي لها إذا أنت بتسمعين طمنينا شو صار, إن شاء الله تكون الأمور انحلت على خير وما وصل الموضوع للطلاق
1: إن شاء الله يا رب.

0: طبعا نقدر نحكي كمان
1: نقدر نحكي كمان انه في باخر ثلث ساعه، لا مو اخر، هلا بعد دقيقتين رح يكون معنا ضيف اللي هو كابتن علاء الجوهري، هو لاعب نادي عمان، بده يحكي لنا اكثر عن موضوع المباريات، يحكي لنا اكثر عن موضوع مباراه اليوم، يحكي لنا تعليقه من وجهه نظره كهو لاعب، ونسمع كامل التفاصيل. يعني انا ولينا عم نحكي بس مش كتير خبره في موضوع الرياضه، بنسمع منه كمان.
0: والاخر بنحكي كمان احنا خسرنا مباراه ولم نخسر منتخبا،
1: طبعا
0: هاي شغله احنا كلياتنا متفقين عليها انه احنا كلنا فخر وكلنا طموح، وان شاء الله يعني الله يعوضنا خير، بكفي وجودكم، بكفي تعبكم، جهودكم واضحه،
1: عندنا حماس،
0: ويعني اكيد
1: عندنا حماس المباراه الجايه،
0: الحماس اكيد
1: موجود،
0: استغفر الله العظيم. اسمعي رندا، نخسر بعض الآن على الهواء مباشرة، شفتي يا ماما؟ مش بحكي لك رندا شو بتعمل فيها الهواء، ما بتصدقينها، شايفة بعينك يا ماما، شايفة
1: الآن ألغي رحلة فيها الآن
0: يا جماعة نفسي تخليني أكمل كلمة رندا، والله تعبتني نفسي يا جماعة. أحكي لي، عندك حماس؟ أحكي لي، أحكي لي.
1: أنا عندي حماس،
0: زي ما كنا عم نحكي فعلا إنه
1: أنا حماس إنه نشوف المباراة الجاية. كنا فعلياً هلا عم نحكي بالإذاعة كنا بالفاصل إنه كنا رح نحضر المباراة الجاية بغض النظر فزنا خسرنا، بس رح نحضر المباراة الجاية.
0: أنا صراحة مستحيل أحضرها.
1: إن شاء الله إنه ميسي ما يكون موجود والأمور تصير منيحة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله، ويعطيهم ألف عافية. رح أترككم هلا مع الأغنية وبعد الفاصل مع ضيف رندا، يسعد صباحكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.

0: اشي واشترك بي ان مع سنيبس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

مع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية. اليوم ضيفنا لاعب هو علاء الجوهري, ونحكي شوي عن موضوع المباراة, ويحكي لنا كيف كان فريقنا, ويحكي لنا كيف كانت أداء فريقنا وقديه هم تعبوا. يسعد صباحك.
1: صباحك,
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلأ النفسية مش ولا بد كتير, احنا عارفين كل الأردنيين شوي نفسيتهم مش ولا بد اليوم, بس احنا شوي عنا فخر بمنتخبنا انه وصل لكأس العالم. كيف هيك شفت المباراة اليوم, وشو بتوجه رسالة للمنتخب الأردني؟
1: أول إشي بحب أشكرك على الاستضافة الحلوة, وبحب أشكر قناة عين على الاستضافة الحلوة الرائعة, وبحب أحكي إنه اليوم يعني المباراة كانت كثير كثير جميلة وكثير حلوة. يعني قدمنا أداء كثير منيح, وبحب أشكرهم وأشكر اللاعب على الجهود هاي, الجهود اللي بذلوها جهود كثير منيحة, والحمد لله يعني طلعنا بصورة حلوة من المباراة.
0: يعني كانت المباراة على المستوى المتوقع؟
1: طبعا كان على المستوى المتوقع, لأنه بعد الاستفزازات اللي صارت كان المنتخب الأردني لازم يطلع أفضل ما عنده, والحمد لله يعني احنا طلعنا أفضل ما عندنا, وكنا كثير منيح, وكنا يعني كنا نستحق أفضل من اللي صار.
0: يعني في تحسن بالنسبة للمباراة اللي قبلها, وتعلمنا من أغلاطنا.
1: طبعا في تحسن كثير, لأنه وين المباراة القديمة, مباراتنا مع النمسا, وين المباراة هاي؟ يعني شفنا فرق كثير كثير عالي, فرق كثير. يعني احنا اليوم الشوط الأول شفنا النشامة, مش النشامة يعني شادين حالهم كثير, الحمد لله طلعنا بصورة كثير حلوة.
0: كان الدفاع بمكانه المضبوط, الحراسة كيف كانت, كيف شفت المباراة انت؟
1: انا المباراة الشوط الاول كانت كثير خرافية, لكن الشوط الثاني نزلنا بدنيا, فرق البدني كان واضح كثير. يعني الشوط الثاني لولا ما احنا رجعنا شوي لورا كان ما صار اللي صار فينا, احنا تراجعنا كثير في الشوط الثاني, لكن العامل البدني كان مؤثر كثير مؤثر كثير. وما احنا كمان بدناش ننسى انه المنتخب الجزائري كثير منيح كثير قوي, يعني الثاني عربيا بعد المغرب, و28 عالميا. يعني احنا بنواجه منتخب

0: تأهل. ليش؟
1: لأنه
0: هسه إحنا يعني إحنا فزنا على الأرجنتين،
1: أيوة
0: بصير معنا 3 نقاط، نتعادل مع النمسا مثلا لو ظلهم نفس النقاط مع النمسا والجزائر مثلا، نظلنا نفس النقاط، فرق مواجهات بيطلعوا عنا، فرق مواجهات يعني إحنا على جميع الحالات الفرصة راحت عنا،
1: فرصة راحت عنا. بس كمان جهود المنتخب كانت تقدر يعني، بكفي إحنا وصلنا لكأس العالم.
0: آه طبعا إنجاز، إحنا إنجاز عالمنا يرتفع بكأس العالم، والنشيد الوطني ارتفع بين دول كثير يعني كثير كبيرة وبعالم الكرة، وكثير يعني متقدمة في عالم الكرة. يعني احنا كمان المباراة الجاي راح نلعب ضد حامل اللقب، ضد ميسي، ضد يعني
1: هذا اللي مخوفنا والله، هو الميسي اللي مخوفنا.
0: لا انا بحكي ما بن يعني ما بدنا نخاف، نطلع بصورة منيحة يعني، نلعب مثلا عادي، نلعب براحتنا، لانه رح نلعب براحتنا يعني، فزنا خسرنا ما رح يصير
1: ما رح يأثر يعني، يلعبوا باستمتاع
0: 100%.
1: طيب بدي أسألك اليوم، مين كان زي ما بنحكي مش ملك أو نجم المباراة؟
0: هسا الصراحة والله كمنظومة كانت الكل
1: بس إلا في واحد تميز بمنظورك.
0: 100% المنظومة كانت كثير كثير منيح. يعني اليوم احنا شفنا اختلاف كثير كبير، شفنا المنظومة كلها بتشتغل، كلها بدها تعمل، كلها بدها تفوز. لكن انا بشوف يعني نزار يعني من افضل لعيبة المنتخب، كان كثير كثير نار، كثير يعني كان يعني مركز ومصحصح اليوم وبس، لكن النصيب ما جمعنا
1: صراحة. هم كانوا الحلو في يعني، احنا مش كتير كبنات بنفهم بكرة القدم، بس حسينا انه هم فريق فعليا، فريق ايد واحدة يعني، ما حسينا في انانية زي المباراة الماضية.
0: لا طبعا اختلف، طبعا المدرب اشتغل ويعني شاف نقاط الضعف اللي كانت في المباراة القديمة، وشاف اليوم يعني صلحها، واليوم كان يعني في فرق كثير كبير.
1: بس هي ممكن التبديل كان بوقت كثير متأخر
0: هذا يعني على 90 وعلى آخر 80، ما إيش بده يسوي التبديل يعني، أنا لسه بدي أنزل، بده يحمي اللاعب لسه ما حميش، ف يعني التبديل لو كان قبل شوية بس.
1: توزيع اللاعبين كان بمكانهم، هاي التفاصيل كانت كاملة يعني.
0: لا
1: كانت شفنا عم بيحكوا إنه حاطين لاعبين بأماكن لازم ما يكونوا حاطينها زي المباراة الماضية،
0: زي مثلا موسى. موسى يعني نجم كبير، الواحد ما بقدر يحكي عنه، وكان يعني كنا احنا متوقعين منه اكثر من هيك. ليش؟ لانه مستواه عالي، موسى يعني نجم، فمتوقعين منه مباراة يعني تكون احسن من المباراة الماضية مع النمسا، لكن الحمد لله على كل شيء.
1: كيف كان لعب يزيد أبو ليلى؟ قد ايه كان في تطور بيلعبوا بهاي المباراة؟
0: هسه طبعا اختلف كثير كثير كثير، كان العامل النفسي مع يعني اللي اشتغل معه على العامل النفسي كثير منيح، كثير منيح اللي اشتغل معه، والحمد لله يعني شفنا يزيد اليوم كثير منيح، لكن في يعني في شوي بلحظة تردد عند الهدف الأول. إذا شفتي تقدم ورجع تردد فيها وأكلنا جول، يعني تفاصيل صغيرة، ظل تفاصيل صغيرة، لكن هو الكابتن كبير، والحمد لله يعني اليوم أنقذنا من أكثر من هدف،
1: أنقذنا فعليا، وكان أداؤه واضح يعني.
0: كثير كان منيح،
1: واضح، وكمان في تطور بأداؤه. هو نفس ما حكينا، هو موضوع حالة التوتر، إنه كانت أول مباراة لإلهم بكأس العالم، وكان في إنه توتر بالنسبة لإلهم. فإحنا من هون نحكي إنه لا، هو يعطيه ألف عافية، وحتى قدي ناس اللي هاجموه هيك اليوم طلعوا اعتذروا عن هذا الموضوع. هلأ كمان في عنا غياب يزن النعيمات، قدي أثر على المنتخب؟
0: هسا غياب يزن النعيمات كثير مؤثر، يعني يزن زي ما حكينا، يزن من أفضل مهاجمين البلد، أفضل مهاجم بالبلد، يعني أفضل مهاجم في المنتخب، كان غيابه كثير، كان كثير كثير واضح، حتى المباراة الماضية كان كثير واضح، لكن المباراة هاي يعني بلشوا يتأقلموا عن غياب يزن. فلا أنا بشوف اليوم يعني الحمد لله كانوا يعني أحسن من المباراة الماضية، يعني متأقلمين أحسن.
1: طيب أنت كلاعب، لو كان موجود يزن العيمات، معقول يختلف

0: جوالنا أو نفوز ممكن؟
1: طبعا، لأنه موجود ويزن بعطيكي أكثر من الحلول. يزن بخلق الفرصة. يزن هو اللي كان يخلق الفرصة للمنتخب، كان يعني هو مثلا من فرصة ميتة يروح مثلا يوكل لاعب لاعبين ثلاثة يحط جول. فكان يمكن شفنا مباراة، يمكن شفنا أهداف، يمكن شفنا أشياء ثانية.
0: هلا الخسارات، الخسارة طبعا مع النمسا ومع الجزائر، بتحسها هي أخطاء فردية ولا أخطاء يعني فرق، يعني فردية لشخص معين ولا للمنتخب بشكل عام، للمدرب، للعيبة، للحراسة، مين بتحس إنه إله غلط بهذا الخسارة؟
1: بس أنا ما بقدر يعني أحمل مسؤولية للاعب، ما بزبط كمان إنه أنا أحمل مسؤولية للاعب. دائما الحمل مين بيشيله؟ المدرب.
0: صح،
1: الحمل دائما بيشيله المدرب.
0: فعلا هو طلع وصرح حكى إنه الغلط علي، وإذا بدك تلوموا حدا لوموني أنا.
1: دائما المدربين الحمل، بقول لك أنا اللي بحمله، لأنه هو اللي خلص، هو اللي عامل التشكيلة، هو اللي واثق فيهم، هو اللي معطي قرارات لهذا اعمل هيك، معطي قرارات لهذا اعمل هيك.
0: بدي رسالة منك للعيبة.
1: اول اشي بحب اشكر اللعيبة، وبحب اشكرهم على هذا الجهود اللي بذلوه، لانه جهود كثير يعني كثير كثير منيح، والحمد لله يعني رفعوا اسم البلد ووصلونا كأس عالم، وان شاء الله يعني هاي البداية. طبعا احنا بدايتنا هسا، احنا هاي البداية. ان شاء الله بكأس العالم الجاي يعني يكون إنا حكي ثاني راح يكون عنا.
0: كمان بدي منك كلمة للجمهور الأردني.
1: الجمهور الأردني بدي إياه يعني ما يزعل. ما بدي إياه يزعلوا، بس يضلوا ينتقد على التواصل الاجتماعي، ينتقد المنتخب. ما بدنا إياه يزعل، لأنه إحنا المنتخب عامل إنجاز.
0: صح،
1: المنتخب عامل إنجاز. إحنا كأول مرة بنشارك بكأس العالم، إحنا كثير مناح، كثير كثير مناح. يعني كنا اليوم حتى في المباريات كمان ماشي، كنا مش مناح في المباراة الأولى
0: مع النمسا،
1: فالمباراة اليوم حسناها. فكأول تجربة كثير مناح احنا يعني. وبدي احكي اصلا ليش اليوم احنا كنا كثير مناح، من وراء الجمهور، من وراء كيف شفناهم،
0: تفاعلهم،
1: كل تفاعلهم شفناهم. صح، الكل بيسافر، الكل
0: ما ضل حد بالأردن،
1: ما ضل حد بالأردن. صح، الكل بده يطلع يحضر. الساعة 6 الصبح الشوارع مليانة، الكافيهات وين ما كان مليان عالم. صح، بس بدها تحضر مباراة.
0: معك حق، وكل بيت أردني يعني حضر، وبالبيت
1: ما في حد نايم،
0: اللي سافر فعليا اللي كان قادر يحضر يحضرها وين ما كان. ودائما بنحكي احنا مع منتخبنا على الحلوة والمرة. بدي أشكر اللاعب علاء الجوهري، هو لاعب بنادي عمان، على وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله موفق بحياتك. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: نكمل معكم بس بعد الفاصل.
2: بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي. نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: تطبيق بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يسعد صباحكم ومكملين معكم اليوم مشوارنا. اليوم مشوارنا
1: ورجعنا
0: لكم. اليوم مشوارنا كان خفيف لطيف، حاولنا هيك نغير لكم نفسية.
1: انا لازم كان جبت لك هدية لعن ابو الكيك كلياته.
0: والله يعني ما عرفتيش هدايا يا جماعة، يعني صار قرب يجي عيد ميلادي الثاني.
1: الله اكبر،
0: يعني قرب.
1: عيد ميلادي ب 11 11،
0: يعني انا مسافرة ب 11 11.
1: استغفر الله العظيم، من هسه مسافرة
0: رايحة مشوار عشان ميلاد لين. أنا عيد ميلادي مع فوز المنتخب. متى بفوز المنتخب بصير عيد ميلادي؟
1: والله زي ما لاحظنا في المباراة الأخيرة وجود جهود واضحة من المنتخب الأردني،
0: من اللاعب رندر.
1: يعني بنقول هارد لك للمنتخب وإن شاء الله.
0: طب أنت بس أقلك شغلة،
1: تفضلي تفضلي،
0: حضرتي معاوية الصبح؟
1: نعم، صراحة لم يحالفني الحظ أني أسمع معاوية، ولكن تفضل أستاذ ضياء.
0: أهلي بس قاعدوني مع ناس غريبة.
1: ويعني شوفي صراحة يعني الأرجنتين، عفوا الجزائر اليوم كانت برشا يا معلم.
0: يمدلل.
1: أيوة بالضبط، والله يجيب فيه الخير يا وطننا العزيز. بس في عندي مشكلة واحدة
0: والله ما بعرف، فيني مش فاهم ان هي على الهواء.
1: في شغلة انا لاحظتها اثناء المباراة، وجود انانية مخيفة صراحة من اللاعبين. يعني موسى التعمري عامل حاله هيفا وهبي زي ما انت شايفة.
0: احنا هو
1: هذا لما يكون ايش التعليق اللي احنا متعودين عليه هيك. هذا طبعا احد اسمي هيك طلع رندا، كان طالع هيك بحكي، يعني زي ما لاحظنا موسى التعمري كان مفكر حاله هيك، وابو ليلى هيك. يا جماعه مشان الله، ما النبره اللي بتتغير والاسلوب بيتغير، الى متى راح نضلنا نطلع قصه من ولا قصه؟ انت شفتي انا هلا عم بفتح لي الانستغرام، انا بطل عندي، يعني انا زمان كان كيك واكلات وطبخات، هلا انا شايفه بس منتقدين. خلص حتى انا نزلت ريل
0: على الانستغرام. اقولك شغله، تخيلي لك شغله لين قررت الصين ادراج ماده الرجوله في المدارس للتلاميذ الذكور، لانه اخر فتره انه الجيل الحالي اصبح انثوي اكثر. فقررت الصين شو تعمل، تدخل ماده الانوثه
1: الرجولة.
0: سوري يعني كات
1: أجين سكيب.
0: عندها قررت الصين دخل مادة الرجولة للذكور بالمدارس تنعطى، لأنه آخر فترة هذا الجيل صار أنثوي أكتر.
1: بصراحة هاي فكرة كتير حلوة، وأنا مرة حكيت عن خربطة الهرمونات اللي عم بتصير بالفترات الأخيرة لا ما بين الشباب والبنات، إن الطاقة الذكورية عم بتكون أعلى
0: 100%
1: للبنات، والطاقة الأنثوية عم بتكون أعلى
0: للرجال. فهاي الصين، هو كل شيء بيطلع من عند الصين. فعليا ببلشوا الصين، حتى الكورونا بلشت من عندهم.
1: تحس الصين سابقنا هيك بـ20 سنة.
0: صح.

0: اليوم مشوارنا حاولنا يكون هيك لين خفيف على القلب، بس والله نفسية كل شخص أردني اليوم هيك ببيته بشغله، طلعنا على الدوامات كلنا هيك بتحس إنه شوي يعني ضايقنا والله، وزعلنا على منتخبنا، وزعلنا على جهودهم، وزعلنا على تعبهم، وزعلنا إنهم هم زعلوا إنهم زعلونا، يعني صح. هم بيطلعوا بس هم زعلانين ليش؟ إنه ما بدنا الجمهور يزعل، فيعطيهم ألف عافية يا رب، وبدنا نكون معكم دائما إحنا على الحلو والمرة معكم، ويعطيكم ألف عافية إنكم وصلتوا لكأس العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز، وإحنا معكم صح. ورح نضلنا نستنى المباراة تبعت الأرجنتين، وعارفين إنكم رح تعطوا أكبر طاقاتكم وأكبر جهودكم عشان تطلعوا الأردن والمنتخب بأحلى صورة.
1: 100%. وكمان لاحظنا جهود الأردنيين كمان بأمريكا، إذا لاحظتي في أحد الأشخاص عمل خيمة بأمريكا وبلش يحكي للناس، بشرح لهم إنه كيف الخيمة بتصير وكيف العادات وكيف التقاليد، وفي ناس فعليا كانت مستغربة وصار يحكي هذا أقل إشي أنا ممكن أقدمه للمنتخب، ممكن أقدمه إنه عشان أرجيهم قديش أنا شخص داعم، يعني حتى نحن عم ننشر هاي الثقافة لبرا. 100%. أتوقع اليوم صارت هاي النظرة اللي كانت بالنسبة لبعض الناس سواء الأجانب أو العرب غيرهم من الأفريقة، ما كانوا شايفين المنتخب الأردني بهاي القوة، بس اليوم اكتشفوا وتأكدوا أنه فعلا هذا المنتخب لا يستخف فيه أبدا
0: أبدا، حتى شعبنا لا يستخف فيه. بقول لك عملوا اللي هي الخيمة، كانوا نزلوا مناصف كل يوم لأي حدا بده يجي يقعد عندهم بالخيمة، وغير هيك كانوا يشرحوا للناس عن الأثار الموجودة عندنا، البتراء، وادي رم، البحر الميت، كانوا يعرفوا طيب بيت شعر لا تزعل خلص بيت شعر كانوا يعرفوا الناس عن الأثار الموجودة عندنا في الأردن، وقد ايه احنا ثقافتنا حلوة وعاداتنا حلوة.
1: صحيح صحيح.
0: وبكفي انه احنا فرجينا لكل العالم قد ايه احنا نشامة وقد ايه احنا كريمين، فيعني صراحة يعطيهم ألف عافية الشباب، وهم صنعوا زي ما بيحكوا أردن صغيرة تمام ببلاد برا فعليا بدون ولا إشي، جهود لهم، جهود شخصية لهم، فهذا كله بنرجع ونحكي هذا بيرجع لحب الوطن
1: 100%. ويعني بنختمها اليوم معاكم بيعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، وإحنا كلنا فخر وكلنا اعتزاز وامتنان للمنتخب الأردني. شكرا لكم، بتمنى ما يكون في هجوم لا على الكابتن ولا على اللعيبة ولا على الحارس، لأنه بالآخر اللي بيقدروا عليه عملوا، ما كان بيقدروا يعملوا شيء. وما بدنا ننسى انه هي اول تجربة لهم بكأس العالم، على عكس صح. الجزائر هم ممكن متعودين على هذا الموضوع، بالنسبة لهم ما عندهم هاي الرهبة. ف يعني كمان شوي اذا بنحكي عن الاجوال اليوم اللي صاروا، يعني اول جول
0: منطقية
1: شوي
0: منطقية
1: بس شوي. اول جول شوي بداية يعني فاهمة كيف، بس مع هيك بنحكي
0: بس احنا جبنا جول
1: بالضبط 100%.
0: جبنا جول، خلينا بقولنا يا جماعة
1: 100%. يعطيهم ألف عافية،
0: يعطيكم ألف عافية، وبكرة بنشوفكم إن شاء الله على نفس الموعد. باي باي.
1: 12 الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يقول للنشامى عقب مباراتهم مع الجزائر: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إن طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله هناك. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية. وكالة الأنباء الفرنسية تقول إن مضيق هرمز شهد أمس عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامى بصوت الأردن عمر العبدالله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف، من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس

0: سنابس.
1: بلا آن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إن طهران ستواصل التفاوض إذا وصلت واشنطن إبداء الاستعداد والنهج البناء. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إن تعليقات ترامب تعرض محادثات سويسرا لخطر جسيم للغاية. وكالة الأنباء الفرنسية تقول إن مضيق هرمز شهد أمس عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب. 84 دينارا و50 قرشا سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا بك علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ويترك أثر. اليوم إن شاء الله رح نناقش مع بعض ونكمل في قانون الأحوال الشخصية الأردني. وطبعا اليوم الأخبار كانت كلها بتدور حول المنتخب الأردني، فهارد لك للمنتخب الأردني. انتقد، احكي المدرب كان بده شوية شجاعة، احكي في لاعب مهزوز لازم يطلع، في لاعب تعب لازم يتغير، لكن دائما نحفظ ألفاظنا وألسنتنا، لأنه السب والشتم حرام في الشريعة الإسلامية. انتقد ولا حد للانتقاد، أنت حر في رأيك، لكن دائما خلونا نحفظ حدود الشريعة. وإحنا في أشهر حرم، قال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا نكون من المفلسين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه وحذر، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإن شاء الله ربنا يحفظ ألسنتنا ويحفظ بلدنا ويوفق النشامة ومنتخبنا إنهم يسعدوا ويفرحوا هذا الشعب. بنكمل مع بعض في قانون أحوال الشخصية، نتكلم عن موضوع مهم جدا، الطلاق وأحكام الطلاق، حتى الإنسان يبقى في علاقته الزوجية في دائرة الحلال وفي دائرة ما شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى يعرف كل إنسان شو الحقوق اللي له والواجبات اللي عليه، فكل واحد يؤدي ما أوكل له من واجبات، وإن شاء الله بيأخذ ما له من حقوق. دائما بسعدني أرحب بفضيلة الشيخ تيسير أبو حيدر، حياكم الله سيدي.
1: الله يحييك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. الدكتور تيسير مفتي جنوب عمان. كنا نتكلم سيدي ولازلنا عن أحكام الطلاق، وتكلمنا عن يعني بعض الأحكام، البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، ويمكن القانون تكلم عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فقال كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق الذي كمل بثلاث طلقات. الآن هذا الطلاق يسمى بينونة كبرى، مش هيك؟ لكن إذا كان قبل الدخول
1: بائن بينونة صغرى،
0: بائن بينونة صغرى، فإذا طلق، بتذكر آخر الحلقة حكينا إذا طلقها قبل الدخول ورد كتب كتاب جديد ورد طلقها تحسب طلقتين الآن.
1: نعم.
0: فإذا رد كتب كتاب وطلقها الثالثة حتى ولو قبل الدخول لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. شيك سيدي؟
1: نعم.
0: طيب الآن لو تكلمنا في هذا الجانب، يعني إذا الإنسان استسهل الطلقة الأولى واستسهل الطلقة الثانية، ترى بيستسهل الطلقة الثالثة، فهو الإنسان يعني يحفظ حد الله سبحانه وتعالى ويعرف إنه هذا الطلاق مش هين، ولا يأخذ ردة فعل زي ما حكيت لنا سيدي أكثر من مرة، بل يؤخذ كقرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمة سيدنا رسول الله. سيدي، نؤكد أن الطلاق قرار ليس رد فعل، هاي مرة. ونأكد على موضوع ثاني، نحن لا نحرض على الطلاق، لا نحرض أبدا على الطلاق، بل نحن مع الإمساك بالمعروف دائما، وهذا شرع الله عز وجل. لكن هناك في شرع الله حكم اسمه الطلاق، نؤكد أنه إحنا نبين أحكام الشرعية حتى عندما يلجأ الإنسان لها يكون عالما بها وبتبعاتها. اليوم الأزمة اللي قاعدين نواجهها مع الناس أنه يتهموا لما يلجأوا للقضاء ويصيروا ويقول لك هو مش عارف اللي قاعد يصير، لأنه ما عنده علم بالأحكام الشرعية. لو علم بالأحكام الشرعية اختصرت كثير الطريق. أنت حكيت سيدي على مسألة، أول شيء جانبين الطلاق، أن الطلاق، وهاي مهم ننبه عليها، أنه الطلاق حتى لو كان قبل الدخول، أي طلاق يقع بعد عقد الزواج يبقى مصاحبا للرجل. يعني لو رجع هاي زوجته اللي كانت بكتابه عليها وطلقها ورد رجعها، بتظل الطلقة مسجلة عليه، ما بتلغى، بتنخصم من طلقاته. متى ينهدم الطلاق؟ ما اسمه هدم، احنا نسميه هدم، تهدم الطلقات هذه اذا تزوجت باخر غيره، تزواجا اخر
0: بدخول حقيقي،
1: ايوه تزوجت باخر صار دخول، تهدم الطلقات. اما مجرد ما رجعها هذا الكاتب كتابه عقد جديد ومهر جديد، يسجل في العقد وطلقها طلقه اولى بتاريخ كذا، باينه بينونة صغرى. وكذلك اذا طلقها الثالثة يسجل أنها طلقة ثالثة، فتبقى الطلقات مثبتة عليه، أولى ثانية ثالثة، فلا تنهدم بانتهاء العدة ولا قبل الدخول، فتبقى طلقات عليه.
0: قديش فترة العدة مهمة؟ العدة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كأنه جعلها فرصة ذهبية، أنه أنت معك الآن فترة عدة قبل ما تطلق مرة ثانية وقبل ما تنهي هاي العلاقة الزوجية. للأسف إحنا بالمجتمع الأردني أو يمكن مجتمعات أخرى جعل فترة العدة لزيادة النزاع، بدل ما تكون هي فترة سبحان الله ليعني مراجعة الحسابات وإنه نرجع لبعض. وزي ما أنت حكيت يعني نقطة مهمة، إنه المرأة إذا طلقت هي فترة عدتها في بيتها، لا هاي فرصة تتزين لزوجها، تحاول تصلح الأشياء اللي خلت وحملت زوجها إنه يطلقها، وبرضو الزوج فرصة إنه يراجع حاله.
1: هم سيدي يفكرون لما قلنا الناس إنه تتزين لزوجها إنه يطلقها من هان، تروح الصالون من هان وترجع له. لا إحنا قلنا الزعل مع الوقت يتناقص.
0: صحيح، وأنا بأكد لك النقطة اللي حكيتها هسا. الواحد زعلان هو زوجته، أول يوم مش طايقين بعض، ثاني يوم ساكتين، ثالث يوم هي بتسوي له غدا، رابع يوم
1: بتصالحه.
0: أما هي عند أهلها كيف؟
1: وهو بدي يعتذر بكل الأحوال الرجل.
0: هو بدي يعتذر بس بجيبها مكابرة.
1: صحيح.
0: هي هاي الفكرة.
1: بس يصبر شوية، يعني الصبر، الإنسان حياته مبنية على الصبر والشكر. فهو مدام زوجته كويسة يشكر الله عز وجل، ومدام زوجها كويس يشكر الله عز وجل. صار معهم مصيبة، طلاق مصيبة ترى.
0: صحيح.
1: يصبروا ويصبروا على أنفسهم شوي ولا يستعجلوا. وأنت حكيت مثلا على موضوع الطلاق، أنا أضرب مثال للناس مهم. بقول أنا سن الزواج 30 سنة غالبا، على 30 يتجوز الشباب اليوم.
0: صحيح.
1: بس زمان لسه أقل، يعني على 17-18 يتزوج.
0: صحيح.
1: بس أنا بدي أعطيك على مثال اليوم. أنا الواحد لما يتزوج عمره 30 سنة، وأعمار أمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: بين 60 والسبعين،
1: بين 60 والسبعين، وهاي اللي تزوجها تتعيش معها قديش سنة؟
0: ثلث بقضي نايم، بيظل 10 سنة.
1: لا فعليا تعيش 40 سنة معاه. تعيش 40 سنة ومعك بال 40 سنة طلقتين، يعني كل 20 سنة بدك تطلق طلقة واحدة بالمعدل الطبيعي للإنسان اللي زوجته إيش؟
0: أبا أنت عصبي جدا.
1: أيوة أنا سكرة معك كل العدادات وشايف الضوء ومنكد عليك وكذا، بدك تستثمر بالطلاق هيك بالعمر هذا كله. إذا أنت ناوي فعليا، مشكلتنا داخلين على الزواج مشروع مادي، لكن لو داخلين عليه مشروع إيماني ومعانا مقاصد الزواج اللي حكيناها فيها الأولى، تنظر بهاي الزاوية.
0: والله إحنا لازم يوم نحكي مرة ثانية مقاصد الزواج
1: بنحكي فيها يا سيدي. فأقصد الموضوع أنه هو متزوج بالثلاثين وهي ودها تعيش معاه 40 سنة 30 سنة، تمام؟ قديش معاه طلقة بالله عليك؟ والله يقول الطلاق مرتان، يعني بالمعدل
0: يعني معه كل 20 سنة
1: طلقة واحدة،
0: 25 سنة طلقة،
1: طلقة واحدة. طيب يجي اللي يجيك من أول أسبوع بالزواج وخلص الكل،
0: يفضل باغة
1: وخلص الكل. فقبل الدخول مطلق يا أخي، يكون مطلق 3-4 مرات. أنا بقول للبنات اللي زوجك اللي طليقها يطلقها، اللي زوجها يطلقها قبل الدخول ويكرر الطلاق عليها، لا تظلي معاه قبل الدخول، اهربي.
0: لأنه هذا إذا هيك، إذا بهاي الفترة الذهبية
1: هدم نص بيته قبل لا يبني.
0: هذا بصراحة يعني
1: هدم نص بيته قبل لا يبني. فدائما الأحكام المستعجلة تخرب البيوت. يعني أنا بدي أحكي لك من المشاكل اللي تصير. بعض الناس يجي أيام الخطوبة، احنا رجعنا للخطوبة من الطلاق بس عشان تشوف كيف الاختيار الصحيح نهايات صحيحة.
0: يعني هي البداية سبحان الله، فضفر بذات الدين. والأب يدور على رجل مش النظرة مادية.
1: نعم.
0: مع فلوس وكذا، لا دور على رجل متدين عشان لو شو ما صار ما يظلمها، لأنه بيخاف الله أولا وأخيرا.
1: فلما يجي هو مش يقول لك البدايات المشرقة،
0: من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته محرقة.
1: نعم. ف يعني في طاعة الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهو الآن لما طلعنا من الماديات وجينا نحكي على الطلاق هذا بالترتيب هذا، إنه أنت اخترت زوجة سليمة صحيحة، لما يجي النقاش اللي يصير والفكرة اللي تصير ما يلجأ للطلاق، هو باني حياته على موضوع إيماني، على مقاصد الزواج اللي حكينا فيها. فلذلك نرجع بالآخر ما بني على طاعة الله هو الذي يستمر. اليوم يجي بعض الناس يخطب بده البنت، البنت تقول والله ودي اياك مستواك زي مستوى أبوي بالمعيشة المادية،
0: صحيح.
1: فلما تيجي تعيش معاه ما تقدر تصور، لأنها برمجت نفسها على مستوى معيشي عالي، ما برمجت حالها على الصبر اللي نحكي فيه، وما برمجت حالها على تحمل الأعباء الحياة. طيب شوفي أبوك بعمره قديش كان، شو كان وضعه بعمر خطيبك اللي متقدم لك، وهل أبوك كان بقدر مسؤولية هذا أم هذا مسؤوليته نفس المسؤولية أعلى؟ يعني والدك يقدر أنه أنا لما كان عمري 30 سنة وقدمت للزواج كنت مثل هذا الشاب بنفس حماس ونفس همته ونفس. فالتصورات الصحيحة اللي يصير مع الشباب اليوم والبنات تصورات خاطئة عن الحياة الزوجية. الشباب متصور الحياة الزوجية إنه المرأة ما تراجعه ولا تناقشه، وكلمتي هي العليا وكلمتها هي السفلى،
0: والحياة رومانسية،
1: والحياة رومانسية
0: وما فيش فيها مشاكل ولا ضغوطات، صحيح.
1: وعايشين الجو هذا وإنه خلاص أنا مبسوط هيك.
0: وللأسف سيدي الصورة النمطية اللي أورثتها السوشيال ميديا عن الحب وعن النسوان وعن، يعني الواحد بيشوف مناظر بيفكر إنه خلاص كل إنه لازم تكون مرته مثالية في الشكل، مثالية في الرومانسية، مثالية في الكذا، لأنه بشوف للأسف يعني بيقعد يتفرج وبيطلق بصره وبيصير يقارن بين هاي شو بتلبس ومرتي شو بتلبس، هاي شو بتسوي ومرتي شو بتسوي، وهاي أوقعت إشكالية. وهو عارف نفسه بقرار نفسه، عارف إنه هذا السوشيال ميديا مبني على كذب محض.
1: لا والأصعب من هيك سيدي، الأصعب من هيك إسقاطات الدينية على لتبرير بعض أمور السوشيال ميديا، يعني ودهم يبرروا المسائل الغلاف دي. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب زوجاته، يلاعبهن بالشارع، كان يعني مثلا ببيته،
0: صحيح.
1: هاي خصوصية بينه وبين زوجته. كان يسابق عائشة، كان يقدم الجيش كله حتى ما يشوفه، صحيح. وبالليل،
0: صحيح.
1: أيوة، حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماسك مرته يركض بيها قدام الصحابة، هذا متصورينه الناس يعني. فما هاي اللي ما هو، مو هذا تصور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أكرم واحد عامل المرأة وأحسن واحد كان لأهله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي،
0: حتى بالشريعة سيدي يعني فخر للنساء. ربنا سبحانه وتعالى اختص وجعل أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام
1: امرأة،
0: صحيح. والنبي لما سئل عن أحب الخلق إليه قال صلى الله عليه وسلم السيد عائشة، وأول شهيدة في الإسلام هي امرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قديش كان تكريمه للسيدة فاطمة رضي الله عنها،
1: غير خديجة لما فتح مكة راح قاعد عندها،
0: صحيح.
1: يعني علمنا معنى الوفاء
0: صلى الله،
1: لكن هم شوف علي، أنا أقول لك اللي يصير بعض المشاكل تصير. قال أنت ما قلت لي قدام أهلك إني أحبك، نزلنا على البحر وما قعدت تركض وراي قد على الشط. سيدنا النبي كان يتسابق هو عائش، يا بنت الناس ما هي هيك المسألة. ولسه الثانية إنه ودهم بعض النساء بدها الرجل في عمل أهله. سيدنا النبي كان في عمل أهله، بس شو عمل أهله؟ فهماته إنه يجلي، يشطف، يكنس، يغسل، هيك فهماته. كان في عمل أهله مما كان يعمله الرجال في بيوتهم. اليوم مين يضبط اللمبة بالدار؟
0: الزلمة.
1: مين اللي يشيل جرة الغاز ويركبها؟ الرجل.
0: الزلمة.
1: في صنعة أهله، في ما يقوم به الرجال من عمل أهله. لا يكون الرجل في مكان الذي هو من تأهيل شؤون البيت في محل المرأة،
0: صحيح.
1: اليوم تقول والله زوجي ما يوقف معي على المجلة، لا يجيب واحدة تساعدك إذا ما أنت كنت مريضة أو ما لاقيها، يجيب لك واحدة
0: أو تساعدك. إلك هذا مجال المرأة،
1: هذا مجالك، بس لا يكون فيه الرجل. فقلت لك إسقاطات هاي على المواضيع هاي بتسوي طلاق،
0: هاي مهمة، هاي نحكي فيها. طيب خلينا نطلع فاصل نرجع.
1: حياكم
2: ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: كول كولا مع العزوة مع الجمال.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام مستمر حول قانون الأحوال الشخصية ومواضيع الطلاق. سيدي، بالنسبة لموضوع الطلاق ولما يكون رجعي، ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحق للزوج أنه يرجع مرته سواء باختيارها أو بالإجبار. هل هذا الحق حتى يعني يكون في حماية للأسرة، ولا قد تجبر الزوجة على العودة إلى ظرف قاسي هي ما بترغب فيه؟
5: الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، والطلاق قد يكون نشأ في ظروف غير معد لها مسبقا، أو سوء تقدير أو سوء تقرير أو سوء اختيار، يعني بصير الطلاق بسبب أمور لا يحسب تبعاته، لكن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان قرار الرجعة. ولأن الزوج هو القوام وهو يعني مين المتكلف بالزواج أكثر ماديا؟
4: الزوج طبعا.
5: أيوة، ومين اللي يدفع المهر؟
4: هو اللي حاسب الحسبة. أيوة كلها.
5: أيوة، فعلى الزوج. فالله جعل الأمر بيده أنه هذا قرارك نهائي، بدك ترجعها أم لا. وأنا مرة حكيت الأسبوع الماضي فكرة للزوجات، قلت لهن للنسوان فكري عيش عند أهلك شهر قبل خذي الأولاد وروح عند أهلك وشوفي نار ولا جنة هري ولا إيش. وأحكي كمان فكرة للأزواج قبل الطلاق، إنه جرب خذ أولادك وقعد أنت وياهم بالدار، وخلي الزوجة ترتاح بإجازة أسبوعين زمان عند أهلها،
4: وشوف إنك
5: تتحملهم وإنه وجودها مهم ولا مش مهم، إنه هل مشاكلك سببها هي ولا لا.
4: سيدي، الزلمة بدون ما يخذهم، الزلمة لو أمه ده تشتغل في المطبخ وتقول له خلي الولد معك هذا على اللعبة بلعبه، أما إذا صار صيح بقولها تعالي خذ ابنك. أيوة. بالليل
5: أيوة.
4: بقولها خذ ابنك وروحي على غرفة ثانية.
5: فهاي جزئية ثانية نقول لهم إيش، فكروا بهاي الطريقة، خذ الأولاد أنت وقاعدهم معك، شوف هي تتحمل البعد عن الأولاد لما هي قاعدة عند أهلها أسبوعين زمن ضيفة معززة مكرمة بدون مشاكل، ما تقعد تقرر بالطلاق قرار. فجرب عيش أنت وأولادك، أو لما قلنا له خذ الأولاد حتى يجرب هو يستطيع البعد عنك وعن الأولاد، أو العكس. وفكرة ثالثة، إنه نعم القانون والشريعة جعلت الحضانة للزوجة وكل شيء، وجعلت حق المسكن يوفروا الأب يعني الأولاد مسكنهم على مين؟ ونفقتهم على والدهم، على والدهم مش على أمهم أكيد. ومن قلة الدين إنه يتركهم بدون مسكن ولا نفقة ولا شيء، حرام، يأثم، كفى بالمرء أن يضيع من يقوت. فهذا الأمر مهم جدا ينتبهوا له، انه والله بعض الناس يمرمرها بالمحاكم اذا ما فاصل نفقت اولاده معاه مصاري الدنيا، يقول
4: اذا انت ما صرفت عليهم مين يصرف؟
5: فاي مسؤوليه تحكي عنها يعني؟ فهاي الامور المهم الانسان ينتبه لها، المهم الانسان ينتبه لها. اللي سالت عنه انه ليش الطلاق بالرجعي، حتى ما يستعجل الزوج باتخاذ قرار يهدم الاسره تماما، وهي موافقتها. انا بقول له قبل لا تفكر ترجعها، لا ترجعها على علاتها. شو بيصير يا سيدي؟ تمشكلوا،
4: بيشتاقوا لبعض ويرجعها، لا ترجع الا ب
5: تمشكلوا طلقها. ندم لحظتها، ندم، رجع بكره نفس المشكله وطلقها. يا اخي حل المشكله اللي عندك، انت ما تغيرت، انت ما تغيرتي، حلها قبل الطلاق. انا بقول هذا استثمار بامر حصل، استثمر بالطلقه اللي حصلت. كيف تستثمر؟ أمر طلع منك وطلقت، تروح ترجعها يا أخي؟ لا، أنا طلقت لمشكلة واحدة، إنها عنيدة، تقول إنها عصبية، مشكلة إني أنا بخيل، النقاش اللي صار بيني وبينها ساعة تقول لي أنت بخيل، طب وفعليا أنا بخيل،
4: انك بتطلع برا البيت وبترجعش.
5: أيوة. إنك غير مسؤول
4: ملهاش شغل في البيت. أيوة. مثلا
5: ايوه فانت تيجي تقول طيب انا حليت المشكله هاي، هل انتهت الاشكال؟ ما هو بكره حترجعوا على نفس الدوام وتتجادلوا فيها وحيصير طلاق مره ثانيه. فالاستثمار بالطلاق يكون بحل المشكله في فتره العده، اما من ذاتك تحلها اذا كانت المشكله عندك كشخص او عند الزوجه. فهذا الطلاق الرجعي. وكمان مسألة يا سيدي بالطلاق اللي يصير، الطلاق الرجعي يحق له رجعها، لكن في طلاق يصير اللي هو طلاق بائن، هذا إذا صار أمام القاضي ونص القاضي على أنه بائن، عليها العدة وتظلي بالبيت بالعدة، وما يصير رجعها بقوله لها أرجعتك إلى عصمتي بدون عقد جديد ومهر جديد ما دام الوثيقة نصف.

0: قولا أو فعلا. كيف يعني قولا أو فعلا؟
1: قولا بقولها لها أرجعتك, أرجعتك أنت صرت
0: مرتي. وهان لا يشترط موافقتها.
1: لا لو قالت مش موافقة, لو هي قالت أنا مش موافقة صح, حصلت الرجعة. حصلت الرجعة. وإذا هو رجع وبعدين أنكر ترفع عليه دعوة إثبات رجعة ترى. ترفع إذا قال أنا ما رجعت ترفع عليه دعوة المحكمة أي شيء اسمه إثبات رجعة. تمام, بتثبت عليه الرجعة. في ناس يتهربوا ترى من الرجعة ويتهربوا من الطلاق ويتهربوا, يعني بعض الأزواج يكون مطلق مليون مرة ويقول والله ما أصل المفتي ولا أروح على المحكمة, يفكر المسألة بخاطره هو أنه خلاص أنت ما عندك حل, ما عندك حل أنه أنا والله خلاص هيك ودخليها معلقة, لا هي مزوجة ولا هي مطلقة ولا عارف راسها من رجليها. لا, تروح على المدعي العام الشرعي وترفع دعوة إثبات طلاق, وعند المدعي العام الشرعي ينظر في حالكما, فإن كذب أمام المدعي العام الشرعي هذا الرجل أنت بعدين تطلب الطلاق بالطريقة القانونية إذا كان تشعري أن الرجل غير صادق.
0: ليش بعض العائلات بالطلاق الرجعي بيسارعوا أنه يأخذوا بناتهم؟
1: ما هي مشكلتنا مفهوم الكرامة هاي. شفت مفهوم الكرامة هاي؟ هاي مفهوم الكرامة عجيب يا أخي.
0: يعني هذا مبدئياً خطأ التصرف.
1: خطأ, يعني البنت الله قال ولا تخرجوهن ولا يخرجن, لا تخرجوهن من بيوتهن, البيت إلها
0: نص قرآني.
1: أيوة, ولا يخرجن, هي ما تروح, لا هذا يطلع له ولا أهلها يجي يأخذوها ترن عليها تعالوا خذوني طلقني. الأهل العقلاء
0: لو أنه عاقل أبوها بيقول له هو بيطلع برا مش أنت.
1: أيوة, لا يقولها أنا جاي هسه أجي أتفاهم معك, طلقت أقعدي يا بنتي يا ابن الناس أقعد أنت ومرتك. هاي الإشكال حكيم, ما هو يقول مشكلتنا بغياب الحكمة
0: بالتصرف وفق الهوى مشكلة.
1: بالضبط, غياب الحكمة. وبعدين يا سيدي أنا أرجع, أنت تعامل معاه كأنه ابنك, أنت طول الخطبة تقوله زي ابني. والمشكلة أقولك شغلة يا سيدي, أنا بقول من هون بعض الناس أقول لهم يا أخي دلل حماتك وأنت متزوج, دلل حماتك, ضبط حماتك, بالعيد بالعيد عيدها ولما تروح لها خذ لها هدية وأكرمها, والله العظيم دلل حماتك ترتاح انت بكل حياتك, لانه اول مؤثر
0: هاي شعار
1: ايوه مؤثر على كل ايش كل حياتك الموضوع. فاذا انت كسبتها تضبط بنتك وتضبط حماك وتضبط العيله كلها عليك, رضاها مطلوب عندهم يعني. تضبط ايش الاولاد,
0: بعدين البنت بتصير خاتم في اصبع.
1: ايوه, انت تعرف مفاتيحها كلهن. الام تصير تقولها والله زوجك كويس, زوجك طيب, زوجك محترم, زوجك
0: لأن هي شايفة منه شيء كويس.
1: وأنا رأيت يا سيدي من العجب في إكرام أهل الزوجة, وما هذا إلا كرامة للزوجة, وما هذا إلا كرامة للزوجة.
0: هسا اللي معهوش مصاري يكرم حماته شو يسوي؟
1: يكرمها بالكلمة الطيبة, سليها بالكلام الطيب
0: كويس, سلم عليها, رن عليها
1: بالهدية. ظلك رن عليها, اطمن عليها.
0: هاي والله حلوة المقولة, اكرم حماتك بتعيش مدلل طول حياتك.
1: صحيح والله, هذا واقع يا رجل. لأنه إذا زعلت, إذا زعلت البنت تصير الأم, ما النساء تصف مع النساء تتحامل بنتها, وتصير تيار معاكس ضد أبو البنت. إنه كيف هاي كرامتنا يا عم؟ الكرامة مش مفهومة هيك. المرأة كرامتها بالصلح مع زوجها, والزوج كرامته بالصلح مع زوجته, وتصير بين الأزواج مشاكل وتنحل. لكن لما وصلتكم لا تكونوا أنتوا عقدة, كونوا جزء من الحل, لا تكونوا جزء من المشكلة. اللي يصير إنه الأهل يصيروا جزء من المشكلة, وبعدين يصير ودوا 100 زلمة حتى يجوا, وجاهات وعطوات حتى يا سيدي الزلم بطلوا يزهقوا قد ما المرأة تزعل, وقد ما يا أخي هذا مو ماين تعرف. ويحكي للزلام كلمة وبالآخر ما يمون. بعض الرجال يحكي للزلام كلمة إنه خلاص البنت تروح وبس يروحوا, ولا تروح تقول له لا كرامتنا ومكرامتنا.
0: والله اللي عنده حما وعم عاقل وعم عاقل, إنه هذا يعني هاي رزقة من الله.
1: نعم,
0: اللي تنصح زوج بنتها وبنفس الوقت لما بنتها تحكي لها شغلة لا بتكون بتعقل على بنتها.
1: سيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عليه وسلم. شوف الحديث, تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وبعدين احنا ما بنناسب, ما في عنا, ما عنا قاعدة إلك بهالشجرة ثمرة والباقي مع السلامة. نحن نناسب عائلة كاملة, هذول خوال عيالك, هذا جد عيالك, هاي جدة عيالك, وأهلي خوال عمام أولادها, وفي بين الصلة هاي. فهذول المرأة تكاد أن تريد أخاها أو أباها. زوج عيلة صاحب الدين, صاحبة مروءة. الرجال رجال والنساء نساء, والمرأة تربت على أن النساء نساء, وتربت على أن الرجل رجل. ماشي صاحب الدين هي, بس مشكلتك تكون هي البنت كويسة

0: بعيلة مش كويسة تغلب مع العيلة إذا زعلت.
1: صحيح.
0: تمام. وأقول لك شغلة، إذا البنت كانت كويسة والعيلة مش كويسة البنت لا تشعر بالسند، تشعر إن أهلها عبء.
1: صحيح.
0: والعكس إذا الشاب كويس والعيلة مش كويسة البنت ما في بكات، يعني هذا الشاب
1: يعني
0: مع مين بدك تحل إذا صار مشكلة؟
1: أيوة.
0: ما في عقاب.
1: بتخاف تحكي مع أهلها تضيع عيلتها.
0: والله يا سيدي العزيز من النساء تيجي تشكي تقول لأمها، لأم زوجها، صار مشكلة بيني وبين ابنك، واحد اثنين ثلاث، إيه تصير المشكلة مع مين؟ تبطل مع الزوج. هو الشاب كويس بس صدر مشكلة، هي ما في من مين تشكي، اجت على أمه تشكيلهم، على أهله تشكيلهم، وأن الأب يقلبوا عليها كلهم ويصيروا يكرهوها كلهم، وانت مش عاجبك مليح لما قبلنا فيكي اصلا كزوجه تصير. فالاشكال اللي نحكي فيه يا سيدي اننا الاختيارات الاولى تبني معك طرق لحل المشكلات بعد ذلك. فاذا كان انت اخذت واحده من عيله او ناسبت وطلعوا العيله بكل شيء يعملوا مشكله، لا اذا تعرف انه مش من الحكمه انك تبلغهم، مش من الحكمه يا بنتي اذا صار مشكله بينك وبين زوجك وعارفه انه اهلك صعب الامور ويعقدوها ترني عليهم وتقول لهم تعالوا، لانه عارفه راح يصير حملك حملين. والله وكثير من البيوت يا اخي يكونوا بدهم يصلحوا الازواج والاهل يقولها لا
1: بتعنس،
0: بدناش نصلح، بدناش نصلح احنا هيك وتصير خراب. الحماه تعاند تقول بديش ارجعها، خليها عنا ربي، ايش اللي تربي فيه؟ ترضي لابنك هذا؟ والله تسألها ترضي لابنك يصير فيه هيك
1: ولا ما بترضي.
0: ولا ابنك كويس وان اولاد الناس عاطلين؟ وين الزواجية المعايير هاي؟ فلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهاي يا سيدي اللي حكينا عنها موضوع كيف الواحد يتجاوز حل المشكلات. هاي افكار، ترى افكار نحكيها احنا، ما بنحكي انه القانون والله اعطاها حق مسكن. نعم اعطاها ونفقته، والشرع اوجب المسكن والحضانة والتعليم والصحة كلها على الاب، انت ما عليك ولا قرش يا بنت الناس. لكن مش عند التقاضي الامور، الامور قبل التقاضي. نعطيكم افكار قبل لا تصل القضاء، قبل لا تختاروا الطلاق، قبل لا انت جرب اقعد مع عيالك، جرب اقعد بدون عيالك، جرب قعدهم بالدار واطلع.
1: صحيح.
0: جربي روحي انت والعيال عند اهلك، جربي روحي انت لحالك بدون اهلك عند بدون العيال عند اهلك.
1: فعليا فعليا ما حدا بيتحمل الاولاد الا امهم، وما حدا بيصبر عليهم الا امهم. يعني الحياه صعبه سواء للجده ولا الزوجه الثانيه ولا، يعني لا احد يطيق. سبحان الله، هي الاسره يعني اذا تحافظ عليها كما هي وربنا واتقي الرجل والمراه كل واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني بتعيش الأسرة. غير هيك يعني أي خيار رح يكون صعب ورح يتأذى منه أطراف. في بعض الحموات يعني على الانتقاء، بدها ابنها، يعني بدها ابنها يطلق بنتها زوجته عشانها جابت بنتين ورا بعض، بدها أولاد، زعلانة على البنت. ليش؟
0: عطايا ربنا، يهبوا يهبوا، الله قال يهبوا لمن يشاء، مش انت اللي تهبي ولا هو، هذا الله
1: ولا هي المرأة نفسها،
0: ما لهاش دخل، هي
1: شو دخلها؟
0: الله العاطي سبحانه وتعالى. هذا اعتراض على خلق الله عز وجل. سيدي العزيز، احنا قلت لك المشكلة انه احنا اما سوء الظن بالطرف الاخر. يعني انا اقول لك مرة واحد قلت له بالله عليك، بالله هيك هيك، اذا سمعني يمكن هو يضحك، هسه قلت له بالله عليك حماتك اخر مرة وديت لها هدية متى؟
1: تفتحش علينا أبواب؟
0: قال لي مش بتذكر. قلت له تعرف شو تسوي هسه؟ قلت له تأخذ كنافة هيك، أخوي أنا بحكي مع الناس صحبة يعني، هيك خذي لها كنافة وروح عليها وطيب خاطرها. قال زعلانة مني، قال يا أخي والله لما رن علي يحكي لي يقول لي يا شيخ والله يا أخي شافتها قد الدنيا، تقول صار لي وقديش مشتهية الكنافة وما إجتني.
1: سبحان الله.
0: يا أخي والله صرت أغلى واحد عندها بعد هالموقف. قلت له الله ودي يكتب لك هذا، يعني خلاها تشتهي وخلاك تجيبها وجيبك لعنده وأصحك النصيحة هاي، يريد بك توفيق وإصلاح، يعني ما يريد بك. فأنا مش يعني إيش تكلفه الكنافة يا زلمة؟ إيش تكلفه هدية لما يجي وهو ما أخذلها والله شغلة بليرتين؟
1: صحيح.
0: إيش الهدية؟ هي المفروض تكون غالية، مش راح يأخذلها ذهب مثلا، إذا معه يأخذلها بس إذا ما معه تهادوا تحابوا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فكلام
1: طيب سيدي. نعم. بالقانون أو بالرقم 93 بيحكي إذا كان الطلاق بائنا بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بعقد جديد. الآن إذا انتهت العدة
0: نعم
1: وصار طلاق بائن بينونة صغرى, هل بيروح مرة ثانية بيطلبها من أبوها؟
0: شوف علي سيدي, هسه يقول لك إذا كان الطلاق بائنا بطلقة واحدة أو بطلقتين, هذا واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين
1: وانتهت فترة العدة,
0: مش شرط انتهت, ونص القانون على أنه بائن يعني مش تكون بالعدة, مرات في طلاق يصير
1: هسه متى تطلق طلقة أو طلقتين وبيصير
0: شقاق ونزاع. مثلا صار شقاق ونزاع بالمحكمة والقاضي حكم أنه طلاق بائن, عليها عدة من تاريخ الحكم.
1: هذه بتصير بالشقاق والنزاع.
0: أيوة مثلا طلاق على مال, طلقوا على مال مقابل صير بائن
1: مقابل إبراء يعني بكون. نعم. لساتها في العدة.
0: أيوة جميل. تكون عدة
1: جميل.
0: بعدين هي طلقت
1: ندبوا
0: الاثنين. طب هسه ما في يقولها أرجعتك
1: لأنه هذا بائن.
0: بائن طيب يقدر يرجعها هو.
1: الحل أنه بعقد
0: جديد ومهر جديد يصير بالعدة. زوجته هاي كانت اللي طلقها, يصير يرجعها أثناء العدة بعقد جديد ومهر جديد.
1: هسه الصورة الثانية إذا الزوج طلق بالكلام قالها طالق, هذا بيكون رجعي
0: هذا
1: إلا
0: رجعي.
1: إذا انتهت
0: العدة بائن بيصير مهر جديد. بس هو ليش نص عليها؟ نص على أنه أثناء العدة برضاهما,
1: لأنه ممكن يكون أنواع طلاق أخرى بتفريق القاضي بيكون طالق بينونة صغرى.
0: وكمان هي لا يحل لها أن تعقد على آخر غير هذا
1: طالما هي فترة العدة.
0: فترة العدة تنتهي العدة تزوج غيره. أما قبل العدة بس هذا الرجل اللي طلقها يحق لها بالعدة تكتب عليه كتاب.
1: نعم.
0: وموافقتها.
1: طيب هسه لو انتهت لو أثناء فترة العدة بده يراجعها وبعقد ومهر جديدين, بيروح بطلبها عادي مرة ثانية من أبوها ولا
0: يبلغ أهلها؟ بس القاضي يجري لهم العقد لأنها ثيب بالحالة هاي. يقول وهي موافقتها الصريحة القاضي يسمع منها ويردهم لبعض بعقد جديد ومهر جديد. وهي غالبا ما بترجع إلا إيش إنسانها إلا بعلم أهلها يعني غالبا. بيرجعوا لبعض بعلم الأهل يعني.
1: وبتصير هاي صارت إنه يرجع بعقد
0: بتصير كثيرا. أقول لك يا سيدي اللي بنحكي فيه إحنا من الواقع, اللي زعلان اللي يقول لك والله لا تطلق خليه طلقها وتظل قلة كرامة بالدار, لا بالعكس نعرف إنه إحنا من رحم الواقع إنه هذا جدل باطل. من رحم الواقع إنه أكرم لها قاعدتها بالدار ونعرف إنه قاعد يصير طلاق بائن وأثناء العدة يصيروا بدهم يرجعوا لبعض.
1: هسه إذا فرق بيناتهم القاضي وانتهت العدة هاي بتصير بائن بينونة كبرى؟
0: سيدي لا لا لا لا هو طلاق بائن بينونة صغرى خلاص أخذ حكمه. ما لم يصدر من الزوج طلاق ثالث. الطلاق الثالث بائن بينونة كبرى. تمام. ما في طلاق غير ثالث بينونة كبرى. فكل طلاق صادر من الزوج إما أول إما ثاني وإما عن القاضي يكون إيش بائن بينونة صغرى.
1: هذا برضو فيه ترباي لهم العقد والمهر الجديدين إن الشغلة مش مزحة.
0: فديروا هو والله ما جعل الطلاق مزحة. كل هذا الطلاق مرتان فإن طلقها من بعد فما بحق لك تعتبره مزح ولا للإضرار ولا للمزاجية ولا للتخلي. وبعض يا سيدي النساء أنا عشان سيرة الطلاق المزح ذكرته, لما تطلب الطلاق والشباب تقول له ذنك زلمة طلقني أو طلقني ترى ما بدها هي الطلاق, هي بدها تشوف غلاته عندها هل أنت فرط عليه فرط فيه ولا لا. كثير تقول أنا انصدمت أنه طلقني. طب ليش انصدمت؟ لأنها هي متعشمة أنك ما تفرط فيها وأنت حضر جنابك الشيطان ضحك عليك وقلت هي ما بدها يعني استغنت عني فطلقتها فما فهمت عليها العبارة. وإحنا مش قادرين لغة التفاهم نوصلها الشفرة لسه مش ما نفكت ما نفكت هاي. تمام.
1: طيب نوقف هون سيدي لأنه إحنا راح نبدأ في الطلاق البائن بينونة كبرى ويمكن ما نعم. بكفيش يعني في وقت البرنامج. ف يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفهمنا ويعلمنا.
0: آمين يا رب.
1: وإنه يجعل بيوتنا وأسرنا مبنية أولا وأخيرا على تقوى الله. اللي بيخاف الله بياخذ اللي إله وبيعطي اللي عليه, والطرف الثاني نفس الإشي, فالكل بيعيش مرتاح. لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. يعني فأسأل الله أن يوفقنا لها.
0: آمين يا رب. سيدي في كمان عشان ما يقولوا بس واقف مع حمات وهي ودل الحمات
1: ودل الحماها
0: لأنه هو اللي يموت على ابنه.
1: إذا دللت حماها بجلد ابنه
0: أبدا. والله يا سيدي يقول هاي أغلى كثير, يجي يقول هاي أغلى من أولادي علي, أغلى من بناتي. لأنه هي
1: بتعامله زي بنت.
0: ايوه وسمعنا وانا في واحد يقول لي والله لما اعطيت بناتي مال اعطيتها زي بناتي.
1: سبحان الله
0: والله هذه من كثر ما كانت تكرمه.
1: هاي بتكون مربيه كمان.
0: ايوه هاي بنت اصل.
1: تمام
0: نعم
1: بارك الله فيك يا سيدي. الله يجزاك خير ويكرمنا فيك. ان شاء الله لقائنا يتجدد الاسبوع القادم باذن الله تعالى
0: يا رب.
1: على امل لقاء بكم ان شاء الله في موعد اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى الله. وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: لكل ذكرى صوت خطوه اثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: من شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: نفس
1: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إن طهران ستواصل التفاوض إذا وصلت واشنطن إبداء الاستعداد والنهج البناء. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يقول إن تعليقات ترامب تعرض محادثات سويسرا لخطر جسيم للغاية. وكالة الأنباء الفرنسية تقول إن مضيق هرمز شهد أمس عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب. 84 ديناراً و50 قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة. مجلس الوزراء يقر نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. ترامب يقول إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى لفترة طويلة في المستقبل إلى ما لا نهاية. ترامب يؤكد الموافقة على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي حصار بحري آخر. ترامب يقول إنه سيبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر. شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشي واشترك بي ان مع سنابس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلمكم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك
1: على طول. في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على إضافة 15 حافلة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك العقبة. مجلس الوزراء يقر نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. ترامب يقول إن إيران وافقت بشكل كامل وتام على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى لفترة طويلة في المستقبل إلى ما لا نهاية. ترامب يؤكد الموافقة على السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون فرض أي حصار بحري آخر. ترامب يقول إنه سيبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر. شاهدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكون كل أموركم 100%. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. بداية أعذروني على صوتي، يعني من الحماس ومن الفجر وإحنا هتفات وتشجيع والجول لحاله، يعني الصراخ الواحد صرخوا على الجول حرفيا صوته راح، فسامحونا. الله يسعد هالمسل بجنن.

0: أكيد كلياتنا يمكن نحمل الآن نفس المشاعر، مشاعر الحزن ومشاعر الزعل اللي يعني بترافق. ما أتوقع ما في حدا ببيت أردني اتضايق أو زعل أو عن جد يعني حس للأسف بأنه كان ممكن المباراة تكون لصالحنا، كان ممكن أنه نفوز. بلشنا في التسجيل وعلينا الآمال، لكن بالشوط الثاني يعني زي ما شفنا انهيار تام بالفريق، في مشكلة يعني هل هي اللياقة البدنية، هل هي شيء من نفس الجهاز الفني. اليوم أنت متقدم بهدف ترجع بالدافع بهاي الطريقة وبرضو كمان بتخسر من كرات ثابتة للأسف، ويعني وهي مشكلة من مشاكل المنتخب. يعني ما في حكي ينحكى، ما بدنا نقعد نلطم على خدودنا ونلطم على راسنا. يعني يوم حزين للأسف كمان، لأنه الأمن العام قبل أكثر من كم ساعة أعلن عن وفاة شخص اختناقا بسبب التدافع، وإصابة 8 أشخاص آخرين يعني محيط الساحة الهاشمية أو محيط المدرج الروماني بالساحة الهاشمية. اليوم أنا والله العظيم مقدم الحفل وإجيت قبل ساعة من فتح البوابات، وللأسف يعني قعدت يمكن نص ساعة على قدرت أدخل من الازدحام ومن يعني كثير شغلات، فاضطروا أيضا أنهم يفتحوا البوابات قبل الموعد قد ما كان الناس يعني بلشت تصير بالآلاف تقريبا من الساعة 2-2:30. يعني الكل طلع مع بعض بدري، يعني كانوا حاطين بالإعلانات وحكينا للناس عشان تلاقوا محل تقعدوا تعالوا بدري، فالناس عن جد إجت من الساعة 1:00 و12:00 و2:00 وهي واقفة على الساحة الهاشمية. يقدر عدد اللي كانوا موجودين اليوم ب 17,000 شخص يا جماعة خارج وداخل المدرج، يعني المدرج الدرك أغلقوا بعد ما يعني صار في طاقة استيعابية زيادة عن اللزوم داخل المدرج. اللي كانوا داخل اللي كانوا برا المدرج على الأقل يمكن ضعفين أو ثلاثة اللي كانوا جوا المدرج، يعني كان في 17-18,000 شخص بالراحة. أنا اطلعت على الفيديوهات الجوية وعلى الصور الجوية، التقدير تقريبا كان من 15-17,000 شخص موجودين. ما بعرف، إحنا بدناش نقعد نلوم الناس نفسها، لكن أنا يعني هاي المرة يمكن الألف بحياتي، بعرفش كم مرة الحمد لله رب العالمين اللي قدمت فيها خلينا نحكي أحداث ضخمة زي هيك وفيها أعداد جماهيرية مهولة. لكن الفكرة بأنه إحنا نفتقر لتنظيم أنفسنا، يعني بيكون الواحد واقف على الباب بدخل بيجي واحد بتفشه، الثالث بتفشه، الرابع بقلب يعني. واليوم أنت بتحكي على عدد كان بس بده يفوت جوا المدرج وكلهم واقفين على الباب، فدخلوا الأعداد لما فل المدرج سكروا البوابات، صار في هذا التدافع وصار في هذا الازدحام اللي على البوابة للأسف، وصار في مشاكل، يعني شفنا كثير شغلات. لكن برضو ألمني جدا والله وأحزنني جدا أنه في شاب عمره بالعشرينات توفى، ويعني 8 انصابوا غيره، نقلوا 9 على المستشفى. الثمن إصابات يعني بحسب تصريح الأمن العام حالاتهم ما بين جيدة إلى يعني أو ما بين متوسطة إلى مستقرة. نتمنى لهم الشفاء العاجل ونتمنى لهم أنهم يغادروا المستشفى سريعا، ومنعزي أهل المتوفى الشاب اللي للأسف توفى إثر التدافع والاختناق يعني من كمية الناس المهولة. أنا يعني ما شفت كمية ناس هيك بمكان عن جد، يعني كان في ناس يمكن 4 أضعاف أو 5 أضعاف طاقته الاستيعابية. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله دائما بنضل نحتفل ودائما بنضل الاحتفالات موجودة. اليوم يمكن بهذا المشهد المهيب، وشفنا بالمباراة الأولى كانت الأعداد كبيرة، لكن الأعداد اللي إجت بمباراة اليوم على المدرج الروماني بالتحديد كانت يمكن 4 أو 5 أضعاف الأعداد اللي كانت لسه أول مباراة. فتخيلوا قديه في ناس، العقبة كانت مليانة ناس، جرش ومدرجاتها كانت مليانة ناس. يعني كنا نتمنى كل هالناس الموجودين بكل مكان بالأردن بكل المحافظات بأنها تفرح، لكن ما بعرف شو الحظ ما بحالفنا. مشكلات بسيطة وتفاصيل بسيطة يعني هي اللي بتأدي إنه للأسف ممكن نخسر أو نخسر نتيجة مباريات، مباراتين أو مباراتين متتاليتين، كان بإمكانك بأنك أنت تفوز فيهم بكل بساطة. يا سيدي نطلع نطلع على النمسا, الجزائر والنمسا. النمسا أنا شفت أدائها بالمباراة أفضل من أداء الجزائر. يعني إذا نقول النمسا كانت مهمتها صعبة, لكن اليوم الجزائر كان بتقدر أنت بكل بساطة بأنك أنت يعني تعكس نتيجة المباراة لإلك. اللعب دائما على المرتدات, يعني اعتمد السلامي باللعب على المرتدات وعلى التحولات. التحولات كانت جيدة للمنتخب, واحدة من التحولات أسفرت عن هدف. لكن بالشوط الثاني أتوقع المدير الفني تبع الجزائر عرف كيف يتعامل مع موضوع اللعب على المرتدات وموضوع خلينا نحكي الكرات الثابتة اللي بيعاني منه من زمان منتخبنا الوطني. ما بعرف, أنا راح أترك المايك لإلكم لأنه والله العظيم أنا هاي الفترة حكيت كثير يعني وكثير حكينا, لكن كالعادة اليوم أنا ما بدي أقعد أجمل الإشي. لا زعلانين, وأنا بيني وبينك والله العظيم طالع على الهواء إني مصلوح نصين, يعني ما فيش عندي حكي أحكي, عن جد ما في عندي حكي أحكي. لكن بالنهاية بنطلع على جوانب كثير منيحة, الحمد لله رب العالمين أثبتنا لحمتنا الوطنية. قديه بنحب المنتخب, قديه بنحب الأردن. أيام وطنية عشناها ما كانت طويلة, يعني عشنا كم يوم هيك وطنيات بامتياز. عشنا لا يعني من بداية كأس العالم ومن قبل كأس العالم لا حد للأسف اليوم منتخبنا خلص. يعني لو فزنا على الأرجنتين 10-0 ما راح يأثر على ال على على إشي, يعني غادرنا كأس العالم للأسف. العين الآن على آسيا, التركيز الآن على آسيا, التركيز على أن تثبت أنه أنت منتخب متطور, منتخب قادر أنك أنت خلينا نحكي اللعيبة اللي موجودين عندك بالأداء اللي عم بتقدمه هذا اللي بجرطك. يعني مش تقول أنه منتخب والله عبارة, يعني أنه رايح جاي النمسا والله مسحت الأرض فيه, والجزائر رايح جاي مسحت الأرض فيه. لا, شوط أول كامل وإحنا مسيطرين على المباراة يا أخوان, لمرحلة كانوا يلعبوا الوسط باصات بأريحية تامة, كانوا يباصلوا بعض بأريحية تامة. حتى المعلق عصام الشوالي بيقول شوف الأريحية في التمرير, وهي كانت النتيجة 1-0. فاليوم أنت بتلعب بشوط أول بتكون مرتاح ومسيطر على مجريات المباراة, ليش الشوط الثاني هيك بصير معانا؟ وعلى فكرة مش أول مرة, هاي مش أول مرة, حتى بمباراة النمسا الشوط الأول تمام, الشوط الثاني يعطيك إيش فيه يا أخوان. فهي هاي الفكرة اللي أنت بتزعل عليها, أنه ليه ما بنقدر إحنا نكمل شوط ثاني بنفس اللياقة البدنية وبنفس الأداء. ودائما هاي على فكرة الأفارقة المدرسة الإفريقية بكرة القدم بتقول دائما عن المدرسة الأسيوية بشكل عام بأنه واحدة من نقاط ضعف المدرسة الأسيوية مش الأردن, نحكي فرق آسيا, بأنها بالشوط الثاني بدنيا للأسف بتتعب أو بدنيا بقل أدائها وعطائها البدني. في هاي نقطة يمكن الأفارقة بتغلبوا عليها فينا, وشفناها خلال الشوط الثاني كيف سيطروا على المباراة, تغلبوا باللياقة البدنية, بدنيا تغلبوا علينا ومسكوا يعني المباراة بطريقة أتوقع كان في 15 دقيقة أو 12 دقيقة ورا بعض, والله مش ما عديتهم يعني, لكن في عدد يعني وقت مش قليل كان في ضغط أمام المرمى, ظلوا يضغطوا يضغطوا يضغطوا يضغطوا, آخر إش جابوا جول من ركنية. وصراحة يعني الشباب كلهم ما قصروا, الله يعطيهم العافية, يعني سواء بالقتالية سواء يزيد أبو ليلى, كل الأردن صارت تهتف باسمه سبحان الله. إحنا دائما بنقول إحنا دائما مع الواقف, لما البني آدم بيخطأ خطأ كل الدنيا بتقلب عليه, لكن اليوم أبدع كابتن يزيد أبو ليلى بالتصديات, وكان حرفيا على قد المسؤولية. وأنا كنت عارف وحكيت أنه راح تشوفوا أداء مختلف من كابتن يزيد أبو ليلى. ما بعرف ليش الإصرار على عدم تبديل موسى التعمري أو عدم إنزال لاعب على الأقل يساندو زي علي عزايزة. ولما تبدل أنت بتستنى للدقيقة 88 ولا الدقيقة 90 لتبدل, ما بعرف. هو ترى بالمؤتمر الصحفي أتوقع أنه حكى أنه أنا أخطأت بعدم التبديل أو تأخرت, كان بستنى الهايدريشن بريك اللي هو التوقف عشان يشربوا مية, لكن الحكم أخر هذا الهايدريشن بريك, مش قادر أستوعب شو الأشياء اللي صارت. لكن يعني أنا بدي أترك زي ما بقولوها الميكروفون معاكم, أنتوا كمان تعبروا, يا ريت تعبروا وتحكوا لنا شو رأيكم. طبعا خلينا نكون متفقين بدون إساءة بدون تجريح رجاء, والله كلنا معصبين وكلنا يعني ما فيش حدا فينا رايق للأسف, لكن خلص ما كأس عالم ورياضة وهاي الرياضة. إن شاء الله كمان 4 سنين إن شاء الله بنعوض بآسيا, إن شاء الله بنعوض برضو كمان ببطولة إذا صار في بطولة عرب. الأهم آسيا اليوم, آسيا إحنا لازم نكون يعني نثبت إنه إحنا ما زلنا أبطال آسيا ومتفوقين بآسيا, ومنتخب بيقدم أداء والله العظيم إنه أداء يعني اسمع بدنا شوي صغيرة بس, شوي صغيرة والله, شوي صغيرة فقط لا غير. بطلع معك منتخب متكامل. الغيابات اللي أدت اللي أدتنا وأهمها يزن عماد. والله يزن عماد إلو في إشي ناقص بالملعب اليوم. موسى ما شاء الله عليه, لكن موسى ويزن علوان اليوم بشكل ثلاثي, يعني مع غياب يزن اللي هو الأهم, يزن على الأقل بيقدر يعمل لك دربكة أمام المرمى, يزن بيقدر يراوغ بطريقة مجنونة, قتالي في اللعب, بعطي بوش, بعطي دافع للعيبة. فكنا نفتقد يزن ومهاراته وقتالية يزن ومعنويات يزن انعماد داخل الملعب, لكن الحمد لله قدر الله وشاء فعل الإصابة منعته أنه يكون مع منتخبنا. يعني وحتى عصام سميري اللي تم اختياره أيضا انصاب. يعني كان في عندنا مشاكل قبل ما نوصل, وكنا منعاني من هاي المشاكل, عارفين المشاكل اللي عندنا وكان عندنا أمل. بديش أقعد أحكي لأنه الناس بتقولوا لي زهقنا من هالكلمة يا أبو الجتاوي, أداء مشرف وأداء مشرف, حرام على هيك أداء نطلع. بعرف أنا معاكم, لكن والله أداء مشرف على الأقل إحنا يعني صارت تحكي خسارة مشرفة. إحنا يا أخوان ليه ما نحكي أداء مشرف؟ لا بلا أداء مشرف. يعني إحنا كنا نحلم نطلع كأس العالم. اليوم في عندك مشروع منتخب ما شاء الله متكامل وناقصه كثير, وبده لسه, وبده سنين, وبده تطوير, وبده خبرات, ويلعب ويحتك أكثر وإلى آخره, وبطولات وكذا. ما تستغربش إنه أكيد بنوصل, وأكيد نوصل للحلم. المغرب وغيره وغيراته من الفرق العربية الشقيقة, والأخ بالأخص المغرب, وهي رابع مرة أو خامس مرة بعيدها على الهواء, اشتغلوا على مشروع سنين طويلة علشان يوصلوا اليوم لهذا المنتخب اللي هم فيه. الله يجيب اللي فيه الخير وتكون كل الأمور تمام. اللي حاب إنه يبعث لنا على رقم الواتساب 0794631, إحنا في عفواً 0784631. حكم علي إذا اليوم بتفلت معاي الأمور, لكن والله مش يعني مش نايم كويس, والصوت يا دوب مسلك. نطلع على فاصل الأذان صحيح ولا نعم على الأذان, ونرجع نستكمل معاكم بعدها. خليكم معنا
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

حبايبنا مستمعينا الاعزاء تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا عفوا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اكيد ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره.

0: نعم
1: ارجع مباراه النمسا دقيقه 65 واشوف
0: صح.
1: مباراه اليوم دقيقه 65
0: كنا
1: فايزين
0: صح
1: ومحلانا.
0: ما
1: بعدين
0: بعرف.
1: فقدنا اللياقه. المدرب برضو مش ايش ما قرأ المباراه منيح. ومنا نحكي اداء مشرف واحنا خسرانين ما كمان بيزبطش صح ولا لا؟
0: صح.
1: زي هاي كلمه الدكتوره الفخريه.
0: الدكتوره الفخريه
1: احنا كان المباراه متناول اليد
0: حق الناس تسعى
1: بسبب
0: صح.
1: اليوم
0: طبعا
1: المدرب انا حاسه مش ماخذ الا بس اللاعبين المحطوطين بس ببلش باول المباراه. طب باقي اللاعبين مش شايف يعمل مداوره
0: صح.
1: مش شايف انه اللياقه نزلت مش شايف انه بطل فيه روح بالملعب
0: صح.
1: تبديلات دقيقه 90 شو بدها تعمل لك؟ التبديلات المفروض بلشت من الدقيقه 65
0: صح
1: بالامام وبالوسط والاطراف مشان نضخ دماء جديده ويشيل الفريق
0: صح صح.
1: اما احنا اللي عارفين نعمل مداوره يعني اليوم خساره المنتخب بسبب تنحت المدرب وانانيه موسى. موسى مفكر المنتخب له لحاله وبده يجيب اجوال له لحاله. يعني اتوقع فيش حدا بمحل دفاع يدافع عن حدا.
0: هي
1: مش
0: هي
1: منتخب
0: يعني
1: اللي بيصير فينا
0: لا
1: اللي
0: لا.
1: صار فينا من ايدينا
0: صح.
1: أول مباراة قلنا أخطاء وتفاصيل صغيرة طيب ماشي
0: وردينا كمان مرة هسه تفاصيل
1: يعني
0: صغيرة.
1: كل التعب هباء منفورا زي ما بقوله.
0: يعني أنت معك حق حرفيا قالوا لنا أنه المرة الماضية تفاصيل بسيطة وطلعنا كل الأردن تحكي عن قصة هاي التفاصيل البسيطة وانتبهوا على التفاصيل البسيطة. اليوم الإشي برجع بتكرر يعني اليوم الإشي عم برجع بتكرر حتى بمباراتنا اليوم مع الجزائر زي ما تفضل أخونا بعرفش يعني لعنة الدقيقة 65 مثلا بقى يا أخي بعد الدقيقة 60 بعد الدقيقة 65 بتحس خلص صار في يعني تراجع بدني بتحس صار في ما في روح بتحس أنه يعني اللعيبة ما بيقصروا كقتال داخل الملعب لكن هو بدنيا مش قادر يجاري ويمكن هاي نقطة القوة لكرة القدم الإفريقية أنه بدنيا متفوقة على كرة القدم الأسيوية بشكل عام باللياقة البدنية وهذا معروف عنهم على عيني وراسي اليوم. لكن أنت اليوم كنت قادر أنك تفوز كنت قادر أنك أنت تسجل كنت قادر أنه أنت تبدل وتضخ دم جديد لما تشوف أنت اللياقة البدنية تبعت فريقك عم تنزل. وأنا لا محلل رياضي ولا بفهم في الرياضة لكن أنا بس بطلع المباراة في بديهيات ما بدها خبير فني عشان يحكي فيها. ما هي هاي المشكلة اليوم ليه يتم التبديل على الدقيقة 88 و90 ومنتحدج قاعدين بالهايدريشن بريك انه كان في البريك لكن اخروا الحكم والى اخره. الله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا ابدا لكن يعني بنرجع بنحكي بالاخطاء وهذا مش انا اللي بحكي فيه شبابنا نفسهم لما طلعوا اليوم عملوا مقابلات اعترفوا واقروا انه في عندنا اخطاء في عندنا مشاكل بالكرات الثابتة دائما وهي مشكلة المنتخب الازلية بالكرات الثابتة. مسكين الشوط الاول وضغطين وكنا نلعب باريحية الشوط الثاني رجعنا ارتبكنا ويعني تراجعنا وبطل فيه روح في الملعب صار فيه تراجع في اللياقة البدنية. طب هاي الاشياء والتفاصيل البسيطة اللي نجنينا واحنا نقول تفاصيل بسيطة ليه ما قدرنا نعدلها؟ ليه اليوم انا مش قادر اقرأ المباراة صح؟ ليه اليوم المشجع الطبيعي اي انسان بيقدر يقرأ المباراة صح وانه في اخطاء مبينة عينك بس يعني المدرب مش شايفها؟ فالله يعطيهم العافية الشباب ويعني ما قصروا أدوا اللي عليهم عملوا اللي عليهم. أنا بالنسبة لي كل أردني فخور فيهم ويعني زعلانين على اللي صار زعلانين على كل الأيام الحلوة هاي اللي عشناها اللي كان بإمكاننا برضو بالمباراتين اللي لعبناهم بأنه نفوز فيهم بأريحية وتكون أمورنا تمام. أداء ملفت بالبطولة نعم. ثاني مباراة بنلعبها وهي سبب خروجنا من كأس العالم الأداء لا يعكس النتيجة نعم زي النمسا سبحان الله. طب ليه ما تعلمنا من أخطائنا؟ بس الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله.

0: جماعة نطلع فاصل سريع سريع ونرجع نستكمل معاكم مشاركاتكم على الهواء مباشرة على رقم الواتساب تبعنا 07846631.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. ويعني هون اخونا ابو الحمصي، تحياتنا لك. بيقول لي الله يسعد مساك ابو الجتاوي، والله الواحد ما هو قادر يحكي من كميه الضغط، بس يعني كلمه ورد غطاها. السلامي ما قصر معنا والله يعطيه العافيه، خلص مشواره معنا. يعني خلينا برضو كمان، احنا اليوم انا بفهم الكل، اليوم انا قادر استوعب اراء الجماهير كلها، وقادر استوعب الغضب، وقادر يعني اقدر قدين ناس زعلانه، وقدين ناس يعني زعلانه على إشي انه اليوم احنا والله ما كنا يعني بأداء مبهدل، ولا كنا بأداء مش كويس، ولا قدمنا أداء يعني في فضيحة زي ما غيرنا طلع بفضيحة. لكن اليوم إحنا مرتين بنحكي قدمنا أداء بجنن. طب ليه ما فزنا؟ ليه في إشي عنا اسمه لعنة الدقيقة 60؟ هاي بعد الساعة، بعد الدقيقة 60 بتلاقي الكل فرط. فيعني الله يجيب اللي فيه الخير يا رب يا رب. أنا صراحة بدي أوجه تحية كثير كبيرة للكابتن يزيد أبو ليلى. ليش؟ لأنه اليوم ببعض الأحيان الناس لما يصير في عليها هجمة، أو لما يصير في عليها انتقاد، ويشوف يعني أنه في إهانة، بنكسر وبنهار. لكن اللي شفناه اليوم بالمباراة أنه كابتن يزيد بالعكس، يمكن هذا الهجوم والانتقاد وكذا وإلى آخره رفع من إصراره على أنه يقدم مباراة يعني رائعة، وكان له تصديات، العديد من التصديات البطولية، وأنقذ المرمى من أهداف يعني كانت ممكن تكون محققة. فالله يعطي العافية وشكرا، لأنه يعني عمل حرفيا من الإصرار يعني درس للكل، أنه يا بتنهار يعني عن جد، يا بتنهار، يا أنك أنت هذا الإشي بتستغله لتزيد إصرار وتثبت نفسك أمام العالم أنه أنت تستحق المكان اللي أنت فيه. وهذا اللي عمله يزيد أبو ليلى. من الانتقادات اللي أجته والأشياء اللي أجته، ممكن أي شخص ثاني ينهار ويكون أداؤه لسه أسوأ من المباراة الأولى، لكن اليوم شفنا كابتن يزيد أبو ليلى يعني مع كل الاتهامات ومع كل الأسف اللي صار عليه والحملة، ويعني للأسف المسبات والشتائم، لكن أثبت أنه هذا الإشي ما بزيدني إلا إصرار لأنا أظل يعني ثابت مكاني، وأثبت أني أنا يعني قادر وبستحق. وزي ما ساهمت بأنه المنتخب تأهل وفاز، ويعني بكثير شغلات مع المنتخب ساهم يزيد أبو ليلى، فهذا إشي جدا رائع، الله يعطي العافية. نسمع أخونا عمار.
1: مساء الخير أبو جيتا.
0: هلا سيدي.
1: مساءك ربي
0: حبيبي.
1: واللي صار اليوم كالعادة،
0: نعم،
1: نقدر نحكي انه الشعب الاردني نفسه الفرحه،
0: صح،
1: لكن ما بتكمل. لكن ان شاء الله الاعمال الجايه تتحسن وتتغير، ونحمد الله انه احنا حصلنا على منتخب.
0: بعتذر تمام، الواتساب يمكن صار في مشكله. تمام، هسه بنرجع نكمل. اخونا عمار محاسني. ايوه 100%. نرجع.
1: مساء الخير أبو جيتا، والله يسعد مساك ربي. واللي صار اليوم كالعادة، نقدر نحكي أنه الشعب الأردني نفسه الفرحة،
0: صح،
1: لكن ما بتكمل. لكن إن شاء الله الأعمال الجاية تتحسن وتتغير، ونحمد الله أنه إحنا حصلنا على منتخب قوي وشباب صغار قادرين إن شاء الله في الأيام القادمة نغير مفهوم كرة القدم
0: يا رب
1: للعالم كله، أنه نحن موجودين وراح نضم موجودين ونثبت أنفسنا بإذن الله
0: يا رب.
1: والله حي النشامة ويرجحهم علينا.
0: آمين إن شاء الله
1: بخير وسلامة يا رب،
0: ويسترنا مع الأرجنتين ويسترنا مع الأرجنتين. يعني هذا اللي أنا بحكي فيه. شوف، بدي أحكي شغلة مهمة أخوي عمار. نعم، يعني أنا معك باللي أنت بتحكي فيه. اليوم إحنا غادرنا، لكن يعني كسبنا فريق، كسبنا تجربة مهمة بكأس العالم. لكن عن جد أنا يعني أنا بدي أسأل سؤال، ليه إحنا في الأردن فرحتنا بتكون منقوصة؟ يعني فرحنا انه تأهلنا، لكن لما شاركنا مع انه ادائنا كمان كان كويس واموره تمام واخطاء بسيطه اللي هي سببت باقصائنا من كاس العالم، ويعني وكنا فرحانين والكل مجتمع واوا الى اخره، لكن يعني ما كملت معنا الفرحه. ما بعرف هو بديش اكون كثير الدراما، لكن ببعض الاحيان بتحس يا اخي انه احنا بالاردن ما فيش عندنا فرحه بتكمل. يعني الحمد لله الله يديم كل النعم علينا، لكن يا رب يرزقنا فرحة انه تكمل معانا، تكمل معانا لوين ما بدنا، وطموحنا والله على قدنا، احنا ما بدناش كأس العالم، بس على الاقل كانت تكمل معانا للدور اللي بعده بس شوي صغيرة يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. شو بدك تسوي؟ على كل الاحوال السؤال الاهم، ماذا بعد كأس العالم؟ اليوم انت عندك مشروع اسمه المنتخب الأردني، مشروع ناجح، عندك اليوم أفضل نسخة من اللاعبين اللي مرت يمكن بتاريخ الكرة الأردنية، عندك أسماء بدلاء لهم مستقبل كثير عالي، وشباب بالمنتخب أيضا لهم مستقبل كثير كبير لقدام. اليوم هل بعد كأس العالم والترويحة من كأس العالم خلاص ما راح نرجع نشوف المنتخب بتألق؟ ما راح نرجع نشوف هذا المشروع اللي بلش العالم كله يعرف عنه بأنه يتطور أكثر وتكون مشاركتنا بكأس العالم نقطة لأنه إحنا نوصل إن شاء الله لقدامه بالسنين القادمة لتطور أكثر على يعني الصعيد البدني، على الصعيد التكتيكي، على صعيد الخطط، على صعيد الأسماء، على صعيد اكتشاف المواهب. اليوم بعد كأس العالم أنا ما بدي أقعد وأنسى المنتخب وأقول خسر المنتخب وأنا زعلان منه، مسطوح، كلنا مسطوحين، لكن اليوم الأمم والناس الصح بتفكر شو في عندي بعدين. اليوم انت اديت اداء بكأس العالم كأداء جيد، لكن عندك اخطاء بسيطة هي اللي طلعتك، وهذا اللي بسطح بانه بديهيا اي انسان ممكن يشوف هاي الاخطاء ويقرأها، بس اليوم بمباراة اليوم المدرب ما قرأها. ما بدي اخوض كثير بهذا الاشي، لكن برضو اليوم في اشي عنا اسمه لعنة الدقيقة 60، زي ما حكيت بعد هالدقيقة 65 بتحس اللياقة البدنية عنا تراجعت. طب يا عمي بدل. ما بدي أكمل يعني بديش أتناقش بهذا الموضوع، لكن اليوم بعد كأس العالم بدنا نضلنا مع المنتخب وبدنا نضلنا ورا المنتخب وبدنا نضلنا داعمين للمنتخب، لأنه المشروع ما انتهى والحلم ما انتهى، ولسه في كمان 4 سنين كأس عالم، وعادي بنقدر نرجع ونشد حالنا ونتأهل ونشارك ونقدم، ما في مستحيل، الحلم بضل مستمر. كان مستحيل زمان، لكن احنا بالأردن خليناه مش مستحيل، وصلنا كأس العالم، أدينا أداء جيد، لكن مش إشي يرضيني أنا كجمهور أو كمشجع أردني، لأنه كان بالإمكان أفضل من مكان، لكن بعد كأس العالم رجاء ما ننسى المنتخب ونضلنا مكملين بهذا المشروع الناجح اللي إن شاء الله يعني بنوصل فيه لأماكن زي ما وصلوا منتخبات عربية شقيقة، وأهمها المغرب اللي من عشرات السنين بتشتغل على مشروع منتخبهم، واليوم وصل ليكون مرشح من المرشحين للحصول على كأس العالم، ويمكن الرابع أو الخامس تصنيفا بالفيفا بكأس العالم. يا رب.

0: يلا خليني أسمع مشاركاتكم يا جماعة ونسمع منكم. ما بدي أضل أحكي يعني أنا هيك وحكيت أنا يعني جد مش قادر أحكي. يلا ماشي نسمع أبو الصواف شو بعث لنا.
1: يلا معلش أنا حقك علي المفروض من نفس التسجيل أكمل لك إياها
0: بسيطة.
1: اليوم أنا بالنسبة لي أنا بحكي لك وبحكي للجميع أنا ما بعرف في الكرة, بس ما حدا يجي يحكي لي إنه فروقات عوامل بشريه, فروقات في الدعم الاقتصادي او الدعم المادي للمنتخب, فروقات فروقات فروقات, ما في ما في ما في. اي كره ناس نازله بدها تطحن الدنيا وتلعب
0: صح.
1: وربنا ما راد خلص الحمد لله على كل شيء
0: صح.
1: بس ما حدا يحكي لي انه والله تعين الرب احسن منا وتعين
0: لا لا يا اخوي لا مستوانا اسمع ما حدا يعني يا اخوان ما نقلل من المنتخب. اليوم احنا عتبانين وزعلانين على انه احنا في عندنا منتخب محترم وكويس وبلعيب وبجنن, بس في عنده اخطاء يا زلمه. هالاخطاء البسيطه بس لو نعالجها والله بيكون اشي فخم يا اخي. منه ناخذش كاس العالم بس والله العظيم على الاقل نطلع ثاني مجموعه يا زلمه. لو فزنا على النمسا والجزائر يعطيك العافيه خلص. شو تخيل يا زلمه تخيل عملناها والله كانت اللقمة على الثم. هذا اللي بيقهرك انه اللقمة واصلة على ثمك يا زلمة. والله العظيم بدك تبلعها بس خلاص شو بدك تسوي. كمل كمل.
1: افريقيا احسن منا وكذا. لا لا لا احنا يا اخوان وصيف وصيف, وكان مفروض احنا اللي نكون.
0: احنا مش وصيف, بطل متوج, بطل غير متوج,
1: بطل اسيا
0: 100% حبيب القلب ابو الصواف. لا انا مش عارف شكله في مشاركه ثانيه تحت.
1: مساء الخير جيتا ومساء الخير.
0: هاي واصلين عكس بعض المشاركات
1: زي ما حكيت ما في كلام ينحكى. بس انا والله بس عتبي على انه المدرب المره الماضيه قال لوموني انا لا تلوم اللاعبين
0: صح. وفي عليه لوم
1: انا ما بعرف يعني هو كان قاعد ونسي ولا في حد فطنه انه في تبديلات اخر الاضافه الجسمه الوقت الاضافي. ما بعرف ليش هيك مستحيل يجتمعوا حارس ولاعيبه ومدرب عندنا مع بعض. اليوم الحارس ما شاء الله في قمه ابداعه,
0: بدع كابتن.
1: اللاعبين في منهم بصراحه علامات استفهام. مدرب ليش هيك؟ ليش موضوع انه انا اللي بدي اياه يمشي؟ يعني المفروض انه انت جبت جول, بالعكس هذا الاشي يعزز لك هجماتك مش هجمتك, يعزز لك انك تكون طاغي في المباراة. يا رجل تعرف ابو ليلى مع لعب الشباب المرة الماضية في النمسا, مفروض احنا جايين من النمسا كاسحين ومكسحين.
0: خلاص احنا المفروض يعني المفروض جايين داخلين مباراة الجزائر مرتاحين لولا الاخطاء اللي قتلتنا من مباراتنا مع النمسا. تخيل داخل مرتاح خلاص عندك فوز, ولو طلعت بتعادل لو انت عندك يعني انت امورك 100% تدخل مرتاح. يعني هاي هون في تصريح كان للكابتن جمال السلامي فخور بما قدموا اللاعبين يعني, والتجربه وحدها حرمتنا من نتائج افضل. ايش يعني احنا اليوم طالعين نجرب ونروح؟ لا ما هو كمان يعني على عيني وراسي كابتن كل التحيه لك, لكن الفكره احنا اليوم من اول كاس العالم التجربة وسنخوضها ويكفينا يعني هذه التجربة اللي راح تعلمنا, والتجربة هاي راح تكون يعني زي فرص للاعبين بأنه يروحوا على الاحتراف ويشوفوهم العالم ويعني وبلكي يحترفوا. طب ليه ما كنا اليوم احنا طالعين نجرب ونحاول نحقق نتائج؟ يعني ليه داخلين بنفسية انه انا يلا طالعين نشارك احنا؟ شو ما اجت تيجي يعني انا هيك حاسس, ما بعرف يمكن انا اكون فاهم غلط. التجربة وحدها حرمتنا من نتائج أفضل. شو التجربة وحدها يعني طالع تجرب كابتن؟ يعني مش عارف يا رب أني أكون فاهم هذا الحكي غلط. أنه فخور بما قدموا اللاعبين والتجربة وحدها حرمتنا من نتائج أفضل. إيش التجربة وحدها يعني؟ أنت اليوم طالع تجرب يعني بس طالع تقول للشباب يعني عين راسي الشباب استمتعوا العبوا العبوا باستمتاع اكسروا خوفكم, بس جيبوا لنا نتائج وقاتلوا. بدنا اياكم زلام تاكلوا العشب داخل الملعب, بدنا نتائج بدنا يعني هيك مفروض تكون النفسيه. بس اليوم انت اذا بتطلع ماشي شكرا على صراحتك كابتن, انا بحترم الصراحه. اليوم انا بحترم في ناس ما بتعترف باخطائها وما بتعترف لا, بس احنا اليوم كابتن من اول ما يعني بلشت المؤتمرات الصحفيه والتصريحات واحنا مركزين على فكره انه احنا الحمد لله على المشاركه, هينا شاركنا امورنا تمام وهيك يخلف علينا. طب ليش ما نشارك وما تكون بس مجرد تجربه, وتكون تجربه قدمنا يعني او ادينا فيها اداء رائع لكن طلعنا بتفاصيل عشان والله انا بس طالع اجرب. ان شاء الله بتعلم كمان كل سنه كاس العالم ان شاء الله بتعلم المره الجايه الاربع سنين. طب ما كابتن يعني ما بعرف مش عارف مش عارف فكرة إنه هاي التجربة وطلعنا نجرب وطلعنا وطلعنا بأداء مشرف، والله العظيم طلعنا بأداء مشرف، بس ليه نيتنا وإحنا طالعين مش نية إنه نكون من أهم الأفرقة في المجموعة ونحرز نتائج؟ أنت أقوى من الجزائر يا زلمة، أنت الشوط الأول فنيا وبدنيا وفكريا ونفسيا وعقليا وكل إشي أفضل من الجزائر بمرات عديدة، كان بإمكانك خلال الشوط الأول تجيب جول ثاني وتريح حالك. ما بعرف إنه بس هي التجربة، يعني إحنا طالعين نجرب يا أخوان، لا طالعين نجرب، وخلينا برضو يعني خليني اليوم أكون أنا قاسي شوي بالانتقاد، لأنه في أشياء اليوم أنت بتكون ممشيها ما بدك تحكي عنها، لأنه بتقول إن شاء الله خلاص الشباب بيفوزوا والأمور بتكون تمام، بس لما تتطلع أنت اليوم من أول كأس العالم وإحنا منقول إحنا طالعين نجرب وإحنا يكفينا شرف الوصول، إحنا بمجرد وصولنا عملنا إنجاز. يا عمي أنا مع كل هذا الكلام اللي بتحكيه، واليوم كابتن جمال السلامي بقول لك يعني التجربة منعتنا من أنه نحقق نتائج أفضل، يعني أنت كابتن والفريق حكي لهم أنه اطلعوا جربوا حظكم وشوفوا زبطت معاكم ولا ما زبطت معاكم، يعني إيش معناها هاي الجملة؟ التجربة حرمتنا من نتائج أفضل، إيش معناها هاي الجملة؟ إنه إحنا بس طالعين يلا بدنا نجرب حظنا، زبطت ما زبطت هينا روحنا، مع إنه اللقمة كانت واصلة على الثم قسما بالله العظيم بشوية بس قراءة صحيحة للمباراة. وأنا بحكي كمشجع والله ما بفهم بالرياضة وفي أخطاء قدامي واضحة، فمش عارف، الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. حركة طالبان في أفغانستان تجتمع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل. حركة طالبان تقول إن جدول الأعمال تضمن إعادة تفعيل الخدمات القنصلية الشاملة للأفغان في الاتحاد الأوروبي. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تعلن أن الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحاً. السلطات الإيرانية تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة جنازة خامنئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت النار نحو 4 من عناصر حزب الله اجتازوا المنطقة الأمنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
6: ملاءات بلاء لعص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. تحيه لكل اللي بسمعنا، وبعتذر شوي على صوت اليوم، لكن يعني ثلاث ساعات ورا بعض وانت متحمس وتصيح وهيك، يعني الصوت يعطيكم العافيه. راح نكمل برسائلكم اليوم. انا زي ما حكيت حاب اسمع منكم، نتناقش باللي صار، بالخساره، للاسف يعني قد ايه الواحد عن جد زعلان، لكن بنحب نسمع منكم كمان ارائكم. نشوف اخونا كريم التميمي شو بعث.
1: ابو جيت يسعد مساكم ومسجل المستمعين، والله يعني هارت لك للمنتخب، يعني عملوا اللي عليهم، ما قصروا، يعني زي ما يقولوا لو طلعوا بياض الوجه.
0: صحيح،
1: واحنا كلنا عارفين، يعني اللي بتابع كرة قدم بيعرف انه كل الافرق اللي لعبنا معها قوية، فمستوانا لسه بده تحسين كثير، لما ان شاء الله نتأمل. ما كناش بعاد كثير يعني، بس هي ما هي الخبرة والهاي بالتفاصيل الصغيرة، يعني
0: صح،
1: يعني تفاصيل صغيرة بتضيعك مباراة.
0: ما موتتنا التفاصيل الصغيرة.
1: المنتخبات لعبنا معها أداء مشرف، لأنه كل المنتخبات لعبنا معها خبرة، وعندهم يعني مشاركين أكثر بدل المرة خمسة وأكثر، أقل واحد خمس مرات مشارك كأس العالم، فإن شاء الله المرات الجاية يعني يخلف عليهم ما قصروا، فعادي. بس الناس هي زي ما تقولها تفائلت زيادة عن اللازم، يعني تفاؤلا في المنتخب، وما شاء الله عنهم والله ما قصروا،
0: يعني والله احنا
1: ان شاء الله السنين الجايه احسن ان شاء الله.
0: تفائلنا لانه
1: كريم التميمي،
0: يعني لانه والله واثقين بمنتخبنا انه قادر يعمل إشي ويقدم إشي. يعني احنا كمان مش انه يلا شو ما صار، احنا كان في عندنا يعني حقبه في الاردن، ناس قد ما كانت عتبانه وزعلانه من المنتخب، حرفيا ما كانت تتابعه، يعني كان في مباريات تصير للمنتخب ما فيها حضور جماهير يكون متواضع جدا، يعني وين كنا وين صرنا. لكن أنا بحس أنه لا، ما مش تفاؤل زيادة، لا كان بإمكاننا أنه إحنا نحافظ على النتيجة، وكان بإمكاننا أنه إحنا نفوز. أنا هذا رأيي الشخصي، يعني ما بعتب عليهم، بالعكس، يعني هذا لا بالنسبة لي يلغي أنه المنتخب ما قدم أداء كويس ومنيح، لا قدم أداء كويس ومنيح، ما في حدا من اللعيبة قصر، الله يعطيهم العافية. يمكن هذا اللي بيقدروا عليه، لكن المدرب أيضا يتحمل مسؤولية اليوم، التأخير في التبديلات، الإصرار على عدم تبديل رأس الحرب أو أنزل حدا يساندو، ما بعرف يعني. ماينا اسمع منكم يعني الشباب، والله جد بعدي إشي أحكي. أشرف نسمع شو بعد لنا.
2: الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: جميع المستمعين.
0: هلا والله.
2: إحنا هسا ما بنلوم حدا، إحنا بدنا مدرب أوروبي، لأنه من راح نلعب مع مستويات أوروبية، فلازم يكون مدربنا أوروبي. يعطيكم ألف عافية.
0: ما إحنا إلنا تجربة مع المدرسة الأوروبية، إحنا كان في عنا فيتال، تذكروا فيتال، يعني يمكن كان بالمنتخب بأسوأ أوضاعه مع فيتال إذا بتذكر صحيح، كان جدا سيء.
3: بس الخير يعني بجيتال،
0: عفوا هاي اشتغلت المسج هلا بالغلط. وعلى فكرة يعني تعرفت عليه شخصيا، كان مدرب المنتخب، تعرفت عليه شخصيا، ويعني كنا في العقبة، ويعني إلى الآن إحنا أصدقاء على الإنستغرام. لكن الفكرة إنه فيتال كان تجربة فاشلة جدا مع المنتخب. اليوم إحنا زبطت معنا المدرسة المغربية، يعني مدرسة المغرب العربي خلينا نحكي. ما بعرف، ما بفهمش بالرياضة لهذا الحد اللي أنا أقعد أحكي إنه والله شيل مدرب وبدنا مدرب وكذا. أنا يعني بحكي كمشجع ومتفرج، عندي معلومات رياضية أوكي باب لأني من الممارسة ومن الأخبار وكذا، بصير في عندك نوعا ما معرفة، لكن أكون أنا متخصص بالرياضة وهيك، في إلها ناس تحكي فيها. واليوم أتوقع إنه كابتن عثمان الحسنات ما قصر، يعني إذا اليوم حابين برضو كمان تسمعوا تحليل وتسمعوا أشياء لطيفة، ارجعوا على الفيسبوك، حلقة كابتن عثمان الحسنات موجودة على الفيسبوك، احضروها يا جماعة. واللي منكم سمعها يعني أكيد فاهم أنا عن قديه هاي الحلقة مهمة، اللي بالتحديد كانت اليوم وبعد المباراة اليوم بالتحديد. نسمع هاي الرسالة.
3: مساء الخير للجميع، معكم محمد شمس.
0: حبيبنا.
3: اللي بصير شغلات أوفر، يعني فوق الخيال، يعني اللي صار في مدرج روماني أنا مش فاهم، يعني بقع بينكسر أو بموت ولا بصير في عاهة، أنا بالنسبة لي بقول يستاهل. يستاهل؟
0: لا يا صديقي،
3: مين قالك تروح على المدرج الروماني؟ كل بيت فيه شاشة وفيه نت
0: حبيب القلب الله يعطيك العافية محمد. أنا بقدر أنه أنت معصب وكذا, بس لكن خلينا نكون متفقين على شغلة حبيب القلب. اليوم هذا إشي للوطن, وأنت ما بتقدر يعني مشاعر الناس هي اللي بتدفعهم أنهم يروحوا, حب المنتخب بتدفعهم أنهم يروحوا, بكونوا صحيين متحمسين. أنا كنت موجود في المدرج الروماني صديقي, وقدمت المباراتين السابقات, يعني شفت حماس الناس وقديه صاحي من الصبح وقديه مآمن أنه المنتخب راح يعمل إشي, لأنه إحنا ناس بنحب الفرح وتنقصنا الفرحة. اليوم العدد اللي إجا كان فوق المتوقع, يعني كنا إحنا متوقعين أنه يجي حتى أقل من اللي حضروا مباراة النمسا, قلنا يمكن في ناس زعلانين ما راح يجوا يحضروا كذا وإلى آخره, لكن شفنا يعني حضور جماهيري كبير لأنه بدنا منتخبنا يفوز. فهي هاي الفكرة. الآن المشكلة مش المشكلة اللي صارت مش داخل المدرج الروماني, داخل المدرج الروماني هاي الصور والفيديوهات موجودة حبيب القلب, كل الناس قاعدة بأريحية, دخلوا الناس لحد ما وصل لطاقته الاستيعابية إنه يوسع كامل الناس. كان لسه حتى على أطراف المدرج في أماكن ممكن الناس تقعد فيها على فكرة, وفي ناس نقلت من جهة الشمس على الجهة الثانية, كانت في منها يعني أماكن فاضية. فالإشي اللي صار ما صار داخل المدرج, الإشي اللي صار هو اختناق على البوابات من التزاحم. فما بدي نلوم الناس, بالعكس الناس اللي طلعت وحضرت المباراة وكان عندها أمل إنه المنتخب يفوز هي ناس بسيطة, يعني ناس بتحب المنتخب, بتحب القدم, بتحب تستمتع, بتحب الفوز, بتحب الإنجاز. احنا الاردنيين معروف عنا اصلا مغرومين بكره القدم ومغرومين بكاس العالم, وكاس العالم موسم للشركات عندنا والمحلات والبيوت سهرات وكذا والى اخره. هلا اللي بده يحضرها ببيته اكيد له الحريه, لكن اليوم انا ما بقدر الوم كمان اللي طلع حضرها بالمدرج الروماني. بالعكس اليوم كانت الاجواء جدا رائعه واجواء وطنيه جدا حلوه, او انا جد عشت حلم. يعني انا اليوم اللي كنت فيه كنت بحلم لما بتطلع على كميه الناس المهوله بمكان جد فيه 5 و6 أضعاف ما بتحمل هذا المكان اللي هو المدرج الروماني ومحيط الساحه الهاشميه. لكن حادثه الاختناق صديقي صارت خارج المدرج الروماني مش جوا المدرج الروماني بسبب التدافع, ويعني للاسف انا شفت الناس بعدين ايش ببلش يوقف ويدفشوا بعض. يعني انا اليوم هاي شفتها على على على نظر عيني. انت بتخيل انه بكونوا 3-4 ويدفشوا الناس كلهم لقدام. طب مش هذا مش هاي قلة حياة؟ اليوم المشكلة بقلة حياة اللي كان موجود وما كان ملتزم بالتنظيم وما كان يرد على تعليمات الأجهزة الأمنية. هون هذا السبب, هون هو اللي باللام. ايش وادفشوا ادفش الناس ووقعهم. في حدا اليوم وقع من التدافع بين الناس ويعني حرفيا دعسوا عليه الناس وتوفى, يعني انخنق بطل فيه أكسجين يعطيك العافية. فهي هاي الفكرة اللي باللام انه انت ما عم تحترم قاعد التنظيم, بدك تفوت غصبا عن الكل جوا على المدرج مع انه في شاشتين برا بالساحة الهاشمية. شاشتين المرة الماضية كان شاشة برا, المرة هاي حطوا شاشتين لاستيعاب الاعداد اللي اجت. لكن اليوم انت شفت المدرج فلل, انت مصر انك تدخل على المدرج. هي هاي الفكرة انه يا الامن العام يا اخوان فل يا اخوان مشان الله ارجعوا, ما حدا راح يدخل المدرج فلل. ايه ايه وادفش الناس, انا هاي شفتها على عيني. فاللي يلام صديقي مش اللي طلع يحضر, اللي طلع يحضر بالنسبة له متوفر له كان تنظيم, متوفر له كياس نحط فيها القمامة, متوفر له مي, متوفر له عصير, وزعوا كثير شغلات. طبعا الشركات المساهمة والرعاة اللي كانوا موجودين داخل الشركات الراعية اللي كانوا موجودين داخل المدرج الروماني. فما بنقدر نلوم حدا أو الشمس انه يعني بده يطلع, بالعكس كل حدا بده يطلع هو فرحان متحمس عنده من جوا يعني هيك دافعية اتجاه منتخب بلده واتجاه بلده اللي عم بيشارك بكأس العالم وكل العالم عم بيحكي عنه. فهي هاي الفكرة حبيب قلبي. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
4: على أربعة روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نادي الشلال ضبط القعده،

0: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: هي يا أردني.
0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، ورد.

0: بين
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أخونا طلال الكلوب شو بعث لنا؟
1: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: ومساء المستمعين والكادر اللي معك. ويسعد مساء النشامة. والله هي صح موجوعين لأنه كان بإمكاننا الفوز. وريحة الفوز كانت قريبة والله. قدر الله وما شاء فعل. بس خلينا نطلع على جانب إيجابي صار بهالمونديال، إنه في شباب كثير بأمريكا.
0: نعم.
1: الجالية الأردنية.
0: إيش ما شاء الله عليهم. والله رفعوا راسنا الشباب.
1: وبصراحة يعني أكثر إشي عجبني جماعة غماس.
0: عون وشاح الشباب.
1: أحسن من دور وزارة الثقافة. استغلوا المونديال صح للأردن. صح. وحكوا باسم الأردن.
0: نعم.
1: مع أنه عندهم بيزنس.
0: صحيح.
1: بس حكوا باسم الأردن. بدهم اسم الأردن قبل أي اسم ثاني.
0: بالعكس أنا بحبهم الشباب.
1: الله يعطيهم يعني العافية.
0: يعطيهم العافية ما قصروا.
1: يعطي العافية لكل شخص ساهم إنه العالم كله يطلع على الأردن.
0: صحيح. أنا معك هذا كمان جانب من الجوانب الرائعة، جماهيرنا الأردنية اللي بالولايات المتحدة الأمريكية. الله يعطيكم العافية. وفعلا أبدعتوا وراء المنتخب وسهر وسفر بين الولايات، من يلي سافر يلي بسافر الأغلب بسافر بسيارته يعني، ومسافات طويلة وأيام سفر ليقطعوا من ولاية لولاية، وكانوا يعني زي ما بيقولوها على انضباط وعلى فرحة أردنية. عن جد يا جماعة عشنا أيام حلوة. يعني أقول لكم شغلة والله العظيم، بعرف إنه الكل زعلان من اللي صاير، بس مش مشكلة، يومين ثلاثة خلاص بننسى يعني، الواحد بتقبل الموضوع وبتمشي الحياة. يعني بالنهاية كرة قدم لعبة رياضة، هدفها نستمتع فيها ونحقق إنجازات، وهي مش مجرد رياضة. يعني كرة القدم مش مجرد رياضة، شيء أكبر. كرة القدم بتدخل في السياسة، بتدخل في يعني في العواطف، بتدخل في يعني لعبة رائعة جدا، الناس بتحبها وبتجتمع عليها وبتبين محبتها لبلادها من وراء هاي اللعبة. يعني بتعمل صورة جدا حلوة. لكن زي ما تفضلت انت، حتى الشباب اللي بيشتغلوا شباب السوشيال ميديا، الاخواننا المعروفين على السوشيال ميديا، استاذ عمر جوب حتى مع شباب، مع عون وشاح والشباب، عمل معاهم مقابلة. شباب غماس بلدي تحياتنا لهم. صح هم عندهم علامة تجارية وهم بيعتمدوا على نوع من التسويق اسمه التسويق بالمحتوى، ولكن هم جد مبدعين بالتسويق بالمحتوى الاردني. يعني اليوم بيسوق لعلامته التجارية، وهذا مش عيب، هو مش عم بيعمل اشي غلط، وبيسوق لبلده، فإشي كثير حلو. في ناس بيقول لكم يعني بيطلعوا على اسم الأردن وطالعين عشان يعملوا دعاية. يعني أنا أتوقع غماس بلدي تعدى فكرة إنه يشهر مطعمه أكثر، يعني الناس نعمل دعاية، بس عشان إحنا نكون واضحين بأنه حرام. يعني في ناس لما بتعمل إشي بتعمله من من من قلبها، فاهمين علي كيف؟ فالله يجيب اللي فيه الخير ويعطيهم العافية جميعا. والله أخوي طلال، وتحياتنا إلك ولكل مستمعينا الأعزاء. خلينا نبلش نشوف برضو كمان هون، في عنا رسالة من زياد، أخونا زياد نزيه، بيقول لي بحب أمسي عليك أبو الجتاوي على طاقم البرنامج والمستمعين. بالنسبة لمنتخبنا هو بمرحلة تطور، شكرا لهم أنهم متعوا نظرنا وشعورنا اللي كان من زمان نحلم نشعر هذا الشعور بكأس العالم. الله يعطيهم العافية، اجتهدوا ومبسوطين فيهم، أهم إشي يتعلموا من اللي مضى، والجاي أفضل وأفضل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. الله يسمع منك. مع كمان هاي الرسالة. يلا
2: أبو الجتاوي، الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: على حبيب قلبي
2: صديقي، أول شيء نعزي أهل المتوفي.

0: تراجعك لورا وضغطك ضغطك ضغط ضغط ضغط. انا والله يا اخي خلص في اشياء بديهيه بدهاش يعني كثر لما تكون انت عم تضغط لمده 7 أو 8 دقائق على مرمى الخصم متهدد اكثر من مره وركنيات وضغط وركني يعني ضغطونا منيح استغلوا تراجعنا بالاخر جول من كره ثابته من ركنيه يعطيك العافيه يعني لما تبدأ تضل تتحمل ضغط الا ما يكون في هفوه او خطا صح 100%.
1: الشوط الثاني هدفها كان الفوز بس واحنا تحولنا دفاع فعليا تحولنا دفاع ولا هجمه لنا دفاع فقط والجزائر لاخر ثانيه وهي هدفها تجيب فينا الجول الثالث واحنا هدفنا برضه ندافع
0: صحيح 100%. يعطيك العافية سيدي حبيب القلب أخوي عروة الفلايلة الله يسعده مساءك ويعطيك ألف عافية حبيب القلب. بيقول لي والله الصورة اللي شفناها للشعب يعني رائعة جدا وما شفناها يمكن تكاثف الشعب هو قصده بدناش نذكر هذا الإشي اللي هو وقت تفجيرات عمان الحادث الأليم كان فيه تكاثف للناس والناس نزلت على الشارع والآخري إذا بتتذكروا. لكن بيقول لي اليوم صراحة أنا شفت أكثر من هيك شفت تكاثف أكثر من هيك والحمد لله أنها كانت صورة فرح وفخر هذا المهم يعني أنه اليوم نعم إحنا طلعنا بيوم أنا عشته حلم يعني حلم من الأيام اللي ما بنساها بحياتي بأنه اليوم أنا كنت موجود بالمدرج ياريتها كملت بالفوز وياريتها كملت بالفرح وياريت ما سمعنا أنه للأسف بسبب التدافع طبعا هلأ في خبر أنه تم يعني تحويل جثة الشاب المتوفى للطبيب الشرعي عشان تحديد يعني سبب الوفاة نتأكد بس من المفروض يكون في بيان للأمن العام وصلنا خلينا نشوف هلأ بنعطيكم تفاصيل ونشوف يلا نسمع لنا إشي ونطلع فاصل إحنا ضياء يلا كمل خلينا نسمعنا هيك إشي لطيف خفيف عبين بس ما نتأكد من الأخبار ونشان يعني نكون أولا بأول مع الناس

0: عفوا هو الخبر مش تحويل الجثة للطب الشرعي، الخبر هو قبل ساعة الطب الشرعي يدعو للتعرف على جثة الشاب المتوفي في الساحة الهاشمية. هذا قبل ساعة، ما كانوا عارفين يعني هوية الشاب أو حدا من عائلته أو كذا. نتمنى أنه يعني يتم التعرف عليه، أو خلينا نحكي يعني مش فاهم كيف ما فيش حدا من أهله فقده أو إلى آخره. فمن ساعة بعرفش إذا يعني تم التعرف أو أهله إجوا يعني، لكن قبل ساعة نعم الطب الشرعي دعوا للتعرف على جثة الشاب المتوفي في الساحة الهاشمية. الله يرحمه يا رب ويصبر أهله. يعني لقبل ساعة معقول أهله مش عارفين أو مش سألين أو مش شاكين أنه وين ابننا؟ مش قادر أعرف. الله يرحمه يا رب. طيب كاملين معاكم، خلينا هيك نشوف كمان أخونا عماد مكاحلي شو الرسالة اللي بعث لنا إياها. نسمع.
1: أسامة مساء الخير، والله أداء المنتخب ممتاز، وأبو ليلى تحديدا كان فارس حلقة يعني بصراحة. بس أنا بحكي لك شو قصة الأردن من أيام رحمة الله عليه المدرب المصري،
0: الله يرحمه،
1: لا حسام حسن، لا عموتة، لا عدنان حمد، لا الأخ الفاضل اللي الآن بقود المنتخب، هون حدهم، عارف كيف؟ هون حدهم. بس ما عندنا مدرب يقدر يقدمك أكثر من هيك من أيام الجوهري، يعني خلاص هون حده. أنت بدك مدرب يعني تكون رواتبه قد ميزانية عمان، اللي يقدم المنتخب للأمام، هذا حد المغاربة عنده. بس هي هاي، هذا منتخب قيادته بإيدك، المفروض أنت تعمل تبديلاتك، أنت يعني توقف فلان تجيب على انتان، هذا شغلك أنت. أنت كمدرب يعني مش قاعد حتى بتسمع من الناس، من الجمهور، يعني الناس كلها بتفهم الرياضة. بديش أعلق أكثر من هيك، بس أنت إذاك تفهم فكرة واحدة يا أسامة، من أيام الجوهري للحظة هاي هدول المدربين هون لعند هون حدك، بس هو مش يعني ما بيعرف يقدم فريق أكثر من هيك، فبالتالي

0: انت بدك تبحث عن مدرب يعني ارجنتيني برازيلي مدرب اللي قدمهم كمان لقدام مثلا خلينا نقول 20 خطوه عشان تقدر تقول انا عندي فريق بينافس. والله يسعد مساك.
1: الله يسعد قلبك حبيب القلب ويعطيك العافية أخوي عماد. نشوف برضو كمان شوفي رسائل وصلتنا على رقم الواتساب تبعنا 078-46-3-1-3-1-3 عندنا هون برضو كمان رسالة. الله يسعد مساك أبو الجتاوي يعطيهم العافية النشامة كأول مشاركة يعني لهم في كأس العالم كانوا أبطال والقادم إن شاء الله أفضل. ويعني نسمع برضو كمان هاي الرسالة من أخونا أيمن البيطار.
2: السلام عليكم سيد أسامة.
1: هلا سيدي. الله يعافي عمرك. الله يسعدك
2: حبيبي أسامة. إحنا من أيام بطولة العرب يعني كانت مشكلتنا الكرات العرضية كذلك الأمر أكلنا من النمسا قولين في طبطين عرضيات صح. وما تم المعالجة على هذا الإشي ما بعرف صح. أنا الكادر الفني يعني ما بتطلع المباراة بعد المباراة وبشوف الأخطاء الفنية اللي بتصير وكيف أجت الأجوال فينا واليوم أكلنا قولين بكرة عرضية يعني أو
1: ركنية وعرضية
2: يعني صح. من الركنيات والله يعطيك العافية ونتمنى لمنتخبنا إن شاء الله
1: يا رب.
2: التوفيق في قادم الأيام
1: إن شاء أيمن الله. البيطار حبيبنا أخونا أيمن شكرا لك ولمشاركتك يعطيك ألف عافية. نسمع يعني أخونا دكتور محمد عثامنة. نسمع.
3: السلام عليكم أبو الجيتا والله يعطيك الصحة والعافية.
1: هذا السيدي
3: يا سيدي يعني إحنا بنقول حظ أوفر لمنتخبنا لكن للأسف يعني الأصل يكون يعني الأداء البطولي اللي بيقدموه دائما بيضيع للأسف وهذا الفوز اللي احنا بنخسره بعد ما بنكون أدينا أداء رائع في الشوط الأول لكن الشوط الثاني بيظهر مدى ضعف منتخبنا من حيث الأداء واللياقة واللعب الجماعي للأسف للأسف وإن شاء الله الخير بالجايات
1: يا رب.
3: شكرا جزيلا
1: يا رب. محمد عثامنة تحياتنا لك أخونا محمد عثامنة يا أهلا وسهلا. نسمع أخونا يحيى برضو كمان شو بعث لنا وين الرسالة.
4: أبو جداوي الله يسعد مساك ومسا المستمعين. والله غصة بالقلب أبو جداوي توصل اللقمة للثوم مش تفاصيل صغيرة هي نفس الأخطاء هي التأخير بالتبديل ماسك بموسى التعمري خلص لعب موسى عمل اللي عليه موسى أكثر من هيك ما راح يعطي موسى.
1: ليش مصر تخليه بالمباراة
4: بدهم يلعبوا آسيا شو بدنا نحكي خلص الحمد لله رب العالمين نجت عليك
1: الله يا رب ان شاء الله يجعلها اكبر المصايب يعني الحمد لله الواحد بالنهايه كره قدم ورياضه وشيء للاستمتاع لكن تمشي حياة بتمشي يا أخوان تمشي والله بتمشي يعطيكم العافية إن شاء الله هاي بداية وسيستمر العطاء بإذن الله. بحب أني أذكر بالفوائد المحققة من مشاركتهم وهي إعطاء نظرة مشرفة ومشرقة عن الأردن في المحافل الدولية الترويج للأردن سياحيا بطريقة جميلة جدا هذا نجحنا فيه هذا واحدة من الأشياء اللي نجحنا فيها في الأردن داخل الأردن أنه نروج لأماكننا السياحية يعني اليوم الخسارة غطت على العقبة وجرش لكن لو فزنا اليوم برضو كان راح يكون ترويج ل يعني جرش والعقبة بطريقة كثير كويسة لكن خلص ما زبطت والله شوف أقول لك إحنا كلنا يعني بعد إرادة الله أكيد ودائما الله أعلم لكن كان في ثقة عند أغلب الشعب الأردني بأنه منتخبنا حيفوز على الجزائر فعشان هيك اليوم الناس تشجعت تطلع أكثر الناس تشجعت الحكومة تشجعت أنها تعمل وتطبق فكرة المدرج الروماني بأكثر من مكان لكن للأسف الخسارة غطت على هذا الموضوع بس برضو الناس بتشوف وبتشوف هاي الأشياء والقنوات عم والسوشيال ميديا عم بتكون تشتغل على هذا الإشي فاليوم عم نحكي عن ترويج سياحي يعني بطريقة جميلة وذكية صراحة. أيضا سيتم استقطاب بعض لاعبين من محققوا أرقام ممتازة في المباريات للأندية الأوروبية إن شاء الله. أربعة بقولنا أعطت المشاركة ثقة أكبر بأنه في شيء مستحيل. حفظ الله الأردن وقائده المفدى وشعبه الطيب من كل سوء وتحياتنا لك دكتور عماد محمود الخطاب من معان. الله يعطيك العافية دكتور ويسعد مساك يا هلا والله.

0: نسمع هاي الرسالة ونهاية.
1: عفاك مني هسا خلص المباراتين وبدنا ننتقد. بدنا ننتقد انه عندنا مدرب سيء جدا.
0: تحياتنا لك صديقي، بس يا ريت انك ترجع تعيد المسج مره ثانيه، لانه زي ما انت سامع صوت الهواء كثير قوي فطالع مزعج على الاذاعه. تحياتنا لك حبيب القلب، ارجع بعث لنا المسج مره ثانيه. تحياتنا لخلدون حداد وردينا وجوليانا حداد، الله يعطيكم العافيه، يسعد مساكم، يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرساله كمان.
2: يسعد مساك اسامه. احنا مشكلتنا بصراحه في المباراتين عدم قراءه جيده للخصم في الشوط الثاني تحديدا، عشان هيك احنا الشوط الثاني بنقلب علينا الاداء 360 درجه. يعني مدرب الجزائري قرأ المباراه بتبديلين في خط الوسط، حشرنا شو الشوط الثاني كامل حشرنا في خط ال 18.
0: صح
2: احنا مدربنا صح. واقف وغايب طوشه ولا تبديله في الدقيقه 90، وبدخل مدافع وبطلع مدافع وبدخل مدافع. بصراحة احنا بنلعب، احنا رحنا على كأس العالم بدون مهاجمين وبدون مدرب كمان.
0: احنا يعني الناس واضح انه في سخط كبير على موضوع المدرب وعلى موضوع يعني خلينا نحكي اداء الجهاز الفني. هذا يمكن ممكن نناقش فيه لاحقا بعد ما يرجع المنتخب، بنشوف اذا كان ممكن راح يعني يكون في شيء له علاقه بالجهاز الفني. اليوم احنا بنسمع كل الاراء، يعني ممكن انا في ناس ما بتتفق، ناس يقول لك لا خلي السلام يكمل مع المنتخب، في ناس تقول لك لا خلص يعني بكفي، في ناس زي ما مثلا حدا قلنا مثلا ممكن نلجأ للمدرب الأوروبي، وكان يحكي لي أحمد حواري زميلنا المحترم أنه أبو الجتاوي يعني الآن لاعبتنا يمكن عندهم الأساس الصح بأنه يمسكهم مدرب أوروبي أو كذا، بس برضو هاي تكاليف عالية ورواتب عالية، يعني مش ما بعرف. نسمع هاي الرسالة كمان. يلا
3: تحياتي يا أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
3: والله الواحد مش عارف هو يعلق على المباراة ولا على الأداء ولا يحكي للشباب الله يعطيكم العافية ما قصرتوا. طبعا الله يعطيهم العافية ما قصروا
0: والله كله صدق،
3: بس يا أخي والله يعني حقنا ننتقد.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا
3: الكل أحسن منا
0: صح،
3: بس يا أخي في الملعب والواقع والله كنا أفضل، والله نستاهل أحسن من هيك. أنا ما بعرف يعني هي اللقم الأخيرة بشو بآسيا نفس القصة، بكأس العرب نفس القصة، مش طالبين إشي يعني بكأس العرب، بس والله كان بالإمكان نطلع الدور الثاني بسهولة يعني.
0: والله
3: يعني شو بصير معانا ما بعرف. المدرب مش جريء بالقرارات مداورة اللعيبة، نفس تكتيك آسيا اللي كان على شو الكابتن عموتها نقلنا لكأس العرب، وسيم سيم نقلنا لكأس العالم.
0: صح.
3: طب اعمل، شايف الشباب تعبت الشباب.
0: يعني انا بايدك بهذه النقطه، انه اليوم احنا ما بتحس انه كابتن حسين عموت سلامي ما فيش الاختلاف الكبير، ما فيش التغيير الكبير، اعتمدنا على نفس خلينا نحكي الاشياء اللي كنا بنعتمد عليها من ايام اسيا. صحيح،
3: على قولت اخونا قبل شوي على دقيقه 65 احنا كت اوف شت داون بصير معنا. طب بعدين إذا في شباب لسه صغار وبتركض وما لعبتش المباراة الأولى يعني لياقتها موجودة، شو بدنا نحكي؟ والله الواحد اليوم
0: وليه ما نعطيهم فرصتهم؟ يعني اليوم أنا كنت بحكي أنا والشباب بقولهم يا أخوان في ناس إحنا لعيبة عرفناهم وانشهروا بسبب كأس العالم، كان قاعد على دكة البدلاء ما حدا بيعرفه، نزل بأول مباراة يعني دخل جوال، وثاني مباراة هدف، وثالث مباراة هدف، يعني أنت بتخيل، ونجموا وصاروا هم من نجوم الفريق الأول. طب عندنا شباب على يعني على دكة الاحتياط، ليه بس انا هذا اللي ساطعني؟ اقسم بالله الكل قاعد، احنا قاعدين في المدرج الروماني، انا والله العظيم قاعدين على الارض، على الارض يا اخوان، ما في بدك تحضر مباراتك تقعد على الارض، كلنا قاعدين على الارض، فالكل قاعد بيحكي مع بعض يا اخوان. الناس اللي قاعدين بقول لك مشان الله بدل، اطلع على 65 بدل يا رجل، بدل لا حياتي لمن تنادي. طب ليه على 90 باجي ببدل؟ يلا فوت الشباب كلهم وارفع والله بيسرها، هيك السيستم قلب والله العظيم، سيستم ارفع وربنا بيسرها، هذا اللي كنا معتمدين عليه ايام زمان، ايام الكلر ملاقي ما كان لونه ابيض، يعني كان الدنيا لونها ابيض واسود، ارفع وربك بيسر. لا ما هي ما صفتش، ارفع وربك بيسر اخر اللي ما بزبطش دقيقه 88 تبديلات من الستين يا اخوان. احنا يعني انا قرات المباراه من النمسا، انت بعد الدقيقة 65 ولا 67 يعطيك العافية بدنيا، بضخ الدم الجديد، الشباب الموجودين بلكي يطلع منهم اشي، بلكي يطلع، بلكي يبدعوا، بل يعني كأس عالم بكون حماسته يلعب بكأس العالم، بده يقطع الدنيا. وفي عندنا اسماء على دكة البدلاء، اسماء يعني قوية. عزايزة، وين عزايزة؟ ابو النادي، انت ابو النادي محترف، ابو النادي اللياقه البدنيه عنده بدنيه، مع انه ابو الذهب ما قصر الله يعطيه الف عافيه، بس برضه كمان تقدر تريح ابو الذهب وتنزل ابو النادي، عندك لاعب محترف ولاعب خبره ولياقته البدنيه ممتازه وبالدفاع ممتاز وبيساند على فكره على الاجنحه، بيساند ابو النادي كثير بيساند. فيعني انت بتطلع زي هيك انه يا اخوان ايش في، ليش هيك؟ يعني انا بتمنى يكون في جواب، ليه تاخرت في التبديلات؟ ليه لما شفت فريقك بدنيا انهار، بدنيا انهار، بدنيا موسى التعمري يعطيك العافية، اللي مش عارف مين يعني يعطيك نهار نهار على 88 بدل، لازم شو ضل انه يعني اخر تشتغل انه مع الوقت بدل ضايع، هي اخر 10 دقائق من جن، مش فاهم شو كيف يعني، ما بعرف صراحة. الله يجيب اللي فيه الخير. يلا طيب، خلينا برضو كمان ابو الجيتاوي، يعني احنا بنستاهل نفرح، وتركنا كل اشغالنا ونومنا عشان المنتخب بكأس آسيا وكأس العرب، ما نسيناهم، وهسه كأس العالم، لكن بدنا تغيير جذري بالمنتخب، بدنا أكاديميات قوية، بدنا تدريب مكثف، وبدنا احتراف، وبدنا بطولات. احنا بدنا كمنتخب بطولات. انا بعجبنيش ينقال عني وصيف آسيا، واني وانا مظلوم بآسيا، ومظلوم بمباراتي مع قطر، ومظلوم تحكيميا، و يعني انا لازم قد حضرت مباريات، او يعني في مباريات يا اخي اخر فتره غير تبعت منتخبنا اللي قرر بعد 8 دقائق يكون في ضرب جزاء رجع للفار بعد 7 دقائق ولا 6 دقائق ولا بعرفش كم دقيقه. لا يا سيدي، احنا ابطال اسيا غير متوجين، انسى هذا، انا يعني مصر عليه، لكن بدنا شيء اوفيشالي انه نقول الوصيف، وصيف اسيا، وصيف العرب، لا احنا ابطال العرب وابطال اسيا، انسى يعني، مع كامل الاحترام انا هيك شايف منتخبي. فالله يجيب اللي فيه الخير، وتكون ان شاء الله دائما كل الامور كويسه. نسمع هاي الرساله.
4: الله يعطيك العافيه ابو جتاوي.
0: على حبيبي
4: والله ابو جتاوي، قبل كاس العالم يعني اسمع 90% كنا متوقعين نطلع من دور المجموعه،
0: نعم،
4: لكن والله بعد ما شفنا الاداء، بعد ما شفنا اللعيبه، وشفنا مستويات المنتخبات الثانيه،
0: نعم،
4: لا والله ما بدنا نطلع من دور المجموعات، بدنا نتقدم، احنا مستوانا بيأهلنا نطلع، والله بيأهلنا نطلع من دور المجموعات.
0: نعم،
4: انت قريبين كثير عن المنتخبات الثانية، المنتخبات العالمية،
0: صح،
4: ليش هيك يصير فينا؟ جد والله ليش هيك يصير فينا؟
0: معك
4: لازم نعمل زي مصر، نشارك 5 مرات عشان نجيب الجول الأول، ونشارك 20 مرة عشان نحقق الانتصار الأول. لا عادي، احنا نشارك أول مرة وبننتصر من أول مرة، والله مستوياتنا زينا زيهم،
0: صح،
4: مش فرق كثير عنهم، اشي بسيط بسيط كثير،
0: صح صح. أنا شفت المستوى، يعني كان مستوى متقارب جدا. على كل أحوال الله يجيب اللي فيه الخير. أنا بعتذر من من من يعني والله ما بعرف كم مسج بدك تعد، طلع كم مسج، في في في فوق 70-80 شخص يمكن باعت رسائل وإحنا مش فاتحينهم. بنعتذر منكم جميعا مستمعين الأعزاء، حكم علينا، صار وقت ننهي برنامجنا. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، يا رب أنا ما أمرض، لأنه هسا بس أبلع ريقي حلقي صار تقول في سيف جوا حلقي إن شاء الله ما أمرض يا رب. وبنشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة بسيطة. إن شاء الله بنرجع بنفرح بآسيا، آسيا بشهر 1، وإحنا يعني مجموعتنا كثير سهلة، وبس هذا اللي احنا بنتمناه. ما في عندي اي كلام اضيفه على كلامكم، ما قصرتوا، ما عليكم زود ابدا، كل اللي بعثوا انا وما قرأنا مشاركاتهم بعتذر منكم جدا، حقكم علي. شكرا وجودكم معنا. ضياء الرباب عن الاخراج الاذاعي يعطيك الف عافيه حبيب القلب، احمد حواري من اخراج التلفزيون يعطيك العافيه، شكرا لكل مستمعينا اللي سمعونا واللي تابعونا اليوم. ما تطولوا بالزعل، زعلوا قد ما بدكم، بس ما نطول بالزعل وما نكسى على أولاد بلدنا، والله يوفق المنتخب، وهارد لك لمنتخبنا الوطني. الله معاكم، سلام.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.

0: شاشة واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. حركة طالبان في أفغانستان تجتمع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل. حركة طالبان تقول إن جدول الأعمال تضمن إعادة تفعيل الخدمات القنصلية الشاملة للأفغان في الاتحاد الأوروبي. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تعلن أن الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحاً. السلطات الإيرانية تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة جنازة خامنئي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت النار نحو 4 من عناصر حزب الله اجتازوا المنطقة الأمنية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صاحب عيد وزين
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.